0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحيات لكم من مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بعد فترة من الاستراحة. قد نقول أنها استراحة ولا بنا استراحة، على كل نعود والعود أحمد إن شاء الله تعالى بلقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي. أهلا وسهلا بكم، الحمد لله على السلامة وطهورا إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم.
0: ويعني نورت الإذاعة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. أختي العزيزة، إخواني وأخواتي المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أحسن حال.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الحمد لله على نعم الله وفضل الله.
0: سماحتكم كعادتنا لدينا أسئلة من المستمعين إن شاء الله تعالى تباعا ترد إلينا خلال البرنامج، إما عبر الواتساب على الرقم 0416727983 أو من خلال الهاتف على الرقم 9758399. لكن بداية، حقيقة يشكو كثير من المسلمين من التعب والانقباض والشعور بالحزن والكرب. طبعا هناك أسباب عديدة، ممكن تكون عائلية، ممكن اقتصادية، ممكن بسبب حال الأمة، الحروب وغيرها، ولكن يغفل أو يتغافل الكثير عن عمل يحصنه من الكثير من المتاعب ويفتح له أبواب الراحة، فيعني ألا وهو أذكار الصباح والمساء التي هي حصن المسلم. فنرجو منكم تبيان أهمية الأذكار هذه صباحا ومساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أرسله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يعلم حالهم ومآلهم، وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى قال أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك أحاديث كثيرة حضت كما ورد في الصحاح، وهناك أحاديث كثيرة حسنها علماؤنا الأجلاء رحمهم الله عن فضل الذكر، وخاصة أذكار الصباح والمساء. الإنسان عندما يستيقظ مشغول في هذه الدنيا وبهذه الدنيا، له يعني عملية روتينية يوميا، الذهاب إلى العمل، المجيء من العمل، تأمين طلبات البيت، كل ما يلزم من حاجيات الدنيا. ولكن لابد أن يعلم أو أن نعلم جميعا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي من علينا بكل هذه النعم. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بسبب سلامته وصحته وما أعطاه الله لابد من أن يتصدق. كل سلامة من الناس عليه صدقة. فنحن الحمد لله نتنعم بنعم كثيرة، الله عز وجل أعطانا من النعم ما لا تعد ولا تحصى. لذلك علينا أن نتصدق، علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل، علينا أن نطلب من الله العون. نحن عندما نقرأ القرآن ونصلي في كل وقت صلاة نقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لولا الله ما عبدناه سبحانه وتعالى، لو ما أكرمنا الله بأننا على هذا الدين العظيم القويم. لذلك يعني من الأمور البديهية التي يجب أن تكون عند المسلم هي أذكار الصباح والمساء، التي هي حصن يتحصن به المؤمن، ملجأ يلجأ به إلى الله جل في علاه. لذلك المؤمن عندما يذكر هذه الأذكار من آيات كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، عندما سئل يعني كيف يعني يمكن لهذا المؤمن أو العبد أن يتحصن، فجاءت الأحاديث الكثيرة بآية الكرسي، وجاءت في أواخر سورة البقرة، وجاءت في قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كلها كانت أحاديث تحض المؤمن على أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون في حصن من كل سوء وشر. لأن هذه الأذكار بمعانيها العظيمة تطمئن القلب، تريح الإنسان، يعني الإنسان ضعيف يلجأ إلى القوي الأقوى سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. يعني مثلا ليس هناك أعظم من أن يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه إحدى الأوراد والأذكار التي وردت، أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسك الملك لله، اللهم ما أمس بي من نعمة

0: أو ما أصبح بي من نعمة أو من أحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك. إقرار، اعتراف العبد بأن الذي يأتي وأن الذي معه وأن كل النعم هي من عند الله. هذه الأذكار وأمثالها كثير عندما يستفتح الإنسان فيقول اللهم إني أسألك خير اليوم هذا، فتحه ونصره وبره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. يعني كلها سبحان الله ترى فيها القرب من الله عز وجل، التعلق بالله سبحانه وتعالى، فيحفظنا الله ويرعانا الله ويحمينا الله، نلجأ إلى الله عز وجل فلا يخيب رجانا جل في علاه، نحن نرجوه ولا نرجو سواه. فإذا هذه الأذكار هي بمثابة حصن حماية، يعني رب العالمين أرادنا أن نتحصن. ما مصلحة رب العالمين معنا؟ مصلحة الله سبحانه وتعالى ليس لا بإيماننا ولا بإسلامنا ولا بتقوانا. الله إنما يريد ويحب لعباده الهدى والإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة، الله يحب ولا يرضى لهم الكفر، إنما يحب الإيمان، يحب المؤمنين، يحب أهل التقوى أهل الصلاح. وهؤلاء لا يمكن أن يتقربوا من الله عز وجل إلا بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحصين يعني أنفسنا.
1: نعم، هو كلمة حصن يعني هي يعني
0: حماية.
1: حماية نحن منقول إنه أذكار الصباح والمساء ما بنعطيها حقها من أهميتها، ولكن لما نقول حصن يعني هي فعلا هي إنه حماية من كل النواحي.
0: يعني عندما يبدأ الإنسان بذكر الله صباحا أكيد أن الله سيحفظه ولن ينساه ولن يتركه إلى نفسه أو يسلمه إلى أحد من خلقه، لأن هناك أشرار، هناك شر، هناك نفس، هناك يعني شيطان يتربص بنا. فنحن بهذا التحصين نلجأ إلى الله، وهو اعتراف من العبد بأنه لا معبود إلا الله، لا نلجأ إلا إلى الله، ونبدأ صباحنا بذكر الله والتوكل عليه والاستعانة به. فهذا يضمن لنا إن ثبتنا على أمر الله، لأن هذا القول يحتاج إلى عمل. هذا قول، هذه أقوال، ولكن تحتاج إلى عمل. العمل يصدق ذلك أو يكذبه. يعني الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو على كل شيء قدير، عندما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار كلها، إذن لابد لهذا العبد إن بدأ يومه بذكر الله أن ينهيه بذكر الله، ليبقى ما بين الليل والنهار عبد لله سبحانه وتعالى محفوظ من الله عز وجل.
1: يا الله،
0: فهذا الإنسان بدأ يومه وصباحه بذكر الله، وأنهى نهاره وبدأ الليل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا على هذا المؤمن؟ يعني حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة غفر الله له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. وهذا كذلك أجر التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، له بكل ما قال غرسة في الجنة.
1: يا الله،
0: له غرسة في الجنة، الملائكة تنتظر أقواله، تنتظر تسبيحاته، تنتظر هذا الذكر حتى تبني له جنته، تبني له مواقعه التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من الجنة.
1: ويعني من جميل هذا العمل إنه لا يتطلب منك مشقة، يعني إذا كانت الأذكار أو الأدعية لا تتطلب منا مثلا كفرض الصلاة هناك يعني حركة جسدية، أو مثلا لنقول عمل، لنقول كتابة، هو فقط بالذكر باللسان. فأهون ما يكون أنه الإنسان هو يعمل وهو يقوم بأي شيء لسانه دائما بذكر الله سبحانه الله. يعني وهذا أسهل ما يكون، أنه الواحد ما في عندك مشقة بدنية، بقدر ما أنه الإنسان يكون قلبه حاضر مع هذه الأذكار. ويستشعرها.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أحد الصحابة رضي الله تعالى عن يشكو له ثقل العبادات والطاعات والأوامر، شكى له أنه يعني يرى تكاسل، يرى بعض الضغط عليه من هذه الأوامر، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الدواء. يعني ما هي الأمور التي تعين المؤمن على الطاعة على العبادة؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني حتى يعينك الله سبحانه وتعالى حتى تقوم بكل هذه التكاليف دون تأفف، دون تكاسل، دون تهاون، لأن الشيطان يتربص بنا والنفس الأمارة بالسوء تتربص بنا ورفقاء السوء يتربصون بنا. فإذا نستعين بالله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني طالما أنت مع الله، طالما أنك يعني في معية الله سبحانه وتعالى، فالأذكار فيها حفظ ووقاية، فيها انشراح الصدر، معية الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فخير. يعني ما في أحلى. وأنا معه في الحديث، وأنا معه إذا ذكرني. يعني الله سبحانه وتعالى معك، معية الله سبحانه وتعالى عندما تذكر الله، عندما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها كما قلنا تكفير الذنوب والمعاصي، الله يغفر لنا سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، وعلم الله سبحانه وتعالى بنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
1: سبحانه وتعالى.
0: ما في شيء بيخفى على الله، نحن أمام رب العالمين صفحة مفتوحة، كتاب مفتوح لا يخفى عليه شيء. فنحن عندما نلجأ إلى الله عز وجل ونذكر الله سبحانه وتعالى نكون بهذا الإطار، الحماية، الرعاية، التوفيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما هو التوكل وما هو يعني معنى حسبه؟ حسبه كفيه ومعه ويحفظه ويرعاه ويسدد خطاه. نحن بحاجة إلى أن نلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى،
1: خاصة في هذه الأيام. يعني نعم. الناس أكثرها تشتكي وللأسف يعني وتعاني أيضا، وحتى سبحان الله يعني الأذكار فيها تحصين ليس فقط يعني من كل النواحي، حتى من العين والحسد.
0: نعم.
1: ونحن اليوم بمفتوحة هذه الأمور، يعني هناك كتير مجال للعين والحسد والمس وغيره من الأمور يلي الله سبحانه وتعالى قالنا أنه فقط بهذا الذكر، يعني عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تحصن نفسك.
0: كل شيء في هذا الوجود يسير ضمن أمر الله سبحانه وتعالى، القرار الإلهي الذي يسري ويجري على كل العباد. لذلك الإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني الله عز وجل يلهمنا بالدعاء، يلهمنا الذكر حتى يدفع عنا ما شر ما نتمنى. يعني نحن الإنسان يعني في هذه الدنيا يتمنى أن يحيى حياة طيبة، طيب رب العالمين سبحانه وتعالى دلنا على الطريق أن نكون دائما معه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لابد أن الإنسان يمشي في الطريق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لهؤلاء للمؤمنين. لا يظن الإنسان أن والله الحياة الطيبة هي فقط أن يعيش في رغد من العيش، أن يعيش مثلا عنده ثراء فاحش. الله سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأموال هي يعني سبب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، الصحة سبب، الوقت الفراغ سبب، كل شيء هو سبب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغتنم هذه الفرص، اغتنم خمسا قبل خمس: الحياة والصحة والشباب والقوة والمال، كل هذا يغتنمها العبد حتى يتدرج في مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: فالإنسان المؤمن ما عنده خيار.
1: يعني فضيلتكم، هذه الأذكار متى نبدأ بها؟ يعني قبل أذان الفجر ولا بعد أذان
0: الفجر؟

0: يعرف أهمية هذا التحصين بشوف أنه لا ما لازم أنا أتهاون أبدا أبدا في هذه الأذكار.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين إذاعة الصوت الإسلامي حريصة أيضا على مستمعيها بأنه يوميا في عنا أذكار الصباح وأذكار المساء, ويعني حتى أذكار المساء كنا زمان كانوا يحطوهن بعد المغرب, فبدأنا من فترة لا طويلة نحطهم لا قبل المغرب لأنه هذا درايف تايم الناس.
1: نعم.
0: بتكون عم بتسوق, فهذا حتى نسعى أكثر.
1: نعم.
0: أنه الناس تكون معنا
1: حتى يحفظنا الله.
0: نعم.
1: عز وجل.
0: فالوقت هيدا لقيناه أنه أفضل, لا نحنا بهمنا, مش بهمنا أنه نعبي وقت على الهوى, نحنا بهمنا الناس تستفيد من هيدا الوقت ويكون الوقت يعني المناسب لإلهم.
1: نعم.
0: فالناس اللي عم بتحضر مثلا إن كان الأمهات مثلا عم تحضر طعام العشاء, أو الناس اللي سيئة رجع من شغلة, أو اللي كمان متأخرين وجايين من مدارسهم, الوقت هيدا مهم. بيقولوا أذكار المساء.
1: نعم.
0: بالنسبة لأذكار الصباح فإذا هي بعد الفجر,
1: بعد الفجر
0: بس للتنويه لل...
1: وبمجرد الليل يعني أن جاء الليل يستطيع الإنسان أن يذكر أن يبدأ بأذكار المساء يعني عندما يحل المساء.
0: نعم.
1: وأنتم طبعا يعني تعطون فرصة للناس بالاستماع إلى الإذاعة, الحمد لله هذه نعمة وفرصة للمؤمن ليتذكر, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين, عندما تضعونها مثلا قبل المغرب ليتذكر الإنسان وليذكر ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني عندما يحل المساء يعني هذا من السنة أن يبدأ الإنسان أذكاره, كما أنه عندما حان الفجر وصلى الفجر وبدأ نهاره يبدأه بهذه الأذكار, وخاصة الأذكار بعد صلاة الفجر. الأذكار.
0: نعم.
1: بعد صلاة الفجر
0: سبحان الله بتريح القلب.
1: ايه ايه
0: هيك.
1: نعم.
0: تعطي راحة
1: طمأنينة وراحة للعبد, فما في نحن معنا مجال يعني نضيعه إلا بذكر الله سبحانه. ليس ضياع هذا الوقت الذي نقضيه مع الله, ليس ضياع. في ناس بعض الأحيان بيقول لك تعال نضيع وقتنا مثلا, أو يعني هن لفظ يقولونه وليس المعنى أنه تضيع الوقت. إما يريدون ملء فراغهم مثلا أوقاتهم بالقرآن مثلا أو بالقيام, أو مثلا ما عنده وقت إلا أنه يصلي قبل الفجر بنصف ساعة مثلا في السحر الأخير. هذا والله هذا هو الوقت, هذا هو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما ممكن الإنسان ينفع شيء إلا ما عمل وما قدم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في كرامة للعبد يوم القيامة لا بالمال ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالسلطان ولا بالمراكز ولا بالشهادات العلمية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خير الناس من قرن كل هذه المكرمات والنعم بتقوى الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه
1: كان غنيا, كان زعيما, كان مهما كانت رتبته في هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت. يعني هذه التقوى مكانية وزمانية, يعني في المكان والزمان وفي المكانة. يعني حتى مهما كان قدرك في هذه الدنيا, أميرا أو مأمورا, سيدا أم مسودا, صغيرا أو كبيرا, امرأة أو رجل أو امرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا حتى نلهج بذكره ونكون برعايته, وما أجمل أن نكون برعاية الله. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه في الحديث القدسي عن رب العزة, وأنا معه إذا ذكرني. طيب الإنسان ماذا يتمنى إلا معية الله جل في علاه؟ ماذا يتمنى؟
0: سبحان
1: ماذا يريد؟ داعم له وحافظ له وراعي له ومحصنه من كل سوء وشر, ماذا يريد الإنسان؟ هذا يجعلك في حصن من الله سبحانه وتعالى وحماية من كل شر ومن كل سوء, انشراح صدر, طمأنينة حال, التكفير للذنوب ومغفرة للمعاصي التي ارتكبها العبد. كل هذا تجتمع عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
1: آمين يا رب.
0: نحن حنبدأ بأخذ الاتصالات والأسئلة اللي وردتنا هلأ, في أكثر من سؤال عبر الواتساب.
1: نعم.
0: وأنا كمان عندي أكثر من سؤال عن لسه بعدنا بموضوع الأذكار
1: إن شاء الله.
0: في عندي اتصال ما بعرف إذا بعد, لأنه هو كان أول اتصال معنا. السلام عليكم, بعدكم منتظرين ولا؟ ألو.
2: وعليكم السلام حجي, بعدي
0: والله. الله يبارك فيك وبطول بالك, يعني انتظرت معنا.

0: 19 دقيقة.
1: الله.
2: جادي السلام عليكم.
0: إن شاء الله بإذن حسناتك.
1: الله وبركاته. أنا وسهلا.
2: الله يبارك فيك يا حاجة. شيخنا بس بدي أسألك الدوك حلال تربيته بالبيت؟ أنا بعرف إنه لسان مرسان بس يعني هلأ يعني كونه بإسرائيل يعني بيعطوه أبر بيعطوه شهادات نظيف. شو رأيك شيخنا؟
1: والله بالنسبة لتربية الكلاب نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تربى هذه الكلاب لغير حاجة. وحتى أن هناك يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي يربي كلب لغير حاجة فإنه يعني ينقص من أجره وثوابه كل يوم قراطان، والقراط كالجبل. يعني إنسان ما في حاجة له للزينة لأي شيء، لسنا بحاجة له، خاصة لأن هذا الكلب يعني في ينجس البدن، ينجس الثياب، ينجس مكان جلوسه في البيت، فتصبح يعني هذه المسألة صعبة للعيش ضمن أن يصلي الإنسان وأن يقوم بشعائر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لحاجة فيجوز تربيته مثلا للحراسة أو للصيد، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حماية الراعي لغنمه أو ما يرعاه، فهذا جائز في هذه الحالات. وأن يكون خارج الكلب، أن يكون خارج البيت، الكلب يجب أن يكون خارج البيت، هذا في حال أراده الإنسان لحاجة ولا يدخله البيت. أما إذا كان ليس هناك حاجة فلا يصح تربية هذه الحيوانات لما يترتب عليها من أحكام شرعية.
2: الله يبارك في شكرا
1: وفيكم يا بارك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا طبعا كلب الحراسة.
1: نعم.
0: هذا له
1: نعم الحراسة والصيد وحماية الغنم، حماية الراعي يحتاج من يعينه في رعيه لكل ما يقوم به، فهذا جائز.
0: طيب في بالنسبة هلا في بعض الناس تقول لك انه انا جبته للولاد وعم نعلمه انه ما يلحوس، يعني لانه هو النجاسة في لسان مش بالجسد.
1: نعم.
0: انه بلسانه، فنحن بنعلمه انه ما يلحوس، فهل هذا عذر شيء؟
1: لا ليس عذرا. لانه لا يمكن انه الكلب يعني الله سبحانه وتعالى خلقه في إطار معين، في طريقة معينة، طريقة للحياة وللعيش، لا تستطيع أن يعني تعينه أو تربيه على أمور أخرى. خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى. عندما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، وقدر للحيوان ولكل ما في هذا الكون طريقة حياة، فلا تستطيع أن تسلبها منه بطريقة أو بأخرى.
0: طب بالنسبة للكلاب الخاصة بالمكفوفين،
1: هذه ضرورة، هذه مثل الحراسة، مثل الصيد، طالما أن هناك ضرورة ولا يوجد من يعينه فهذه يعني جائزة.
0: نعم.
1: مهم أن يجتنب الإنسان التنجس، يعني لا يعطيها المجال في أن تنجس، لأنه من شروط صحة الصلاة، من أهم شروطها الطهارة، طهارة الثوب، طهارة المكان، وطهارة البدن.
0: حتى سبحان الله أنا قرأت إنه الكلب هو من الحيوانات التي تحسد الإنسان وتصيبه بالعين، فإذا مثلا كنت عم تاكل أكل وهو عم يطلع فيه لازم تعطيه، إنه عينه فيها للقمة لازم تعطيه إياها.
1: هلا سبحان الله، يعني هذا الكلام أقوال و يعني اجتهادات معينة، ولكن نحن نستطيع أن نقوم بكل ما نتمناه ضمن الإطار الشرعي. يعني نحن عندنا طريق هو الإسلام، أمرنا فنأتمر، نهانا فننتهي.
0: نعم.
1: الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى، نحب مثلا الكلب أو نحب أمور أخرى لا يجوز أن نتعامل معها إلا بأساليب معينة أو طرق معينة، فهذا الأمر يعني لابد أن ننتبه إليه. ما في لنا يعني ليس الأمر والله إنه والله استحلينا هالأمر أو الأولاد بدون يتعرفوا على الحيوانات، يعني ممكن يتعرفوا.
0: ودخول الملائكة على المنزل.
1: نعم.
0: المنزل
1: نعم
0: فيه كلب.
1: نعم.
0: بيمنع
1: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو تصاوير، يعني كل هذه من الأمور اللي محظور إنه الإنسان المسلم يتعامل معها كما يهوى. يعني ممكن أن يربي قطة، ممكن أن يربي عصفور، ممكن أن يربي أي شيء يعني ليس يعني من ورائه تبعات يعني مكلفة أو غير شرعية يعني.
0: نعم، بارك الله بكم. سماحتكم هلأ حأخذ بعض الأسئلة اللي وردتني عبر الواتساب الآن، وبرجع بذكر مستمعينا على رقم الهاتف 9758-3399 بناخذ اتصالاتكم الهاتفية، وأيضا عبر الواتساب على 0416-727-983 طبعا عبر الواتساب. طيب الأخت الكريمة بتقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، والحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمكم ويحفظكم يا رب.
0: نعم، بتقول سؤالي، أنا عندي يونت وبعد عمر طويل إن شاء الله، الله يبارك بعمرك، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى،
1: لا إله إلا الله،
0: إذا عملت وصية أنا فيني حط البنت مثل الصبي ولا حرام، مع أنه في بنات بهالأيام بتساعد أكثر من الصبي، بارك الله فيكم. وأنا يعني بضيف على الأخت أنه أحيانا كتير في بعض الشباب، وحسب ما بنسمع كتير من الأباء والأمهات، أنه عن جد في عدم بر لأهلهم ومقصرين، وطبعا هلأ طبعا شرع الله حضرتك هلأ أنت بتحكي بالتفصيل، ولكن للأسف عم نسمع عن أمور من بعض الأبناء اللي عم بيعقوا والديهم، وبتلاقي البنات أحن على الأم والأب من الولد.
1: نعم.
0: بشكل عام بالنسبة للأخت اللي سألت هذا السؤال،
1: والله يا أختي يعني لابد أن ننتبه إلى مسألة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فلا بد أن نتبعه، ونهى عن نهي فلا بد من أن نجتنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام حضنا، والقرآن الكريم حضنا على العدل، والعدل هو أن نقسم هذا المال كما أمر الله سبحانه وتعالى. لا يجوز حرمان شخص من حقه وميراثه وإعطاءه للآخر. فعندما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لابد أن تكون هناك التزامات شرعية وربانية بهذا الأمر. فالوصية جائزة، وبالعكس بعض العلماء سنها وحض عليها حتى لا يصير مثلا فيما بعد تنازعات بين الأخوة وبين الورث وإلى آخره، ولكن الوصية لابد أن تكون عادلة وغير جائرة حتى تنفذ الوصية، لابد أن تكون عادلة. وإذا مثلا لا سمح الله كان الأب أو الأم غافلين عن المسألة وماتوا عندهم هذه الوصية، فيجب على الأولاد أن لا يقبلوا بها حتى يريحوا الأب أو الأم، لأنه سيتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، فكيف أنا أغير هذه الشريعة؟ والوصية كما قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، يعني أنت لا تستطيع أن توصي لأحد من الورثة بشيء زائد عن حقه وميراثه. أما إن قلت مثلا أنا في وصيتي أوصي أبنائي بميراثهم الشرعي، هذا ليس لم تصبح وصية في المال، وإنما أصبحت وصية وتوجيه ونصيحة ودعوة إلى الأبناء. نعم. ليتصالحوا مع القرآن والسنة. نعم. في هذا المجال
0: فضيلتكم، لكن ببلد مثل أستراليا الوصية هي أصبحت واجبة لأنه لا ينفذ فيها الحكم الشرعي،
1: إذن يوصى كما أمر الله سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى.
0: نعم.
1: لأنه إذا أنا أوصيت للذكر مثل الأنثى، يعني أنا حرمت الذكر.
0: نعم.
1: حرمت اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه حقين. ولكن في مسألة مهمة، كما ذكرتي أنه هناك بعض الأولاد ربما يكون أفضل من الآخر، أو ربما تكون بنت حنونة. أنا رأيت هذا كثيرا، ورأيت والله رجال أحم من البنات وأحم من الآباء والأمهات على آبائهم وأمهاتهم. ولكن في حال أن هناك يعني ولد من الأولاد متميز في خدمته لأهله ويحتاج إلى مساعدة، يجوز أن يعطى على قيد الحياة، والأب والأم على قيد الحياة، بشرط أن يكون هذا العطاء غير فاحش، يعني ما أنه والله يعطيه الملك كله ويحرم البقية، لأن تدع أبناءك كما قال صلى الله عليه وسلم أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم إلى الناس. يعني إذا الواحد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل ويريد أن يعرف مثلا كيف يتصرف في ماله، يوصي مثلا بماله، يوصي بنصف ماله، يوصي حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. يعني يمكنك أن توصي بهذا المال، هو مالك طبعا، يعني الله أعطاك هذا المال وأنت مؤتمن عليه، ولكن هناك مسألة يجب أن تراعى، أن تدع عيالك أغنياء، توصي بالمال للآخرين وتدع أبنائك فقراء. مثلا هذه، والأقربون أولى بالمعروف، وهذا الولد هو مسؤول مني شرعا، لذلك أنا عندما أبقي له شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم له الثلث والثلث كثير، يعني إن استطعت أن تقلل عن الثلث، ولكن الحد الأقصى لأن توصي لمن هو غير وارث فتوصي بالثلث أو أقل من الثلث، تبقي هذه الوصية يعني ضمن الإطار الشرعي والإطار الإسلامي والإطار القرآني والنبوي الشريف. لذلك نحن ما فينا اليوم نتصرف بهذا المال وكأنه لا رقيب علينا ولا حسيب، لا، الله له سلطة وسلطانه سبحانه وتعالى أمر بذلك، الله عز وجل أمر أن يكون هناك قسم من المال، جزء كبير للورثة، وللذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك إذا واحد عنده ولد متميز بخدمته وصلته به ورضاه وبره واحتاج هذا الولد شيء، يجوز إعطاؤه هذا المال بدل خدمته واهتمامه وعطائه وبذله للوقت والجهد في سبيل خدمة الأبوين.
0: طب هلأ بالنسبة للإخوة الرجال، يعني غالبيتهم عندهم لنقول ممتلكات، والبيت مثلا بعد الوفاة بيروح للأولاد، وعلى حسب أحيانا هون بالقانون بيروح للزوجة وهي بقى بتقسم،
1: لذلك كان وصية مثل ما قلت
0: صارت واجبة
1: حتى الإنسان يعني
0: يكون تقسيم شرع،
1: يبرئ ذمته ويأمر بأن تقسم هذه الأموال أو هذا البراس ضمن الشريعة الإسلامية بهذه الطريقة. عنده مثلا زوجة لها الثمن إذا كان في عنده ولد، والربع إن لم يكن له ولد ولها ولد، والأولاد مثلا إذا كان مثل حظ الأنثيين، أو إذا كانوا مثلا بنتين، أو إذا كانوا مثلا، وهذا بالكلالة، يعني عندما يكون هناك ورثة قلة وهناك فقط بنت أو مثلا فلها النصف، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني هناك يعني أمور كثيرة يجب أن ينتهج الإنسان فيها نهج الدين.
0: الحمد لله بسيدني يعني متوفر محامين متخصصين بالوصية الشرعية.
1: أنا كنت بدي أسأل سؤال، عندهم اهتمامات بهالمسألة، يعني أنا كثير من المرات أقمنا ندوات يعني على بناء على طلب الناس، أنه نريد أن نعرف ماذا نفعل، فكنا نقيم ندوات، نأتي بمحامين ومشايخ إلى آخره حتى يعرفوا الناس هذه المسألة، لأن هذه أموال وحقوق لابد من الحفاظ عليها.
0: نعم نعم. كان عندي سؤال فضيلتكم، هلأ في بعض الأمهات عندهم ذهب، عندهم مثلا أموال بين إيديهم،
1: نعم.
0: طيب هالأم هيدي في حال مثلا بنتها كتير ترعاها وبتهتم فيها، من وقت للتاني إذا حبت هي تعطيها من المال اللي معها،
1: نعم يصح،
0: تعطيها من الذهب على حياتها،
1: نعم يصح.
0: هلأ يمكن يغاروا الأبناء أو نسوان الأبناء، يعني أحيانا، نعم. يعني عم نحكي نحن شيء واقع،
1: ولكن أحيانا هذا المال هو مقابل خدمة معينة أو اهتمام معين، يصح أنه إذا كان بحاجة هذا الولد أن يعطى، وإذا كان الولد يعني غني فيستغني عن هذا العطاء، يعني يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولكن يصح أنه الأب أو الأم أنه يعطوا الولد المتميز في خدمتهم وإعالتهم واهتمام بهم شيء من هذا المال، هو صاحب السلطان على هذا المال، وهو لم يعطيه جزافا أو تهورا مثلا، لا، وهو أعطاه بسبب أنه هذا الولد فيه بر وفيه يعني يستعين به على قضاء حوائج الدنيا وما إلى آخره، اهتمام من هذا الولد، يعني هذا يصح أنه يأخذ شيء أو أن يعطى شيء من هذا المال. وإذا كان في حسد بالعكس الحسد يجب أن يكون في خدمة الأهل، يحسدونه على خدمة أبيهم أو أمهم. يعني سبحان الله، يعني في كتير أمور بالحياة هيدي فيها أجور عظيمة وفيها
0: فواتح
1: ربانية. أنه أنت رأيت أخوك أو رأيت أختك مثلا تتسابق إلى خدمة أهلها، نافسها، قم أنت بأكثر مما هي قامت أو هو قام، نافسه على الأجر والثواب والرضا، كسب الرضا، رضا الوالدين. الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بأعظم قضية في هذا الوجود، ألا وهي عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. قرنها يعني أنه لن تستطيع أن تعبد والديك، ولكن تستطيع أن تظهر البر والإحسان والعون لهما.
0: نعم.
1: ما فيك تعبده، هو يعني الله هو المعبود بحق.
0: والله في قصص خاصة إذا بتروحوا على النيرسن هوم وبتشوفوا الكبار بالسن الموجودين خاصة من المسلمين، وعقوق كبير من قبل أولادهم لإلهم، شيء محزن ومبكي بشكل كتير كبير. يعني شو بدنا نقول غير رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: الله
0: طبعا هو آمين يا رب العالمين. أنا كترت عندي الأسئلة وفي عندي كمان سؤال، حيأخذ الاتصال وإن شاء الله بدنا نكمل، وبوعد المستمعين أنه ما حنترك يعني أسئلتكم بلا إجابة
1: إن شاء الله تعالى.
0: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تفضل أختي.
3: أبدي أسأل هلأ، إذا توفت الأخت وما عندها أولاد، أخوتها البنات هل يرثوا منها؟
1: نعم.
3: وإسته في عندي سؤال تاني. هلأ عنا أرض بالأرض جبلية وأرض صائحة.
1: نعم.
3: هل يترى بالميراث بيتقسموا مثل بعض للبنات والصبيان
1: نفس الشيء؟ أي مال، أي عقار، أي شيء مما ترك من الميراث يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما في أرض أميرية وأرض سليخ وأرض مزروعة وأرض غير مزروعة، كله له سعر. فإذا هذا المال يقسم كما أمر الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. في عنا عادات مثلا في لبنان أنه والله هذه أرض أميرية لا تقسم إلا بالتساوي، هذا مخالف للشريعة. سواء هذا المال كان، يمكن الأرض الأميرية المعنى فيه أنها لم تكن من كد الأهل، يمكن كانت عطية من الوالي، عطية من السلطان وأهديت إليه مثلا، هذا لا يغير شيء في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كمات الرجل وليس عنده إلا إخوة بنات أو أخ أخت، يعني وردت في الآيات الكريمات في سورة النساء الكلالة في حال وجود بنت أو بنتين للبنت النصف أو للبنتين الثلثان، أو مثلا في حال وجود إخوة رجال ونساء فللذكر مثل، فهم شركاء في هذا المال، يعني يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذه الكلالة اللي تحدث عنها القرآن الكريم.
3: طيب نحن اتصلنا على دور الفتوى على بيروت، قولوا لنا أنه الأرض الجبلية بيطلع على البنت قد الصبر.
1: والله يا أختي ما في فرق بالمال، أنا أقول لك ليس هناك فرق في المال، لأنه هذا كله فيه سعر معين. يعني لو بيعت هذه الأراضي ليبد أن يقسم الماء للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: نعم. نحن فورا رحنا تنزلنا عن الأخوة الصبيان، نحن عارفين.
1: هو قانونا لا تقسم إلا بهذه الطريقة.
3: نحن اتصلنا على دور الفتوى.
1: إيه.
3: يعني دور الفتوى لازم تعطينا قانونا ولا شرعا؟
1: لا أعلم يعني كيف كانت صيغة السؤال أو كيف كانت صيغة الجواب، ولكن يعني. الله سبحانه وتعالى يلهمنا الحق والصواب إن شاء الله.
3: آمين يا رب العالمين. نحن الحمد لله خلصنا حالنا.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يحفظك. وإستبع عن البنت في كتل إذا بتريد.
1: البنت واحدة؟
0: البنت غير متزوجة.
3: توفت الأخت.
0: متزوجة. متزوجة؟
1: عندها
3: ما عندها أولاد.
1: أيوة ما عندها أولاد.
3: أخوات البنات بيورثوا منها؟
1: طبعا بعد ما يورث الزوج ويأخذ نصيبه المفروض.
3: الزوج متوفى
1: ما في
3: عنده
1: غير. نعم يصح للإخوة أنه يأخذوا منها
3: البنات.
1: بنات نعم. ما في غير بنات؟
3: في صبيان.
1: ايه خلاص المال هم فيه شركاء.
0: وبياخد كمان الصبيان الذكري حق
1: يعني. الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة في سورة آية الكليلة فإن كانوا إخوة أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني إذا كانوا إخوة أكثر وبنات أكثر فهن بيصبحوا شركاء ويقسم المال على هؤلاء الأولاد.
3: بيتقسم الميل على البنات وعلى الصبيان.
1: نعم نعم نعم أكيد.
3: الحمد لله الله يبارك فيك.
1: الله يجزيكم خير.
0: يعني فضيلتكم بس للتوضيح بحالة هذه الأخت اللي توفت وزوجها متوفي وهي ما عندها أولاد.
1: نعم.
0: أخواتها بيورسوها.
1: نعم أخواتها.
0: نعم أخواتها الصبيان والبنات بيورسوها.
1: نعم.
0: بس هون الميراث بيكون بالتساوي وليس بحق يعني رجل يعني مضاعف عن الأخت.
1: يعني نحن في عندنا مسألة مهمة. الله سبحانه وتعالى عندما قسم الميراث قسمه على كل الأصحاب الفروض. يعني مثلا عندنا زوج، عندنا أب، عندنا أم، عندنا إخوة، عندنا أولاد. فالكلالة اللي وردت في القرآن الكريم إذا كان الميت يعني يموت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس هذا بحال كان هناك إخوة غير أشقاء. في إخوة لأم وفي إخوة في كمان
0: من أم وبي أو من بي
1: أو أخت لأم. نعم. يعني هذا في أول كليلة. أما إذا كانوا كما ذكر القرآن الكريم إثنان فما فوق فهم شركاء في الثلث بالتساوي. هم شركاء في الثلث بالتساوي.
0: نعم.
1: هذه الآية الثانية من سورة الكلالة فهم شركاء في الثلث لأنه ليس هناك يعني أولاد. الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حال وفاة المرأة وعند أخوة وعند أخ فهم شركاء في الثلث ويعطوا بالتساوي.
0: نعم
1: نعم
0: بارك الله بكم
1: وفيكم.
0: في أخت مستمعة بتقول لما بقول أذكار الصباح والمساء بجمع لي ولأولادي هل يكون لهم التحصين من عند رب العالمين؟ يعني هي بتعمل الأذكار على نيتها ونية أولادها، فهل هذا مقبول ولا كل واحد لازم يكون لوحده؟
1: عيدي السؤال لو سمحتي.
0: الأخت بتقول أذكار المساء وبتقول أذكار الصباح، بس هي لما يعني بتقولون تعمل على نية إلها ولأولادها، فموضوع الجمع هل هذا يعني جائز ولا أنه فقط كل إنسان؟
1: لا بصح أن ينوي الإنسان مع ماله في عطائه في صدقته في إنفاقه في تضحيته. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضحى ضحى عنه وعن أمته. ويجوز أن يضحي الإنسان أو أن يتصدق عن نفسه وعن غيره، عن أبيه، عن أمه، عن أولاده، عن من يحب أن يدخلهم في هذه الصدقة.
0: طب هلا هيدا أذكار إنه ما هيك بتكون إنه بالنسبة للأولاد بتسهل؟
1: يدعو لهم في دعائه، يخصهم في الدعاء، أما هم ليس لهم أجر في هذا الدعاء.
0: نعم ما هي أنا اللي عم أقول إنه هي بتقول أنا عم أقول الأذكار بنية عني وعن أولادي.
1: إيه صح يصح إنه تحفظ يعني يكون هناك حفظ لأبنائها أو تخصهم بالدعاء، يخص الولد أبيه وأمه بالدعاء، فهذا يصح إشراكهم بهذا. ولكن لابد الولد والبنت أنه يكون عندهم نصيب من هذه الأذكار.
0: نعم.
1: يعني ما يسقط عنهم الأمر.
0: ما هو هيك أنه المقصدي أنا أنه هل من الممكن أنه يتهاون الأولاد بهذا الموضوع؟ يعني كأنه ما ابن عم تدعي لنا أو ابن عم تذكر عننا. هلا لا شك كل أم بتدعي وكل والد بيدعي لأولاده.
1: نعم. بالنسبة لموضوع الكلالة يعني كما قلنا أنه الآية الأولى في الكلالة كانت تتحدث عن الأخوة الغير أشقاء، أخ لأم أو أخت لأم، قلنا أنه هذا يعني لابد من تقسيم الميراث، إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، أما إذا كانوا أخوة أشقاء، أخوة بنات وأخوة رجال، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
0: يعني مثل حالة الأخوت. نعم. على ما. نعم. يبدو أنه كلهم أخوة من أم وبي وحدة. يعني
1: إذا نحن عم نفصل.
0: نعم.
1: إذا كان هكذا يعني التفصيل فبهذه الطريقة
0: فبكون التقسيم بالتساوي. نعم. إذا كانوا. نعم. الأخوة من
1: غير
0: نفس
1: أشقاء.
0: نعم. إذا كانوا أشقاء بيكون بالتساوي.
1: لا، إذا كانوا أخوة لأم.
0: نعم.
1: يعني
0: هو للكلالة.
1: نعم.
0: نعم.
1: الكلالة الثانية إذا كانوا رجالا ونساء. يعني أكثر للواحدة النصف، للإثنتين الثلثين، فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. هذا إذا كانوا من الأم والأب، نفس الأم والأب.
0: نعم. هلا يعني شكرا للتوضيح. واكيد يعني بهيك حالات اللجوء الى اهل الاختصاص اللي. نعم. هن بيعملوا يعني الحسابات بهذا الموضوع حتى يكون من الناحيه الشرعيه الامر يعني شرعي 100%. فضيلتكم أخت بتقول ابني تحصل على موافقة مبدئية للدخول إلى الجامعة، والحمد لله المعمول به هنا في أستراليا أن الحكومة تتكفل بمصاريف الجامعة. ثم يرد هذا المال بعد التوظيف. هذه المبالغ ممكن أن تكون ثابتة وممكن أن ترتفع تبعا للأرقام القياسية للمعيشة وللتضخم، فهل هذا يجوز شرعا؟ بارك الله بكم. هون لأن يعني بيصير في علاية تاكس.
1: يعني كثير من أهل العلم رحمهم الله درسوا مثل هذه الحالات وقالوا أن هذه يعني الهبات التي تعطيها الدولة للطلاب للمواطنين هذه جائزة التعامل معها، يجوز التعامل معها. ورد المال إذا كان أكثر، فذكر بعض أهل العلم رحمه الله أنه هو مثلا أخذ في سنة 2010 مثلا 30,000 دولار، كانت تكلفة الكورس في ذاك الوقت مثلا 30,000 دولار.
0: نعم.
1: لنقول ذلك، فقالوا أنه عندما يرده ربما يرده مثلا 40 أو 50، ولكن هو لا يرد المال، هو لا يرد المال، هو يرد ثمن هذا الكورس. فالدولة سعرت هذا الكورس مثلا في سنة 2026 ب50,000، فهو يرد ثمن هذا الكورس سواء كان يعني كلفه 30,000 أو كلفه 20,000 أو كلفه ما ذلك. فاعتبر العلماء رحمهم الله الذين درسوا هذه الحالات المعاصرة طبعا في بلادنا، أن ببلادنا يموت الإنسان بلا دواء ولا أكل ولا طعام ولا علم ولا شيء، نسأل الله السلامة والحفظ والرعاية. أما يعني في هذه الحالة فيجوز أخذ هذا المال ويجوز رده، ومن كان مستغن ومستعفيا فليتركه، يعني هو موضوع لمن يحتاج إلى هذا المال.
0: يعني إذا كان أهله قادرين يدفعوا له.
1: نعم.
0: فالأولى أنه يدفع وما يأخذ القرض.
1: نعم.
0: اللي
1: إذا كان لا يستطيع، ما هذا أصلا المال يعطى للناس المحتاجين، إذا هو يعني منه محتاج هو يعطى لكل الطلبة مش بس محتاجين، يعني
0: صحيح صحيح.
1: يعطى لكل طالب يتعلم على حساب الدولة، فإذا هو لا يدفع المبلغ اللي اقترضه، هو يدفع ثمن الكورس اللي تعلمه مثلا بعد 20 سنة حقه 50,000، فهو إذا يعني أراد أن يدفعه يدفع ثمن الكورس مقابل إنسان آخر يريد أن يتعلم.
0: نعم نعم. شكرا للتوضيح. حناخد كمان اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: تفضلي أختي.
4: سوري بس بدي أسأل بقصة طلاق.
1: نعم.
0: تفضلي.
1: سلام.
4: واحدة صديقتنا بنعرفها جوزة يعني هجرها شي سنة ورجع حلف عليها يمين طلاق، صار بقى أسأل طلق من 3 شهور ها.
1: نعم.
4: بقى تعرفي حالة طلقة ولا
1: والله يا أختي، هذا أولا يعني يتوقف على نية المطلق في لفظه للثلاث، ولا يمكن أن نحكم بمجرد أن نسمع وجهة نظر واحدة، فلابد من جلوس الطرفين لنعرف هل الرجل كان ينوي الثلاث، يعني كان ينوي حقا أنه أن تكون زوجته طالقة منه طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني ينوي الثلاث، أم أنها مجرد يعني كلمات أطلقها فجمهور العلماء على أنها تحسب سلاسة، ولكن هناك فتاوى ومرجحات للفتاوى الأخرى أنها إذا لم ينويها المطلق ثلاثا وقعت طلقة واحدة، خاصة إذا كانت في نفس المجلس ونفس المكان الذي حصل فيه الخلاف. فنعم
4: إذا طلقة واحدة يعني إدى الطلقة لازم تكون واحدة، إدى لازم يمرق عليها المدة
1: ثلاثة قروء، إما ثلاث حيضات أو ثلاثة
4: ما هي هلا إذا أكثر من ثلاثة شهور.
1: طيب وما ولم يردها؟
4: لا،
1: إذا ما ردها خلاص أصبحت، إذا كان عندها بينة ودليل وشهود على الطلاق هي تستطيع أن تقتضي أو أن تتقاضى أمام المحاكم أو أمام المجالس الإسلامية وتحصل على طلاقها. المهم أن لا ينكر الزوج، يعني لابد أن يعترف الزوج أنه طلقها وأن لا ينكر ذلك حتى يكون الأمر واضح، يعني إلا إذا عندها شهود فيقضى لها بأنها قد تطلقت منه، ولكن لابد من معرفة نيته في هذا الطلاق. هذا يحتاج إلى نية
4: إن شاء الله. جزاك الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله.
0: والسلام
4: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اتفضلي أنت على الهواء.
5: الشرع عن شراء البيت في البلد.
0: إنه عن طريق البنك؟ نعم. طيب هذا هو سؤالك.
5: هلا هالأيام شايفين الأجارات في بلد الطالب.
0: نعم.
5: صراحة متخوف.
0: طيب
5: شو هو حكم الشرع عن طريق البنك؟
0: نعم وضح السؤال، شكرا لك. رح نكتفي بهالاتصالات اللي من خلال السؤال، لأنه في عندي أكثر من سؤال عبر الواتس أب قبل ما يدهمنا الوقت، فأتمنى أنه ما تتصلوا فينا على الخط العادي، وإن شاء الله تعالى اللي عنده أي سؤال الأسبوع القادم إن شاء الله بيرجع بيتصل فينا وبيطرح سؤاله. نعم فضيلتكم الأخ تسأل عن شراء البيوت خاصة بهالظروف الصعبة، الأجارات كتير كتير غالية، يعني صار شراء البيت أهون من أجار البيت حاليا بالنسبة لدفعات الأجار، خاصة لأسر عندهم بس أكثر من ولد محتاجين لبيت. اليوم أقل بيت أجاره يعني 800 و900 و1000 وفي 1500 على حسب كم غرفة، فالحقيقة في أمور صعبة كتير، وكتير هذا السؤال عم يتكرر.
1: نعم وسمعنا أسئلة كثيرة في السابق ورددنا
0: نعم.
1: على هذه الأسئلة أجبنا عليها. نقول أن يعني هناك أكثر من رأي في الموضوع، منهم من حرم التعاطي مع البنوك بشكل كامل، ولا يصح أنه الإنسان يتعاطى مع هذه البنوك الربوية بشكل من الأشكال، ومنهم من أجاز الضرورة إذا كان إنسان مضطر إلى مثل هذا التعامل للحصول على مسكن يؤويه ويستره، وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، ووجد حاجة أو وجد ضرورة، لأن الضرورة يعني تبيح المحظور، فإذا كان هناك ضرورة يجوز أن يتعامل إنسان مع هذه البنوك، أو إذا كانت هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة، لأن الحاجات أقل من الضرورات.
0: طيب ولكن ربما تكون بشوفها ضرورة
1: لابد يعني. لا الموضوع ما أنه والله أنه أنا على كيفي أحدد هذه الضرورة، لابد أن تكون هناك ضرورات وحاجات يعني يتطلب الإنسان أن يتعامل معها بطريقة أخرى،
0: يعني هون استفتاء القلب لحتى الإنسان يكون أنه
1: هو يتحمل مسؤولية هذا القرار. والرأي الآخر الثالث أنه هذا التعامل مع البنك ليس قرضا، فإذا كان غير قرض فإذن هو ما هو؟ إذن هو عقد بيع، أنت اشتريت هذا البيت بثمن زيادة الثمن عليه خلال الأشهر أو السنوات التي يعني تقضي به هذا الدين، فقالوا أن هذا ليس قرض، القرض هو أن تأخذ المال وترده زيادة المال.
0: نعم.
1: ولكن هم من لم يعطوك مالا أعطوك عقارا، إذن في الصورة في الشكل هو قرض، يعني في الاسم يعني
0: نعم.
1: هو قرض اسمه قرض، ولكن في الحقيقة هو ليس قرضا، والقاعدة الشرعية في البيوع لا ينظر إلى المسمى والظاهر، إنما ينظر إلى المضمون والحقيقة.
0: نعم.
1: في هذه المسألة ما هي الحقيقة؟ حقيقة هو ليس قرضا، إنما هو عقد شراء، اشتريت منهم هذا البيت، وإن كان هناك صور أخرى مختلفة لهذا الأمر فأجازوا هذا التعامل، ولكن أنا أجيزه عند كذلك، يعني إذا كان إنسان محتاج. ولكن بقية العلماء رحمهم الله ذكروا أو أجزاهم الله خيرا على فتواهم أنه طالما أن هناك سلعة توسطت هذا العقد فإذا لا يصبح العقد قرضا، لا يصبح التعامل قرضا، وإنما هو عقد بيع، عقد باع باعوني بيت وأنا اشتريت هذا البيت بثمن زائد. وهذا اعتبره العلماء أن الصورة هي كالتالي: إنسان اشترى بيت وزاد عليه في الثمن بسبب المدة. الإمام الشوكاني وكثير من أهل العلم رحمهم الله يقولون إن للثمن أجل، يعني للأجل ثمن، يعني إنه إذا كان واحد أجلك وطلب زيادة في السلعة وليس في المال،
0: نعم.
1: فرق،
0: نعم.
1: أنه يعطيني مال وأنا يزيد علي مثلا كل شهر أو كل سنة مثلا أتأخر أدفع زيادة، هذا ربا صريح وواضح. أما إذا القرض فهذا ثمن الأجل، يعني أنا أعطوني سنوات معينة وأنا أسدد بسبب هذا التأجيل المال الزيادة.
0: نعم. هلا فضلكم، انا حسب ما بسمع، انا لم اتعامل يعني مع البنك، بس انه حسب ما بعرف، فرضا انا اخذت قرض من البنك لنقول $1,000,000 واشتريت فيهم انا البيت وعلي تسديد هذا المبلغ كل شهر مثلا، هن بيعملوا حسابات
1: 4-5,000 مثلا حسب.
0: بس مثلا بقول لك زادت الفايده هذا الاسبوع هذا الشهر، الشهر الثاني مثلا نزلت بالنسبه للتلاعب بالنسبه لارتفاع الدفعه او انخفاضها، فهوني صار في شبهة بالموضوع.
1: العلماء ذكروا أنه في مثل هذه الحالة حتى لا يكون هناك غبن، لأن الغبن في العقود يعرض العقد إلى الفساد، لابد أن تكون هناك معرفة مسبقة أنه هذه المصاريف التي تفرضها المؤسسات البنكية على هذا المال تتعرض للزيادة وتتعرض للنقصان، يعني أن يكون الإنسان حتى لا يكون مغبون، مو أنه والله فجأة لا يعلم كم هي المترتبات المالية التي عليه، لا هو يعلم، هو يعرف أنه ربما تصل ترتفع الفوائد إلى 10% أو أكثر من 10% مثلا أو إلى آخره، ربما اليوم مثلا اليوم 7 أو ما بعرف قديش 6 وقريب 7، يعني في تضخم مالي، نعم. كبير، وربما يكون كان في فترة من أكثر من سنتين كان 1.5% 2.5%،
0: نعم.
1: مثلا
0: ودلت فترة مستقرة، دلت
1: فترة مستقرة كتير، يعني طالما أن الإنسان يعرف تقلب هذه الأحوال فهو أصبح غير مغبون، يعني عارف القضية كلها، يعني في حال أنه زادت عليه هذه المؤسسات البنكية أو لا، يعني قللت أو كسرت، قلت أو كسرت هذه الفوائد.
0: يعني اليوم نحن للأسف في الوضع الحالي فضيلتكم، طبعا أنا لا يعني كلامي ما يعتقدوا البعض أنه أنا عم برر مثلا الحرام أو شيء، بس أنا عم بقول الصورة اللي صايرة. يعني اليوم لما أنت بدك تستأجر بيت بالجمعة مثلا $1,000 بدك تدفع،
1: نعم، أقل شيء،
0: نعم. وخاصة إذا كمان إذا عندك أكثر من ولد، بس إذا عم نحكي يعني هلا مثلا $1,000 4,000 بالشهر، وأنا مثلا
1: البيوت البعيدة شوي عن المناطق،
0: نعم، أنا بدي إيجي أدفع مثلا للبنك 5,000 بالأخير البيت بقيلي، يعني هل ما بعرف النظرة هيدي.
1: نحن لا ننظر إلى المسألة بهذه الطريقة، يعني والله أنا أفضل أني أشتري، أنا أنظر إلى شرعيتها بطريقة معينة أو حرمتها بطريقة معينة.
0: أنا عفوا يعني أنا بس
1: يعني
0: المسلم القوي، يعني أنا عفوا بس أنا يمكن أنا بدي أشوف مثلا من منظور أنه المسلم القوي خير من المسلم الضعيف،
1: نعم.
0: هالمسلم يلي بدي يدله شحات بهالبلد ويدله كل الوقت وهو بس راكد لحتى يأمن أجار البيت،
1: نحن يعني إنه نحن هذا ليس مبرر، نحن عندنا قضايا معينة، إنه يمكن يكون قادر هو يشتري، يمكن يكون ما قادر يشتري، نعم. لابد أن تكون هناك يعني معرفة بمدى قدرة هذا الإنسان على الشراء والتعامل بهذه الطريقة. لكن نحن ننظر إلى أنه إما أن تكون هناك حاجة عندك ضرورة، ما في مشكلة بالتعامل بهالمسألة حسب الإنسان، كل ضرورته تقدر بقدرها، الضرورة والحاجة تقدر بقدرها. نعم، ولكن نحن نقول أنه إذا كان يعني الأمر مثل يعني جعل هذا الأمر عقد وليس ربا، هنا يختلف الأمر في هذه المسألة. فأما أنه والله أنه أنا أفضل أني أشتري أفضل، هذا مسألة أخرى.
0: فضيلتكم، بوجود هلأ في عنا أكثر من مؤسسة إسلامية تعمل على أنه تدعم المشاريع، اللي فهون بوجودهم هني يعني ألا يعني رفع الحرج علي عنا يعني كمسلمين نحن، إنه بدلا من التعامل مع البنوك الأفضل هون، لأنه صار في عنا مثل لما كان بالقبل ما في لحم حلال، طب هلا في لحم حلال، أنت منك مجبور لتروح لتاخد لحم منه حلال طالما موجود اللحم الحلال. بالنسبة لأنه مثلا في شركات ومؤسسات هلا بتمول المشاريع إنه شراء البيوت بما إنها متوفرة، هل هون الموضوع صار فيه كمان حرمانية أكبر من أنك تظهر؟
1: حسب هو شو بأي طريقة يريد التعامل. يعني هل هو أخذ بفتوى أنه هذا ليس قرض وهذا عقد بيع وإلى آخره، أم هو لم يرتاح للفكرة ولا للرأي ولا لهذه الفتوى وشعر أنه هذه القضية تحتاج إلى أن يبرئ ذمته من أي مال حرام وذهب إلى البنوك الإسلامية؟ لا بأس بالتعامل مع هذه المؤسسات الإسلامية اللي متوفرة أمامنا، وهي لا تستطيع أن تقدم أكثر مما قدمت،
0: هي عندها محدودية،
1: لا تستطيع أن تقدم هذه. يعني إذا وجدت بعض السلبيات أو بعض المساءلات أو الإنسان كان عنده شك في الأمر، فهي لا تستطيع أن تقوم بأكثر من هذا. يعني هذا مسموح به قانونا في التعامل في مثل هذه الظروف. فيعني الحد الأدنى أنه جائزة،
0: نعم
1: جائز التعامل معها، وحسب ما يعني يكون الإنسان يرتقي الطريقة أو الأسلوب الذي يتعامل به مع هذه المؤسسات.
0: بارك الله بكم فضيلتكم، الوقت داهمنا ولكن وعدنا المستمعين نجاوب على الأسئلة اللي وردت. الأخت بتقول السلام عليكم، أنا وأخي توأم، مات أبي وأمي في حادث سيارة وربتنا جدتي وجدي، وأبي كان وحيد قبل أن يموت جدي، كتب لي وصية كل الأملاك لي وكتب لأخي بيت ومخزن، لأن جدي علم أن زوجة أخي تريد كل شيء لها، هل هذا يجوز أم لا؟ وأخي من تحت أمر مرته،
1: سواء كان تحت أمر مرته أو تحت أمره هو، يعني لا سواء كان له الأمر أو ليس له الأمر، لابد من عدم تنفيذ الوصية الجائرة. هذا حفاظا على يعني الأب اللي كتب هذه الأموال بطريقة مثلا ربما تكون عاطفية أو لم يضبطها حسب ضابط الشرع، للذكر من صحاب الأنثيين.
0: فإذا هي لو بالأوراق مكتوب لإلها مثلا مبلغ أكبر،
1: أما إذا كان هو ملكها على حياته فهذا أمر آخر، أما إذا ترك الأمر ميراث وصية فلا يصح إلا للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم، هلأ هو يقيلي قبل أن يموت جدي كتب لي وصية كل الأملاك لي وكتب لأخي بيت ومخزن، فإذا كتب يعني تم عقد بهالموضوع. هلأ إذا هي يعني هل بإمكانها هي تاخدها وتقول أنا ما دخلني هو
1: الجد اللي ما عنده أولاد؟
0: ما قالت إنه أبوها كان وحيد كمان،
1: أبوها كان وحيد
0: وما في، وكمان إنه جدن وبين ربوهن
1: والجد والجد متوفي،
0: يبدو
1: كان كمان الجد لها نصيب من الميراث، يعني بعد أن تأخذ حقها من الميراث، وإن كتب لهم على قيد الحياة من دون أن يكون هناك أي مشكلة، فهو أصلا هو المال سيعود لهم إذا
0: نعم. بس لا، ما هو مش بالتوازي، هلأ البنت عطاها كل يعني
1: المال كميراث سيعود لهم، إذا كان في زوجة فلها الثمن، وإذا كان في أولاد أحفاد وما في غيرهم هم وارث، فلذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم،
1: أما إذا كتب العطية على قيد الحياة عطاهم هذا المال،
0: يعني لأنه هيك دل مبين من الرسالة، لأنها بتقول هي أنه وقبل كتب لي وصية
1: أو وصية
0: وأبي كان وحيد قبل أن يموت جدي كتب لي وصية كل الأملاك لي وكتب لي أخي بيت ومخزن لأن جدي علم أن زوجة أخي تريد كل
1: نعم.
0: شيء
1: إذا طالما وصية لا يصح تنفيذ الوصية إذا كانت جائرة
0: إذا كانت جائرة لأن من بشرع الله
1: من بشرع الله.
0: طيب بتقول أنه أخي عنده 4 أولاد وأنا عندي 5 أولاد يريد أخي أن يجوز ابنه لبنتي ليأخذ حصة ثانية بنتي لا تريد ابنه فتخاصمنا مع بعض
1: يعني
0: أحيانا
1: هذا الأمر لا نستطيع أن يعني نحكم عليه إلا إذا هم أرادوا أن يتحاكموا فهل يريدون تزويج ابنتهم أو

0: ابنه، هذا شأن خاص يعني نحن.
1: بس هو ما المفروض انه يعني يصير في خصام بين الاخوة؟
0: طالما انه ما في نصيب يعني نبقى اخوة، نبقى احباب، نبقى اصحاب، نحافظ على صلة الرحم وما الى اخره. وهناك ظنون او في بعض الاحيان تقع من كل فرد منا انه والله هو يريد ذلك لانه يتمنى ذلك او كذا. الحكم على الغيبيات ما بيصح، يعني لابد ان نأخذ الامور بحسن الظن، لأنه إن بعض الظن إثم. فلذلك يعني ربما هم شعروا أنه والله هو يريد ابنتهم لزيادة الحصة، يعني ماذا سيزيد في حصته إذا أخذ بنت مثلا من بناتهم؟ ما فيها الأمور الكثيرة، يعني ما فيها المبالغ الطائلة اللي ممكن تصير يعني، ولكن هي ظنون. فطرد هذه الظنون والعمل على أمر واقع أفضل.
1: نعم فضلتكم. آخر سؤال معنا، الأخت بتقول إذا الوحدة صار لثلاث سنين مطلقة على الطريقة الأسترالية، هل هالشي هذا يعتبر أيضا على العقد الإسلامي إنها هي مطلقة؟
0: لا، إذا هي طلقت نفسها لا يعتبر هذا الطلاق شرعي. إذا طلقت المرأة نفسها بالقانون لا يعتبر هذا طلاق شرعي، لابد من حصول الطلاق من الزوج. الزوج هو صاحب الكلمة في هذه المسألة. هنا القانون يعطي للمرأة الحق في أن تتقدم إلى المحكمة، محكمة العائلة، بطلب طلاق وتحصل على طلاقها سواء وافق الزوج أو لم يوافق الزوج.
1: نعم.
0: المشكلة وين؟ إذا لم يوافق الزوج، إذا لم يوافق الزوج على هذا الطلاق فهذا ليس بطلاق،
1: هذا شرعا.
0: أما إذا وافق على التوكيل، توكيل القاضي بفسخ زواجه، هذا مسألة أخرى.
1: وهل يعني يجوز له شرعا أن يبقيها لمدة 3 سنوات بدون
0: هو
1: طلاق؟
0: لا يصح طبعا الإضرار بالمرأة، ولكن هي ترفع قضيتها للمجالس الإسلامية الموجودة أو إلى إذا كانت في بلد إسلامي المحكمة الشرعية، ممكن أن تثبت الشقاق والنزاع وتعطيها التفريق يعني، ويكون هناك تحكيم، إما تكون مسؤولية عليها أو عليه بنسب معينة، فكل واحد يتحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه في هذه العلاقة الزوجية.
1: نعم، الله يبارك فيك فضيلتكم وأيضا بمستمعينا. الأسئلة تسري البرنامج لأنه أكيد بتعطي معلومات بيستفيد منها الآخرين، لعلنا نتعلم أكثر في ديننا ونتعرف أكثر على الأمور الفقهية فيه. وإن شاء الله إلى الملتقى إذا كان في العمر بقية الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تدلوا خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين، إن شاء الله تعالى هذه الحلقة سوف ننزلها على مجموعة الواتساب الخاصة بنا، اللي بحب ينضم لنا على هالمجموعة ويسمع الحلقة بإذن الله لما يتوفر عنده الوقت بأريحية على الرقم 0416727983. بتشكر لكم متابعتكم للبرنامج، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. تسارعت التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية فجر أمس بدء تنفيذ عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وبالتزامن مع إعلان الحوثيين تحقيق تقدم في أرياف محافظة تعز جنوب غرب اليمن، أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفها التلفزيون الحكومي بساعة الصفر لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد الواقع تحت سيطرة الحوثيين الذين تتهم الحكومة اليمنية إيران بدعمهم وتسليحهم. ومع بزوغ فجر الاثنين أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. ومع ساعات الصباح الأولى قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مرابض المدفعية والراجمات والتحصينات الدفاعية وطرق الاقتراب والدفع وخطوط الإمداد ووسائله والتعزيزات والتحشيدات القتالية وهيئات حاكمة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين. وأشارت إلى أن هذه الهجمات تمت على محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة. ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي، أسفرت تلك العمليات عن تحييد 1747 من الحوثيين وتدمير وإعطاب 364 آلية ومعدة ووسائل نقل وإمداد عسكرية. من جهته أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. وبحسب بيان للتحالف الذي تقوده المملكة فإن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، مؤكدا أنه يؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب وأن التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. وأشار التحالف إلى أن هناك إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. وفي تمام العاشرة من صباح أمس نقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مدينة ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب غربي محافظة تعز بعد معارك مع الحوثيين. وبيّنت الوكالة أن عملية السيطرة تمت بغطاء جوي استهدف مواقع الحوثيين في عدد من مناطق المديرية، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجماعة. ووفق مصادر يمنية شاركت في العملية قوات ضخمة من التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية. وسارع الحوثيون إلى نفي تلك الأخبار مؤكدين أنها عارية عن الصحة وأنها محاولة من القوات الحكومية للتغطية على هزائمها المتكررة على حد قولهم. من جهته أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية نفذت عملية التفاف للسيطرة على باب المندب، مؤكدا أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على منطقة المضيق البحري الحيوي. وأشار إلى أن مطار ذوباب تحت سيطرة القوات الحكومية التي قال إنها قطعت الطريق بين ذوباب والمخا
وأحكمت السيطرة النارية عليه. وكشف حينها أن هناك المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية في منطقة ذوباب، داعيا إياهم إلى تسليم أنفسهم للقوات الحكومية، وذكر لاحقا أن بعضهم هرب بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على معسكر العمري بالساحل الغربي، مؤكدة استمرار تقدمها الميداني نحو مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وفي ريف تعز الغربي قالت القوات المسلحة اليمنية إن

المقاومة الشعبية تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن المعارك التي دارت في عدد من المواقع المحيطة بمدينة المخا استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر عدد منهم وفرار آخرين. ولفت إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها من أي جيوب حوثية. أما بالتوقيت المحلي اليمني فأفادت القوات الحكومية بأنها بدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر أيلول 2014. وبحسب القوات المسلحة اليمنية فإن الهجوم ينفذ باستخدام قدرات حديثة دون المزيد من التفاصيل، لكن الحوثيين أشاروا إلى وقوع غارات على المدينة. وكانت صنعاء قد شهدت خلال الأيام الأربع الماضية هجمات مكثفة للقوات الحكومية التي قالت إنها استهدفت أهدافا حيوية وذات قيمة عالية، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابع للحوثيين. الرياض. أعلنت دول حلف مكة عقب اجتماعها الطارئ في الرياض البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة العربية السعودية. وأدانت الدول الثلاث في بيان مشترك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية. من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة. وقال الأمير خالد بن سلمان إن اجتماع لجنة حلف مكة أكد وقوف دولنا صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة وتفعيل ردع جماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت خلال اجتماع طارئ. بدورها قالت الخارجية الباكستانية إن باكستان والسعودية وتركيا أكدت إدانتها محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفة أن الدول الثلاث اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة. ووفق البيان المشترك فقد أشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي امتد فيه القتال المتجدد في اليمن إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث شنت جماعة الحوثيين هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أراضي المملكة. وشملت قرارات الحلف بعد اجتماعه تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان كأول أمين عام للحلف لمدة 3 سنوات. من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه جرى الوصول إلى المراحل النهائية من العمل على مأسسة اتفاق تحالف مكة الدفاعي. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة لروسيا عقب وفاة موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا وسط دعوات لموسكو إلى توخي الشفافية بشأن المعلومات المرتبطة بحالة الوفاة وأسبابها.
وأضاف ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى

براسكا أن تفشي المرض مشكلة كبيرة لروسيا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب الحالة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وأجهزة أخرى. وأصيبت موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا بوعكة صحية وتوفيت في ظروف لم يكشف عنها، مما دفع السلطات إلى فرض الحجر الصحي على عشرات الأشخاص، وجرى إفاد رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية إلى منطقة إيركوتسك. وأثارت الوفاة مخاوف تتعلق بالصحة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن السلطات الروسية قالت إن الوضع تحت السيطرة. وقال ترامب: حسنا، أكره أن أراهم يعانون من إنه مرض قاس، مضيفا أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة روسيا. لندن. قبل أيام من انتهاء المهلة الإسرائيلية لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، كشفت مصادر عن محاولة دبلوماسية جرت بعيدا عن الأضواء لمنع القرار، بالتزامن مع تقارير عن تهديد بريطاني بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا مضت إسرائيل في خطوتها. وزار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إسرائيل الأسبوع الماضي في زيارة لم تعلنها حكومته، وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سعيا إلى إبقاء القنصلية مفتوحة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. ولم تنتهي الزيارة إلى اتفاق، لكن المحادثات لم تتوقف، وقال مصدران للوكالة إن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا، وإن كان من غير المرجح حدوث ذلك قبل الخميس، وهو موعد انتهاء مهلة 30 يوما التي منحتها إسرائيل لبريطانيا. وبحسب صحيفة الجارديان، حاول باول إقناع الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار الإغلاق أو تأجيله، لكن المحادثات لم تنجح في ذلك. طهران. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أن حكومته اتخذت تشكيلة جديدة لإدارة الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن مخططات العدو استهدفت قطع الشرايين الحيوية للبلاد، مما أثار تساؤلات عن مهمة التشكيلة الجديدة ورجال المرحلة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة الإيرانية. يأتي ذلك بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة بازشكيان الذي عقد بحضور الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، وذلك لبحث آخر التطورات الاقتصادية وعلى رأسها تقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الأساسية ومتطلبات إدارة الاقتصاد الوطني في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد. فيما حذرت قيادات عسكرية إيرانية رفيعة المستوى من شن أي هجوم على البلاد، مؤكدة أن طهران جاهزة للرد بقوة وبلا قيود على أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي، معتبرة أن الوجود الأمريكي هو السبب الرئيسي لعدم استقرار المنطقة. وميدانيا، قتل شرطيان إيرانيان في هجوم لمسلحين بمحافظة سيستان وبلوشستان وسط إعلانات أمنية متتالية عن تفكيك خلايا وتدمير مخازن أسلحة في عدة مناطق. أما على الصعيد السياسي، فأعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري بشأن المقترح التفاوضي، وستعلن موقفها قريبا، مشددة في الوقت ذاته على استعداد طهران المزدوج للخيارين الدبلوماسي والعسكري لمواجهة مختلف السيناريوهات. واشنطن. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي غريس ميربي إن استئناف الحرب على إيران سيكون سيئا للولايات المتحدة والمنطقة والأمن الدولي، مؤكدا أن الأمريكيين لا يريدون استمرارها،
وأنه لا أحد يعرف ما الذي سيفعله الرئيس دونالد ترامب. وأضاف ميرفي أن الحرب على إيران هي الأقل شعبية منذ عقود، وأن استطلاعات رأي تشير إلى أنها تحظى بدعم 20% من الأمريكيين فقط، معربا عن أمله في أن تؤثر انتخابات التجديد النصفي في موقف ترامب. أديس أبابا. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده باتت مستعدة بالكامل لمواجهة التهديدات الموجهة إليها وصدها، متعهدا بأن تركز حكومة ميديمير التآزر الجديدة على حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا ودفع طموحاتها إلى الأمام. وجاءت تصريحات أبي أحمد خلال كلمة ألقاها عقب إعادة تعيينه رئيسا للوزراء لولاية ثانية في جلسة تشكيل الحكومة ضمن السنة الأولى من عمل الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب قبل أن يؤدي اليمين الدستوري رسميا لبدء ولايته الجديدة. وتأتي إعادة تعيين أبي أحمد في أعقاب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو حزيران الماضي، وشارك فيها أكثر من 54 مليون إثيوبي وفق المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. وأعرب أبي أحمد عن شكره لملايين الإثيوبيين الذين شاركوا في الانتخابات، معتبرا أن أصواتهم أسهمت في تعزيز الدولة. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا والعالم يمران بمرحلة من التحولات المتسارعة وغير المتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشددا على أن الاستعداد أصبح ضرورة في ظل هذه البيئة المتغيرة. وقال إن إثيوبيا دفعت ثمنا باهظا في الماضي بسبب عدم كفاية الاستعداد في عدد من المجالات، لكنه أكد أن البلاد تعلمت من تلك التجارب وأجرت الاستعدادات اللازمة لمواجهة التحديات وما وصفها بالأعمال العدائية الموجهة ضدها. الضفة الغربية المحتلة. وثقت صور جنديين إسرائيليين وهما يضعان جثمان شاب فلسطيني داخل آلية عسكرية عقب استشهاده عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، ويلتقطان صورة سيلفي إلى جانب الجثمان. وأفادت مصادر باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البلدة بعد إطلاق النار على مركبة كانوا يستقلونها. وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا أوليا بشأن محاولة دهس في بلدة بني نعيم دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن قواته أطلقت النار على مركبة رصدت وهي تسير بشكل مشبوه قرب البلدة، وأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة. وأضاف الجيش أن قواته شرعت في عمليات تمشيط بالمنطقة وأغلقت الطرق والقرى القريبة من بلدة بني نعيم. وأثار مشهد الجنديين وهما يلتقطان صورة بجانب جثمان الشاب الفلسطيني غضبا وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون إن الصورة تختصر مشهدا صادما من التعامل مع جثمان الشهيد وانتهاك حرمته، مضيفين أن كرامة الفلسطيني لم تصن حتى بعد موته. وقال أحد الناشطين إن الفلسطيني كان يقود سيارته برفقة شخصين قرب مدخل بلدة بني نعيم، وإن الجنود أمطروا سيارته بالرصاص مما أدى إلى استشهاده وإصابة من كانوا برفقته بجروح خطيرة. باريس. تشتعل منصات التواصل في فرنسا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية لتتجاوز المطالب التعليمية، متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها. وبينما تستعد المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات اليوم الثلاثاء تحت شعار الفصل الثالث لعدم كفاية الإجراءات الحكومية، تصدرت مشاهد الصدامات العنيفة مع الشرطة واجهة الأحداث.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة إثر تداول مشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات، وهو ما بلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي لإصابة بالغة أدت إلى قطع يده نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة. وأكد النائب العام في بتانيو المكلف بالتحقيق في الحادثة أن الطالب رأى يده تنتزع لكن حياته ليست في خطر. وأثارت الحادثة تنديدا سياسيا وحقوقيا واسعا بما وصف بالهروب الأمني إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. واعتبرت أطراف سياسية معارضة أن استخدام قنابل الغاز وسلاح الكرات الوامضة الذي يطلق كرات مطاطية أو رغوية متطورة وتستخدمه قوات الشرطة والدرك خاصة في فرنسا لتفريق المتظاهرين والمشاغبين والسيطرة على حالات الشغب بديلا للأسلحة النارية التقليدية لم يعد حفظا للنظام، بل أصبح عنفا شرطيا يضرب الشباب بأبعاد لا تطاق. بيروت. كشفت الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، كشفت عن واقع مرير يعانيه حزب الله في الداخل اللبناني، إذ أظهرت أن الحزب خسر شبكة حلفائه في الداخل بدليل غياب شخصيات كانت قبل حرب عام 2024 حليفة للحزب للمرة الأولى منذ عقدين. فبعد عامين على عملية الاغتيال يرى مواكبون عن كثب لوضعية الحزب أنه لا يواجه فقط تحدي إعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه، وإنما أيضا تآكل شبكة التحالفات التي راكمها على مدى سنوات، إذ بدا أن عددا من القوى السياسية أعادت النظر في جدوى استمرار الارتباط به في ظل تبدل موازين القوة داخليا وإقليميا. ولم يظهر من أبرز حلفائه السابقين في إحياء ذكرى نصر الله إلا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان مرشح الحزب للرئاسة قبل انتخاب الرئيس جوزيف عون، إلى جانب قيادات تمثل حركة أمل شريكه في الثنائي الشيعي. كان الحزب نجح في بناء شبكة واسعة من التحالفات السياسية امتدت إلى معظم الطوائف والمذاهب اللبنانية منذ توقيعه ورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2006، ما أتاح له حسب معارضيه توفير غطاء سياسي لاحتفاظه بسلاحه وتعزيز نفوذه وصولا إلى تكريس واقع موازن لمؤسسات الدولة. لكن هذه الشبكة بدأت بعد حرب إسناد غزة بالتفكك تدريجيا بالتوازي مع التراجع العسكري الكبير الذي أصاب حزب الله وتبدل موقعه في المعادلة اللبنانية. وكان من أبرز مظاهر هذا التفكك ابتعاد حلفاء أساسيين عنه وفي مقدمهم التيار الوطني الحر على الساحة المسيحية، إلى جانب تراجع حضور حلفائه من القوى السنية والدرزية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: يرفع محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: أهلك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:

0: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748.

0: Progressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: يا هلا بليلة لقالة نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم

أحزن على عدم استطاعته أنه هو ينجدهم أو أنه هو يساعدهم. فربنا يخاطبه في الآية 272، اقرأ معايا 272: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني أنت يا محمد لن تحاسب على مين اهتدى ومين ما اهتداش، مش مسؤوليتك نهائيا. ربنا قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين في سورة النور وسورة العنكبوت. وبنفس المعنى ده حوالي 6 مواضع في القرآن الكريم بتتكلم على إن مش مسؤوليتك إن أنت تهديهم، ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء دي عملت مشكلة عند ناس كتير قوي، فهموا انهم طالما لم يهتدوا يبقى مش غلطتهم، لان ربنا لم يشاء هدايتهم. لو كان ربنا شاء هدايتهم كانوا اهتدوا، اذن كده ايه، هم خرجوا من ايه، زي الشعرة من العجين. لا طبعا، لازم نفرق بين هداية الدلالة وهداية الاعانة. يعني ايه هداية الدلالة؟ دي لكل الناس، زي اليفط بتاعة الإرشادات المرورية اللي موجودة في الشارع، موجودة للناس كلها. كذلك ربنا لما يعطي العقل للإنسان، الإنسان العاقل، يبقى هذا هداية دلالة، ربنا اداله شيء يدله على الطريق، على وجود الخالق. لما ربنا ينزل رسل وكتب والناس تسمع عن الإسلام بشكل متوازن، فكده ربنا برضو دي هداية دلالة، ربنا دل الناس على الإسلام. بعد كده بقى من سيؤمن، فده بياخد خطوة في الاتجاه الصحيح. ربنا بيقول ايه؟ من أتاني ماشيا أتيته هرولة. بس انت بتبدأ، فاللي بياخد الخطوة في الطريق الصحيح ده بياخد بعد كده الجرعة التانية بقى من الهداية، اللي هي هداية الإعانة. فربنا يعينه على الإيمان ويعينه على الطاعة. لكن اللي يرفض الهداية الأولى ويرفض الإيمان فهو اللي رفض الهداية. كمل معايا 272: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. شوف تكرار كلمة الإنفاق جت 3 مرات للتركيز على أهمية هذا المعنى، معنى الإنفاق. إنك بتخرج، أنت لما بتخرج المال أنت بتنظف نفسك من حب الدنيا، بتنظف عقليتك من العقلية المادية اللي بتسيطر على ناس وبتدمرها. المهم الآية دي نزلت لأن بعض الصحابة كان لهم أقارب كفار. يعني مثلا سيدنا أبو بكر لغاية الفتح كان عنده يعني كان فيه يعني السيدة أسماء، الحديث ما ورد عن السيدة أسماء بنت أبي بكر كان لها جد وجدة كفار. فنزلت لأن بعض الصحابة كان لهم أقارب كفار وبدأوا يتحرجوا من الإنفاق على أقاربهم لأنهم مش هيقدروا يتحكموا في مين يستفيد من النفقة ومين ما يستفيدش. يعني وانت مش هتحط الأكل وتقول فلان وفلان يأكلوا وفلان وفلان ما يأكلوش، ما انت تقدرش تعمل كده. فكان عندهم تحرج. وشوف برضو هنا انتماء، شعور الصحابي بالانتماء للإسلام لدرجة ان هو مش قادر يتخيل ان ماله ينتفع به حد عدو لله. شوف الانتماء الشديد لله عامل ازاي. فهم كانوا بيسألوا ولا يريدوا اغضاب الله، لكن المسألة بالنسبة لهم صعبة قوي عشان النفقة ممكن تنفق على البيت كله. يعني انا بدفع مثلا فاتورة الكهرباء، دفعت للبيت كله، هقول ازاي لواحد كافر في البيت ما يستخدمش مثلا النور؟ ما اقدرش. فالفقهاء اخذوا هذه الآية دليل على جواز الانفاق على الكافر اذا كان المنفق بينفق صدقة نافلة، يعني مش زكاة مال. الزكاة للفقير المسلم ده يعني إجماع الفقهاء على فكرة. وإن كانوا يعني أجازوا في بعض الأحوال أيام ما كان مشكلة البوسنة والهرسك وكنا بنجمع التبرعات

0: المنودي للإغاثة الإسلامية في البوسنة والهرسك. فجالنا من هناك خطابات قالوا يا جماعة صعب قوي نفرق بين الكروات وبين المسلمين، كلهم مع احنا مع بعض، كلنا بنحارب الصرب ودول المسيحيين. فاحنا العلماء هنا اجازوا الانفاق من اموال الزكاة على الكروات، لان ايضا بينفق من الجهات الاغاثية المسيحية على المسلمين، فده كان استثناء يعني. لكن طبيعي يعني اجماع العلماء على انه الزكاة للفقير المسلم، ما زاد عن الزكاة النافلة، النافلة عن الزيادة، ما زاد عن الزكاة ممكن ينتفع به اي انسان او حتى مش انسان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل ذي كبد رطبة أجر، يعني كل مخلوق حي في أجر فيه. يعني ممكن تتبرع لجمعيات الرفق بالحيوان بس مش من فلوس الزكاة. تمام؟ طيب نكمل بقى إيه؟ نرى الآية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بيعجبني أوي في الآية أنها بترد المنفعة على الشخص المنفق نفسه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت فاهم أن المنفق عليه هو اللي استفاد؟ لا، ده أنت أول من استفاد من النفقة بتاعتك أنت. وعلى فكرة من ضمن الحاجات اللي بنستفيدها بس ما ناخدش بالنا منها، انها بتريحنا نفسيا شويه، بتريح ضمير الواحد من ناحيه انه عمل حاجه ناحيه الفقراء، فيقدر الانسان ينام وضميره مستريح ان هو عمل حاجه. فانت يعني بتستفيد دايما من النفقه اللي انت بتنفقها. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، كله راجع لك. ومش مش راجع لك عادي، لا، صرفت ألف، ها الألف اللي أنفقتها في الصدقة دي رجع لك أضعافا مضاعفة، بتضرب في عشرة وتضرب في 700 ضعف. وخدنا الآية اللي هي الحبة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء كمان. هنا أخونا شعبان من فرنسا لفت نظري النهاردة إن الفقراء لم يستثنوا من الإنفاق هم كمان. ليه؟ لأن الآية بتقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما قالتش من مال، فلم تحدد المال. والخير يأتي بمعنى المال ويأتي برضو بمعنى عام، والخير عموما. ففي اللي ينفق معوش مال فيقدر ينفق جهد، إزاي؟ يتطوع. وقلنا يا جماعة التطوع أنك تتطوع مع مؤسسات خيرية ومؤسسات إسلامية، ده شيء جيد جدا، حتى مش إسلامية. ممكن تتطوع مع المؤسسات اللي بترعى كبار السن والكلام ده، تطوع. وما تنفقوا من خير، ممكن تتطوع بالجهد، تنفق جهدك، انفاق العلم، اتعلمت حاجة علمها للناس، تعرف مثلا مسلمين ما بيعرفوش لغة عربية علمهم لغة عربية، ده دي من شعائر الإسلام يا جماعة، اللغة العربية ما تاخدتوش الموضوع بسهولة. اللي ينفق حتى ابتسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما تفتكرش يعني، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اللي انت ابتسمت في وجهه ده في الشارع، انت ممكن تكون أنقذت حياته. ده ممكن يكون كان رايح يرمي نفسه من فوق البرج، لكن ابتسامتك في وشه خليته يراجع نفسه يقول والله لسه الدنيا بخير، والله لسه في ناس بتبتسم في وشي، والله شكلها الدنيا هتتعدل. ما تحقرش من المعروف أي شيء أبدا. فالعجيب بقى كمان إن زي ما ربنا في الآية دي سمح بالإنفاق على الكافرين، جه في الآية اللي بعدها وقال أفضل مصارف الإنفاق هم مين؟ يعني مش سمح بالإنفاق على الناس كلها وراح تركها مفتوحة وكأنها زي بعضها، لأ بين لك هو بيفضل مين أولى الناس بالإنفاق عليهم. اقرأ معايا 273، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أولى الناس هم الفقراء اللي أحصروا في الأرض، يعني حركتهم محدودة، أحصروا. في واحد حرك بيطلع القرش بيسافر هنا بيسافر هناك بيعرف يعني، وفي واحد تاني حركته محدودة، إمكانياته محدودة، إمكانياته الصحية ضعيفة،
1: إمكانياته العلمية ضعيفة، إمكانياته من ناحية اللغة ضعيفة، أحصره، أحصره في الأرض. وممكن أحصره في سبيل الله، يعني حصروا نفسهم في مجال خدمة دين الله، هم بيجاهدوا في سبيل الله، يعني جنود مش بيشتغلوا تجار. هو يعني الجندي ده مش من حقه يعيش برضو ويأكل؟ يبقى يعني المفروض ايه بقى؟ المفروض ان اللي بيعمل فلوس من التجارة يساعد اللي احصر نفسه في سبيل الله وبيحميه. فدي النقطة ما ينفعش بقى ايه الناس اللي بتقدم الخدمات للدين هما يبقوا افقر ناس في المجتمع. وبعد كده تقول لي ممكن ادي الكافر من الصدقة؟ ممكن تدي الكافر من الصدقة، بس الاول هل انت كفيت المسلمين اللي احصروا نفسهم في خدمة دين الله، اللي هو كل حياته بيجاهد في سبيل الله، معرفش يشوف شغلانة يستمر فيها لانه طبيعة خدمته للدين مخليه مش عارف يتاجر زيك، مش عارف، وهكذا. لا يستطيعون ضربا في الارض، لا هم بتوع تجارة ولا بتوع بيزنس زيك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اللي الجاهل دي مش شتيمة، الجاهل يعني إنسان بيجهل حالهم، بيفتكرهم أغنياء. ليه؟ لأنهم متعففين مش شحاتين. الشحات اللي بيقف في الإشارة ده اسمه السائل المحترف، ده أغنى منك، ده المكان اللي واقف فيه ده مأجره، بيدفع أرضية للإشارة اللي واقف فيها، بيدفع لها أرضية. في حاجة اسمها مملكة الشحاتين، ده تعمل عليها أفلام الحاجات دي، مملكة وليها إدارة وليها، وبيدفع أرضية. العيل الصغير أبو إيد مقطوع اللي هو شايله على كتفه ده مأجره ب200 جنيه في اليوم. يوعى يكون فاكر ده ابنه، مش ابنه، ده مأجره. وكل ما العاهة بتاعت الطفل كانت بشعة كل ما الإيجار بتاعه يغلى. ما تدوش يا جماعة الناس دول مش فقراء، فلوسكم أولى بيها ناس فقراء متعففين، مقفول عليهم باب بيتهم، مفيش حاجة في التلاجة بجد. أنا واحد صديقي امبارح فاجئني، يعيش في دولة أوروبية، إن حالته المادية تدهورت لدرجة إنه ما شغلش الدفايات الشتاء اللي فات ده، وعنده أطفال ما يقدرش يدفع الفلوس بتاعت الكهرباء والطاقة، مش قادر، يعني أصبح من يعني مستحق للزكاة. صديق لي لأنه بقاله سنتين ما فيش شغل خالص، حالته وحش. فما تتركش أخوك يصل للدرجة دي، ما تسيب. يعني أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين قال إنك إذا أخوك أنت تركته لا تعلم بحاله إلى أن اضطر أنه يطلب منك سلفة أو يطلب منك فلوس، فانت لست اخ اصلا له، انت المفروض تطمئن على اخوانك. طب انا اعرفهم ازاي؟ تعرفهم بسيماهم، لا يسالون الناس الحافة، بيبان على الناس. ممكن تلاقيه بيخس، بيفقد وزنه، سيارته اللي كان بينزل الكعبة كل يوم الصبح من تحت البيت اختفت، وبقى بتشوفه ينزل من البيت يمشي لغايه اول الشارع وبيركب مواصلات. طب اسال، يمكن باع السيارة عشان ينفق على بيته. تعرفهم بسيناهم، هيبان عليهم. لا يسألون الناس إلحافا، يعني مش بيلحوا في الطلب. الإلحاف يعني الإلحاح في المسألة. الله، طب يعني بيطلبوا بقى بس مش بإلحاح؟ لا، ما بيطلبوش نهائيا. إزاي؟ لا يسألون الناس إلحاف، يعني بيسألوا بس مش إلحاف. لا برضو. والدليل؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، متعففين ما بيطلبوش خالص. بس عشان الموضوع ده اتفتح فرصة للكلام في الآية عن الناس اللي بتلح في السؤال، فالآية بتثني على الناس اللي لو طلبت مش بتلح، بس مش هم دول. فهمت أقصد إيه؟ يعني الآية بتثني على الناس اللي ما بتلحش في السؤال، لكن دول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ده مفيش في جيبه غير الجنيه اللي طلعه قدامك وحاول يشتري لك بيه حاجة، وحاول يعزمك عليه على حاجة بيه، فهما ما بيطلبوش. لكن الآية لقيتها فرصة تتكلم عن الناس اللي مش بتلح في السؤال. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، وطبعا عند ورش يحسبهم جاء من الحساب، وهي نفس المعنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي شيء تنفقوه ربنا يعلمه ولن يضيع أجركم أبدا. ما تخافش، ما تقولش إيه يا جماعة أنا ابتديت أخاف، لأن بصراحة من كتر ما الصدقات اللي بطلعها ابتدت مش فاكرهم كلهم وانا مش مسجل عندي. يا سيدي ما تشيلش ريسيتات، ربنا كل حاجة متسجلها لك، ما تخافش، فإن الله به عليم، كل قرش انت صرفته متسجل، متسجل صوت وصورة. اقرا بقى 274، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية هنا بقى بتثني على الناس المحسنين الذين ينفقون في كل الأحوال بالليل والنهار سرا وعلانيا، ماشي، دول بيفيدوا الناس، ولكن قدم الليل على النهار وقدم السر على العلانية. يعني هو ذكر لك كل الأحوال وقال لك إن حتى العلانية مقبول والنهار مقبول، نهار يعني دلالة على الـ على الـ على على العلانية برضو مقبول، في كل وقت مقبول، بكل حال مقبول، ولكنه برضو فضل الليل على النهار والسر على العلانية. الليل ميزته انه بيحفظ كرامة الفقير، الفقير مش متشاف هو داخل بيتك وخارج بكياس، فالليل بيحفظ كرامة الفقير. قدم السر على العلانية علشان كمان يعطيك إشارة إنه يفضل إنك تنفق بنية خالصة تماما 100%، وليس من أجل أي شهرة ولا إنك ترأي الناس. في ناس بتنفق عشان الناس تشوفها. لما مات علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، علم فقراء المدينة من الذي كان يأتي بالطعام كل ليلة ويضع أمام بيوتهم، عرفوا بقالهم عشرات السنين كل يوم الصبح يفتحوا يلاقوا أكل قدام الباب، ما عرفوش مين، عرفوا إمتى؟ لما مات، لأن خلاص الأكل باش يجي. علي زين العابدين ده أحد الناجين من من من من من كربلاء. المهم فلهم أجرهم، دول لهم إيه؟ لهم أجرهم. كلمة دي دقيقة قوي، ركز معايا بقى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. كلمة أجر دي، الأجر بيعطى للأجير. يعني أنت بتجيب شخص مثلا يغسل لك الأطباق في البيت بالصابون اللي أنت شاريه والمية بتاعتك اللي أنت دفع ثمنها، فأنت بتدي له، هو ما بعلكش حاجة، أنت بتعطيه أجر عمله بس، مش بتشتري منه حاجة عشان تدفع له ثمنها، انت بتدفع له اجر مش ثمن. فلهم ثمنهم، فلهم اجرهم، غير لما تشتري اطباق من شخص اخر انت بتدفع له ثمن الاطباق. تمام. طيب ربنا بيعطينا اجر مش ثمن. يعني ايه العمل الصالح اللي بنعمله؟ وليكن مثلا صدقه، ماشي، فانت اخرجت من المال اللي هو مال الله اصلا، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، فهو مال ربنا. بلاش العمل الصالح اللي عملته عبارة عن مساعدة جسمانية بالقوة اللي في جسمك، ساعدت حد، شلت مع حد حاجات تقيلة وطلعتها مع البيت مثلا، القوة دي ربنا اللي اعطاها ليك، فانت ما بتاخدش تمن قوتك، لا، قوتك بتاعت ربنا اصلا، انت خدت اجر عملك. ففي النهاية انت بتاخد اجر عملك، لان انت مالكش دخل اكتر من كده، اي شيء بتقدمه او بتنفقه هو اصلا من الله. فلما انت تصدقت انت ربنا اجرك توصل فلوس مش بتاعتك ومالكش دخل فيها اكتر من كده. اللي بيرفض ان هو اللي بيرفض الانفاق في سبيل الله ده كانه بيخون الامانه. ربنا مدي لك فلوس توصلها للناس، في رزق للناس عندك، في زكاه مال طالعه عندك، ما تبقاش لص، ما تبقاش سارق. فالثواب بتاعك أجر وليس ثمن، فلهم أجرهم. الكلمة دقيقة بشكل مش معقول. بصوا الصحابة كانوا يفكروا إزاي وقد إيه كان عندهم حرص على تطبيق ما جاء في القرآن عشان يحصلوا الثواب. قال ابن عباس رضي الله عنهما، بنقول ابن عباس رضي الله عنهما، هو وأبوه العباس عم النبي، إن عليا عليه السلام ما كان يملك غير 4 دراهم، فلما سمع الآية دي تصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ انت اللي عملت كده؟ فقال: أن أستوجب ما وعدني ربي. عايز فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال لك ذلك. فسيدنا عليك أراد أنه إن كل معنى من معاني الآية ينطبق عليه. طب مش كان الأحسن يصرفهم كلهم بالليل وسرا؟ ممكن، لكنه أراد أن يحقق كل المعاني. وربما لذلك ربنا أتى بآية احنا تدبرناها امبارح، بس تدبرناها بسرعة، وجالي نقد انا من فلسطين. دكتور صالح النعمي بعت لي قال لي: انت بتدبر بسرعة كده ليه؟ بقيت بتسرع كده ليه؟ الآية دي قال لي تدبرتها بسرعة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية 269. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. شرحناها امبارح، ولكن دكتور بيقول لي: إيه ليه الآية دي تيجي في وسط آيات الإنفاق؟ ممكن عشان تلفت نظرنا أن الإنفاق يحتاج إلى حكمة في كم الإنفاق، في نوعية الإنفاق. يعني حتى لو كان إنفاق في سبيل الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده بنت بس، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما عنديش حد يورثني إلا بنت واحدة بس، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وعندي فلوس كفاية الحمد لله، فإيه رأيك أتصدق بثلثين مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، يعني بنصه؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن الحكمة مطلوبة، ليس من الحكمة أن تنفق كل مالك على الفقراء وتتوقف عن الإنفاق بعدها. يعني أنت مثلا واحد عنده مثلا 500,000 جنيه، يوم رايح مطلع 500,000 جنيه بكره ويقعد معهوش ولا مليم خالص، خلاص معهوش حاجه خالص. ممكن يكون عنده دخل كده شهري يدوبك ياكله ويشربه ويدفع له ايجار البيت وخلاص. طب ده احسن ولا الافضل انت كنت تطلع جزء من الريع بتاع فلوسك؟ يعني تشغل 500,000 دول وبيدخلوا لك مبلغ شهري بتطلع منه جزء للفقراء، انه كان افضل. فانت لو كنت انفقت من الريع، يعني من الارباح بتاعت تجارتك، وتحتفظ بتجارتك فتستمر في جلب الدخل باستمرار، كنت هتتصدق تاني وتتصدق تالت وعاشر والف. فالحكمة مطلوبة لصالحك ولصالح الفقير ولصالح المجتمع. والحقيقة هي الآية بقى مش جاية في وسط آيات الإنفاق، لا، دي جاية في وسط آيات بتتكلم عن النظام المالي في الإسلام. ده احنا بس بسم الله الرحمن الرحيم كده بنتكلم عن الإنفاق، لكن لسه ده احنا هنتكلم عن النظام المالي، بيشمل الإنفاق على الفقراء وبيشمل معاملات مالية. احنا هنشوف بكرة آيات تحريم الربا، وبعد بكرة آيات كتابة العقود وما يلزم كتابة العقود والإشهاد على العقود. كل ده يحتاج إلى حكمة. الله، يحتاج إلى حكمة. طب احنا هنجيب حكمة منين لكل ده؟ مش لازم الحكمة يكون عندك انت بس، طب ربنا يؤتيك الحكمة، واللي يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن هو الحكيم، الفعيل مصدر الفعل، أليم مصدر الألم، رحيم مصدر الرحمة، حكيم هو مصدر الحكمة. فما فيش أفضل من التشريعات التي يضعها لك الحكيم مصدر الحكمة. أي بقى محاولة للقفز فوق التشريعات ستبوء بالفشل ومصيرها الخراب. لأن دايما يا جماعة أفضل تشريع اللي هو لما اللي يضع التشريع يكون التشريع ده مش منطبق عليه. كل الناس كلها بتتكلم دلوقتي على مش عارف تمثيلية جاي بتيجي اليومين دول، واحدة قاعدة قدام شيخ فبتقول له يعني ايه ليه لما واحدة تتطلق ولا تتطلق وتتجوز تاخدوا منها اولادها، فطبعا الكلام طبعا بينزل طبعا يعني ينزل على الواحدة كالصاعقة. معقول الإسلام يحرم واحدة من ولادها؟ لا ثانية واحدة، وانت ليه باصص بس على الجانب ده؟ يعني انت ترضى ان انت ولادك يتربوا في حجر انسان اخر ورجل اخر؟ لا، هو الإسلام بياخد منها الولاد ويديهم لأمها. فالإسلام هي لأن اللي وضع التشريع مش منطبق عليه التشريع، فبيضعه بحيادية وينظر لمصالح الكل في المسألة دي، بينظر لمصلحة الأم والأب والأولاد. إنما أنت لو هتحط تشريع هتحطه عشان يخدمك أنت والفئة بتاعتك بس. لو أنت ذكر هتحط تشريع ذكوري يفيدك أنت بس، لو أنت امرأة هتحط تشريع أنثوي يفيدك أنت بس. نرجع بقى للآية 274 تاني. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس اللي وطنت نفسها على الإنفاق دول، ما يعني إيه بينفق ليل ونهار سرا وعلانية؟ ده وطن نفسه بقى بينفق في كل الأحوال. طب وطن نفسه إزاي؟ عود نفسه ازاي؟ ما احنا خدنا امبارح بقى الايه 265 وشرحنا وقلنا لما ربنا قال ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ذكرناهم بقى، لكن يعني وتثبيتا من هم وطنوا نفسهم على الانفاق، الانفاق اصبح شيء طبيعي عندهم، بقى بينفخ بالليل وبالنهار ويسر وعلانية، بقى شيء طبيعي، ما بقاش فيه مجاهدة كبيرة، لأنه خلاص هو اكتشف البخل اللي عند نفسه، شح النفس، فعمل عكس. مهم قوي إن الواحد لما يكتشف عيب في نفسه وليكن شيء من الشح، فالإنسان يعمل حاجة اسمها الرياضة. الرياضة يعني ترويض النفس، فالواحد يعمل عكس الخصلة السيئة اللي فيه ويبالغ فيها شوية، فيبالغ شوية في الإنفاق يقوم يعدل عنده حتة الشح اللي موجودة فيه. دول ربنا قال عليهم ايه بقى في الآية 274؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. وقلنا عند يعقوب الـ13 لا خوف عليهم، هي لا خوف عليهم، يعني جنس الخوف مش موجود أصلا، فيش خوف خالص عليهم ولا هم يحزنون. انا الحقيقه يعني اللي بستريح له انه معناها ان هم ما يخافوش من اي حاجه في المستقبل، لا خوف عليهم، يعني هم مش من النوع اللي بيخاف. الانسان بيخاف من المستقبل، يخاف من الفقر، يخاف من اي حاجه تحصل في المستقبل. ولا هم يحزنون ولا يحزنون على ما فاتهم، لا يأسوا على ما فاتهم، يعني ناس متوكلين على الله وراضيين بما قسم الله. الصورة المقابلة لهم بقى صورة سيئة جدا، وهي صورة المرابين الذين يأكلون الربا، ودي هنتدبرها بكرة بإذن الله. خلونا نوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، واخذلهم اللهم يا ربي انصرهم وانصر من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، وسدد رمي المجاهدين فيه يا رب العالمين، وخيب رمي عدوهم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ذاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكارة. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ما زلنا نتحدث عن قسم الطاعات في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين، بداية الهداية. يقول: ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي، فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وإنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه. يقول تعالى في سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول في سورة طه: يعلم السر وأخفى. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى، تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فأصغ إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه بعد أن أسس لمسألة
0: العقيدة
1: مفهوم
0: الأوامر
1: ومسألة الهداية، وكذلك أسس لمسألة أفعال الجوارح من حيث الطاعات، ومن حيث بيّن يعني ملخص البداية والنهاية من خلال الحديث القدسي الذي يبدأ بالفرائض وينتهي بالنوافل إلى مسألة القرب والحب. في هذه المسألة الإمام الغزالي رضي الله عنه بعد ذلك يريد أن يفصل في هذا الباب، يبين أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه المسألة، لن يصل إلى هذه النهاية إلا من خلال المراقبة بداية لجوارحه، لأنفاسه، للحظاته، من الصباح إلى العشي، لأنه إذا غفل هناك عدو يتربص به، ففي أي غفلة من الغفلات هو يريد أن يستقر في القلب، وبعد ذلك ستأتيه وساوس ربما تقعده عن طاعة الله عز وجل. فلا بد من أن يحرس نفسه بداية، وأن يعلم أن هناك عدو يتحين الفرصة لأن يصل إلى قلبه، لأن يصل إلى نفسه بعد ذلك. والنفس كما قالوا هي زمام الشيطان، إن أمسك بها أخذه حيث شاء. لذلك لا بد الإنسان أن يكون في استنفار دائم وفي حضور دائم وفي مجاهدة دائمة. ونحن قلنا سابقا أنه كما ذكر الإمام القشيري عن بعض العارفين أن الولي يموت حين يموت وسيفه يقطر من مجاهدة نفسه، ليس هناك أحد خارج عن دائرة الوسوسة، خارج عن دائرة تربص الشيطان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى.
0: ما المقصود هنا بسيف الولي؟
1: هو كناية عن مجاهدة الولي، أن الولي دائما يعني لا يفتر عن موضوع المجاهدة، فكنا عن هذه المجاهدة
0: بالسيف.
1: بمعنى ذلك أنه دائما في حالة حضور
0: مرقبة،
1: لأن يشذب نفسه ويهذب نفسه وحتى لا يقترب منه العدو بهذه الوسوسة. مسألة الحضور في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، أولا قلنا لنستجلب مسألة رعاية الأوامر، ولنستجلب مسألة الحياء من الله
0: وأن نكون حيث أمرنا.
1: نعم، لأن الإنسان الذي يستشعر معية الله سبحانه وتعالى لا بد أن يستحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، قال ليس كذلك، قال إنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن أن يحفظ الرأس وما وعى يعني معنى ذلك أنا مسؤول عن فكر الذي أحمل. هناك بعض الناس يقول أنا أصلي ويحمل فكرا مناقضا لدين الله عز وجل، فأين الحياء من الله؟ إذن أنا مسؤول هنا عن فكري، مسؤول كذلك عما آكل، عن لقمة الحلال، عما يدخل في باطني من هذا الطعام، لأن هذا له أثر، وكل جسد نبت من سحت فالنور أولى به. إذن لابد من رقابة الله في الفكر الذي نحمل، في الطعام الذي نأكل، في أن نذكر الموت والبلى. لماذا ذكر الموت والبلى؟ ذكر النهاية يبين أن هناك نهاية وأن هناك لقاء مع الله لا بد منه. إذن من يعلم، لذلك دائما نجد أن القرآن يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر.
0: نعم.
1: بالله واليوم الآخر
0: بداية ونهاية سبحانه.
1: لابد، فإذن لابد الذي يذكر يؤمن بالله لابد أن يؤمن باليوم الآخر، والذي يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالله سبحانه وتعالى إذن كيف يريد أن يصل إلى اليوم الآخر وهو لا يحسب حسابا للقاء الله عز وجل؟ هذا الأمر. ولذلك كما قلنا، وهنا ما قاله الإمام الغزالي فاعلم أن الله مطلع على ضميرك، الرأس وما وعى، هنا هذه المسألة. إذن هو مشرف على ظاهرك وباطنك، محيط بجميع لحظاتك، وهذا يذكرنا بما كان يردده الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من باب التذكير لنفسه والتذكير لطلابه أن يبقوا في حالة مراقبة دائما لله عز وجل. يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هذه الأمور، إذا لا يظن إنسان أنه في حالة من الحالات أو لحظة من اللحظات يخفى أمره عن الله عز وجل. هذا الأمر يدعو الإنسان فعلا لرقابة حقيقية، والإمام الغزالي ذكرنا بهذه الأمور، أن الإنسان كيف يكون في خلواته وجلواته هو متردد بين يدي الله عز وجل، لا يخرج من دائرة قدرته سبحانه وتعالى. هذا الأمر. لذلك بعد ما بين الإمام الغزالي هذه المسألة ماذا قال الإمام الغزالي؟ يقول هذه الملاحظة، هذه المراقبة لا تسلم للإنسان إلا إذا استغل أوقاته، لأن الفراغ في الحقيقة هو دائرة من الدوائر التي ينشط فيها الشيطان. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال صحبت الصوفية ما استفدت منهم إلا بكلمتين، لكن كل كلمة تعدل نصف العمر، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والمسألة الثانية نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إذن لابد من استغلال الوقت وأن تضع منهاجا لهذه النفس حتى تفلح، وإلا لو أردت أن تستغل الوقت من غير منهاج ستضيع في تدبير الأمور، وسيكون هناك مجال للشيطان لأن يؤخر ويقدم وما شابه ذلك. وإذا الإنسان وضع برنامجا من غير أن يستغل الوقت كذلك يبقى هذا حبرا على ورق.
0: يعني مبدأ التخطيط أمر واجب،
1: تنظيم الوقت لا شك، لا شك أن تنظيم الوقت، حتى نحن نعلم أن هناك أسرار من اختيار الله سبحانه وتعالى لأوقات الصلوات، لها أسرار حتى على سلوك الإنسان.
0: نعم.
1: على نفسه، على روحه لابد. فلذلك اختيار هذا لم يأتي عبثا، وإنما هو لحكمة يعلمها الله. فإذا تنظيم الأمور في هذه المسائل لابد من تنظيم هذه الأمور التي من خلالها يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يراقب نفسه لأنه استغلها في طاعة الله عز وجل.
0: قال فأصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك.
1: يعني يريد الإمام الغزالي أن يقول رضي الله عنه، إذا أردت أن تستغل أوقاتك وإذا أردت أن تضع لنفسك منهاجا
0: رتبها،
1: إذن المنهاج حاضر وأنت رتب هذا الوقت، وهو أن ما طلبته الشريعة منك هذا هو المنهاج. املأ وقتك بهذا المنهاج.
0: ولكن قبل ذلك أمره بالتأدب فقال له فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، وبدأ بإرادة آداب الاستيقاظ من النوم.
1: لا شك أن ما لم يكن ذلك لا تكون عبادة، لأن العبادة هي طاعة عن تذلل وحب لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان يؤدي العبادة من باب الخضوع لله عز وجل مع حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من ذي الشيبة في أهله. يعني هذا مثال من الأمثلة أنه إذا أراد الإنسان أن يستحضر مسألة كيف يستحي الإنسان من كبير القوم في أهله، فليستحي من الله سبحانه وتعالى، فالله أولى بالحياء وأولى بالاستحياء في هذا الباب. فإذا لابد من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والحقيقة كل الشريعة
0: مبنية
1: على الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
0: يقول فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، وأعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره على مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. فإذا لبست ثيابك فانوي به امتثال أوامر الله تعالى في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتخسر.
1: نعم، الإمام الغزالي رضي الله عنه يبدأ حينما قال إذن الإنسان يريد أن يجعل لنفسه منهاجا، قال إذن ابدأ من أول الوقت فنظم هذا. طبعا الاستيقاظ بعد النوم آية من آيات الله الباهرة الدالة على قدرة الله عز وجل، وهي تشبه آية البعث والنشور، وهذه من المذكرات التي جعلها الله عز وجل في حياة الإنسان. الإنسان لو أراد أن يتفكر لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، لأن في كل شيء له آية وله عبرة تذكره بالله، تذكره بالحساب بين يدي الله وما شابه ذلك. لكن الإنسان للأسف يغفل عن هذه المسائل، يأخذ منها ما يوافق هواه ويدع ما يذكره بالآخرة. آية الاستيقاظ كما قلنا هي آية تذكر بالبعث وتذكر بمسألة النشور، وهذا الذي أحيى الإنسان بعد هذه الموتى الصغرى هو قادر على أن يحييه بعد ذلك. وفي الحقيقة أمثلة كثيرة، وضرب لنا مثلا
0: ونسي
1: خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي
0: أنشأها
1: أول مرة. كذلك الإنسان يسأل عن البعث مع أنه كيف وجد من لا شيء، الذي صنع شيئا ثم فككه، يستطيع أن يعيد تركيبه،
0: وهو أهون عليه،
1: صنعه قبل من عدم. فإذا هذا السؤال من الإنسان لا محل له في الحقيقة. لو الإنسان أراد أن يتفكر ها هنا كذلك، بداية حينما يستيقظ الإنسان ينبغي أن يتذكر ذلك وأن يتذكر مرحلة البعث أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب على كل ما قدم. إذا تذكر حالة البعث ينطلق من أول نهاره لأن يعمل لهذا اليوم. لذلك هذا الأمر الذي

0: والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
1: أي الذنوب؟
0: نحن إن شاء الله هذا أمر متروك لرحمة الله،
1: ما كان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا هذه الأمور، أما الأمور التي تتعلق بحقوق الناس فلا بد أن يستسمح فيها الناس أو أن يعفو عنها أصحابها. هذا الأمر عن سيدنا حذيفة كذلك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المبادرة بعد الاستيقاظ إلى الطهارة، إلى الوضوء للصلاة، وجعل هذه فاتحة الأعمال في هذا النهار بعد ذكر الله عز وجل. يعني يحاول الإنسان أن يكون أول ما يشتغل به وأن يشتغل بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان يريد أن يبدأ الإنسان يومه بداية بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، أو أن يبدأ من مرحلة الخطأ. ونحن نعلم أن الانحراف القليل قد يؤدي إلى الانحراف الأكبر بعد ذلك. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم 3 عقد يضرب
1: حتى وإن قرأ ورده قبل النوم يعقد على رأسه.
0: الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الورد بتمام الحضور، بقدر ما يكون الحضور والإخلاص وحسن التوجه، بقدر ما تكون الحصانة من هذا الشيطان. لذلك قد يعني ينفذ الشيطان أحيانا لأن لوجود بعض الغفلة منا أو للتجاوب نحن في هذا الأمر، أو قد تدعو الألسن ونحن نميل في الأصل إلى ما يريد الشيطان. فلا بد أن يكون هناك القلب حاضرا واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا، والتحصن بالله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان الذي قلنا أنه عدو خطير لأنه يرانا ولا نرى. فلا بد أن نحتمي بالذي يراه والشيطان لا يراه، هكذا نقوى على الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الشيطان يبدأ فيعقد بهذه العقد، فإذا الإنسان انطلق بقوة وتصميم بين يدي الله سبحانه وتعالى واستيقظ وذكر الله سبحانه وتعالى تنحل العقدة الأولى، وإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثالثة والثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة فأصبح نشيطا طيبا النفس كما ورد في الحديث، وإلا أصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان. فإذا هذه من البدايات. ثم بعد ذلك عليه أن يجتنب المكوث في الفراش، لأن هذا مدعاة للكسل، ولأن هذا مدعاة لأن يعود إليه الشيطان فيغريه مرة أخرى. والكثير منا من يعني الوجود في الفراش يدعو إلى الشيء من تضييع الوقت، ويبقى ليس نائما ولا يقظانا، والوقت يمر عليه من غير فائدة. لذلك الإنسان يسرع في هذه الحالة لأن ينشط من الفراش ولأن يسرع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: في الغد إن شاء الله نتابع بقية الأداب التي وردت في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي بداية الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
1: الإمام الأوزاعي
0: إمام أهل الشام، لم يكن بالشام أعلم منه.
1: الأوزاعي شيخ الإسلام، كان أمره أعز من أمر السلطان.
0: الإمام الأوزاعي من الطبقة الأولى من مجتهدي الإسلام، لا يتأخر مكانه عن مكان الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل.
1: جاء في كتاب خطط الشام: كان الأوزاعي إمام أهل الشام وعالمهم، صار يعمل بمذهبه في نحو 200 سنة، وآخر من عمل لمذهبه أحمد بن سليمان قاضي الشام، وعمل أهل الأندلس بمذهبه 40 سنة، ثم تناقص بمذهب الإمام مالك.
0: ولد الإمام الأوزاعي في مدينة بعلبك 88 للهجرة. نشأ في البقاع اللبناني في الكرك، وهي قرية من قرى البقاع، ثم نقلته أمه إلى بيروت.
1: والأوزاعي نسبة إلى أوزاع، وهي بطن من همدان، وقيل الأوزاع قرية في دمشق على طريق باب الفراديس. ربي الإمام الأوزاعي يتيما في حجر أمه، وكنيته أبو عمرو، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه.
0: كان الأوزاعي إمام الشام بإجماع المؤرخين، وتبعا لانتشار مذهبه من الشام انتشر في الأندلس، ويقال إن أهل الشام لبثوا يعملون بمذهب الأوزاعي في الفقه نحوا من 220 سنة، إلى أن غلب عليهم مذهب الشافعي.
1: كان الإمام الأوزاعي رحمه الله ينصح للملوك والخلفاء، ويغلظ لهم القول إذا رأى من أعمالهم ما يضر بالأمة، وكان على ما يوجبه الإسلام من إيتاء كل إنسان حقه بدون تمييز بين الأديان والمذاهب. أفلا ترى كيف أقام النكير على الإمام صالح بن علي العباسي حين أوقع ببعض نصارى جبل لبنان؟ جاء في فتوح البلدان: خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك، فوجه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس من قتل مقاتلتهم، وأقر من بقي منهم على دينهم، وردهم إلى قراهم، وأجلى قوما من أهل لبنان. فكتب الأوزاعي إلى صالح رسالة طويلة. يقول الإمام الأوزاعي في رسالته:
0: وكان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئا لمن خرج على خروجه، ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت، فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ وحكم الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، هو أحق ما وقف عنده واقتدي به، وأحق الوصايا بالحفظ والرعاية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه.
1: وكانت كتبه ترد إلى الخليفة المنصور العباسي، فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوة عبارتها. وقد قال المنصور يوما لكاتبه: ينبغي أن تجيب الأوزاعي عن كتبه، فقال:
0: والله يا أمير المؤمنين، لا يقدر أحد على ذلك، لا على مثل كلامه ولا على شيء منه، وإنا لنستعين بكلامه نكاتب به الآفاق إلى من يعرف أنه كلام الأوزاعي.
1: وكان الأوزاعي رحمه الله في الشام معظما مكرما، أمره أعز عندهم من السلطان. هدده مرة بعض الولاة فقال له أصحابه: دعه، فوالله لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك.

0: طاف الأوزاعي بلادا عديدة، وكان إماما رحالة في طلب العلم والحديث. نزل العراق حيث سمع في البصرة من قتادة وعن عطاء بن أبي رباح في مكة، وسمع في الكوفة من عامر الشعبي، وسمع في المدينة من ابن شهاب الزهري ومن نافع المدني.
1: كذلك أخذ الأوزاعي في دمشق عن فقيه الشام في عصره مكحول الشامي، وفي دمشق أخذ أيضا عن محمد بن عبد الملك بن مروان الأموي، وقيل إنه أجاب في 70,000 مسألة، وكان في السنة أقوى أهل زمنه.
0: قال الإمام الذهبي في طبقات الحفاظ: الأوزاعي شيخ الإسلام، حدث عن عطاء بن أبي رباح وشداد أبي عمار وربيعة بن يزيد والزهري وخلق، ورأى محمد بن سيرين مريضا، وقيل إنه سمع منه.
1: كان الأوزاعي رحمه الله عالما ولا كالعلماء، بل عالما يطبق العلم بالعمل ولا يكتفي بالحفظ والنظر، وكان ممن يهمه أمر الأمة بأجمعها. وقد عرض منصب القضاء على الإمام الأوزاعي مرارا فرفضه، ولما ولاه يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القضاء بعد موت القاضي الحارث بن مسكين، جلس الأوزاعي مجلسا واحدا ثم استعفى فأعفي.
0: ولما طلب إليه الأمير عبد الله بن علي العباسي أن يوليه القضاء امتنع قائلا: إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، وإني أحب أن تتم ما ابتدأوني به من الإحسان.
1: يقول ابن عساكر في تاريخه: كان الأوزاعي كثير العبادة حسن الصلاة، ورعا ناسكا كثير الصمت، وكان يقول:
0: من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول يوم القيامة، وما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، وويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات.
1: روى شيخ دمشق الزاهد العالم أحمد بن أبي الحواري: بلغني أن نصرانيا أهدى الأوزاعي جرة عسل وقال له: يا أبا عمرو، تكتب لي إلى والي بعلبك؟ يعني ليشفع له عنده. فقال له الأوزاعي:
0: إن شئت رددت الجرة وكتبت لك، وإلا قبلت الجرة ولم أكتب لك.
1: قال أحمد بن أبي الحواري: فرد الجرة وكتب له، وإنما رد الهدية على الشفاعة خوفا من الوقوع في الرياء. قال الوليد بن مرثد: سمعت الأوزاعي يقول:
0: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم.
1: ولقد كان الإمام الأوزاعي إذا أخذ في ذكر المعاد والقيامة قال الوليد بن مرثد:
0: أيرى في المجلس قلب لم يبكي؟
1: كان الأوزاعي رحمه الله من أكرم الناس وأسخاهم، وكان له في بيت المال من الخلفاء نصيب صار إليه من بني أمية، وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو من 70,000 دينار.
0: كانت تأتيه العطايا بدون مسألة، وكان ينفقها كلها ولا يدخر منها شيئا، وكان أكثر إنفاقه في سبيل الله والفقراء والمساكين، ولم يكن يمسك منها شيئا ولا اقتنى شيئا من عقار ولا غيره، ولا ترك يوم مات سوى 7 دنانير كانت جهازة.
1: روي أن رجلا قال لإمام الكوفة سفيان الثوري: يا أبا عبد الله، رأيت الليلة كأن ريحانة قلعت من الشام. فقال: صدقت رؤياك، فقد مات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي في ذلك اليوم سواء.
0: قال عقبة بن علقمة البيروتي: دخل الأوزاعي حماما في بيته، وأدخلت معه زوجته كانونا فيه فحم ليتدفأ به، ثم أغلقت عليه وتشغلت عنه فهاج الفحم فمات. قال عقبة: فوجدناه متوسدا ذراعيه إلى القبلة، وقد أغلقت عليه زوجته غير متعمدة، فأمرت بعتق رقبة.
1: ولما سمعت الصيحة بوفاته عم الأسى الأهالي جميعا من كل الطوائف، مسلمين وغير مسلمين. وروي أن بعض النصارى شهدوا يذرون الرماد على رؤوسهم اعترافا بفضل الأوزعي وجميله وحزنا عليه. وكانت وفاته سنة 57 يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر صفر، وهو دفين بيروت، ومشهده بظاهر بيروت على شاطئ البحر إلى الجنوب، وقد شيعه إلى جانب المسلمين الألوف من النصارى.
0: رحم الله الأوزاعي، فهو مفخرة المسلمين، فقد كان عظيم الشأن في بلاده، حتى إن أمره فيها كان أعز من أمر السلطان.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. تسارعت التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية فجر أمس بدء تنفيذ عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وبالتزامن مع إعلان الحوثيين تحقيق تقدم في أرياف محافظة تعز جنوب غرب اليمن، أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفها التلفزيون الحكومي بساعة الصفر لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد الواقع تحت سيطرة الحوثيين الذين تتهم الحكومة اليمنية إيران بدعمهم وتسليحهم. ومع بزوغ فجر الاثنين أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. ومع ساعات الصباح الأولى قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مرابض المدفعية والراجمات والتحصينات الدفاعية وطرق الاقتراب والدفع وخطوط الإمداد ووسائله والتعزيزات والتحشيدات القتالية وهيئات حاكمة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين. وأشارت إلى أن هذه الهجمات تمت على محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة. ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد زيدي، أسفرت تلك العمليات عن تحييد 1747 من الحوثيين وتدمير وإعطاب 364 آلية ومعدة ووسائل نقل وإمداد عسكرية. من جهته أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. وبحسب بيان للتحالف الذي تقوده المملكة فإن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، مؤكدا أنه يؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب وأن التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. وأشار التحالف إلى أن هناك إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. وفي تمام 10 من صباح أمس نقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مدينة ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب غربي محافظة تعز بعد معارك مع الحوثيين. وبيّنت الوكالة أن عملية السيطرة تمت بغطاء جوي استهدف مواقع الحوثيين في عدد من مناطق المديرية، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجماعة. ووفق مصادر يمنية شاركت في العملية قوات ضخمة من التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية. وسارع الحوثيون إلى نفي تلك الأخبار مؤكدين أنها عارية عن الصحة وأنها محاولة من القوات الحكومية للتغطية على هزائمها المتكررة على حد قولهم. من جهته أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية نفذت عملية التفاف للسيطرة على باب المندب، مؤكدا أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على منطقة المضيق البحري الحيوي. وأشار إلى أن مطار ذوباب تحت سيطرة القوات الحكومية التي قال إنها قطعت الطريق بين ذوباب والمخا
وأحكمت السيطرة النارية عليه. وكشف حينها أن هناك المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية في منطقة ذباب، داعيا إياهم إلى تسليم أنفسهم للقوات الحكومية، وذكر لاحقا أن بعضهم هرب بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على معسكر العمري بالساحل الغربي، مؤكدة استمرار تقدمها الميداني نحو مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وفي ريف تعز الغربي، قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تمكنت من دحل الحوثيين من عدة مواقع ومناطق كانوا تسللوا إليها. وبالتزامن مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي، قال الحوثيون إنهم سيطروا على مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز، ووصلوا إلى منزل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في تلك المنطقة. وفي الساعة 6 من مساء أمس، نقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية التابعة للحكومة مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن المعارك التي دارت في عدد من المواقع المحيطة بمدينة المخا استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر عدد منهم وفرار آخرين. ولفت إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها من أي جيوب حوثية. أما بالتوقيت المحلي اليمني، فأفادت القوات الحكومية بأنها بدأت تنفيذ هجوم استراتيجي

العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر أيلول 2014. وبحسب القوات المسلحة اليمنية فإن الهجوم ينفذ باستخدام قدرات حديثة دون المزيد من التفاصيل، لكن الحوثيين أشاروا إلى وقوع غارات على المدينة. وكانت صنعاء قد شهدت خلال الأيام الأربع الماضية هجمات مكثفة للقوات الحكومية التي قالت إنها استهدفت أهدافا حيوية وذات قيمة عالية، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين. الرياض. أعلنت دول حلف مكة عقب اجتماعها الطارئ في الرياض البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة العربية السعودية. وأدانت الدول الثلاث في بيان مشترك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية. من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة. وقال الأمير خالد بن سلمان إن اجتماع لجنة حلف مكة أكد وقوف دولنا صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة وتفعيل ردع جماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت خلال اجتماع طارئ. بدورها قالت الخارجية الباكستانية إن باكستان والسعودية وتركيا أكدت إدانتها محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفة أن الدول الثلاث اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة. ووفق البيان المشترك فقد أشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي امتد فيه القتال المتجدد في اليمن إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث شنت جماعة الحوثيين هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أراضي المملكة. وشملت قرارات الحلف بعد اجتماعه تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان كأول أمين عام للحلف لمدة 3 سنوات. من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه جرى الوصول إلى المراحل النهائية من العمل على مأسسة اتفاق تحالف مكة الدفاعي. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة لروسيا عقب وفاة موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا وسط دعوات لموسكو إلى توخي الشفافية بشأن المعلومات المرتبطة بحالة الوفاة وأسبابها. وأضاف ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى نبراسكا أن تفشي المرض مشكلة كبيرة لروسيا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب الحالة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وأجهزة أخرى. وأصيبت موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا بوعكة صحية وتوفيت في ظروف لم يكشف عنها، مما دفع السلطات إلى فرض الحجر الصحي على عشرات الأشخاص، وجرى إفاد رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية إلى منطقة إيركوتسك. وأثارت الوفاة مخاوف تتعلق بالصحة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن السلطات الروسية قالت إن الوضع تحت السيطرة.
وقال ترامب: حسنا، أكره أن أراهم يعانون من إنه مرض.

القاسم مضيفا أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة روسيا. لندن. قبل أيام من انتهاء المهلة الإسرائيلية لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، كشفت مصادر عن محاولة دبلوماسية جرت بعيدا عن الأضواء لمنع القرار بالتزامن مع تقارير عن تهديد بريطاني بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا مضت إسرائيل في خطوتها. وزار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إسرائيل الأسبوع الماضي في زيارة لم تعلنها حكومته، وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سعيا إلى إبقاء القنصلية مفتوحة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. ولم تنتهي الزيارة إلى اتفاق، لكن المحادثات لم تتوقف، وقال مصدران للوكالة إن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا، وإن كان من غير المرجح حدوث ذلك قبل الخميس، وهو موعد انتهاء مهلة 30 يوما التي منحتها إسرائيل لبريطانيا. وبحسب صحيفة الجارديان، حاول باول إقناع الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار الإغلاق أو تأجيله، لكن المحادثات لم تنجح في ذلك. طهران. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أن حكومته اتخذت تشكيلة جديدة لإدارة الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن مخططات العدو استهدفت قطع الشرايين الحيوية للبلاد، مما أثار تساؤلات عن مهمة التشكيلة الجديدة ورجال المرحلة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة الإيرانية. يأتي ذلك بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة بازشكيان الذي عقد بحضور الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، وذلك لبحث آخر التطورات الاقتصادية وعلى رأسها تقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الأساسية ومتطلبات إدارة الاقتصاد الوطني في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، فيما حذرت قيادات عسكرية إيرانية رفيعة المستوى من شن أي هجوم على البلاد، مؤكدة أن طهران جاهزة للرد بقوة وبلا قيود على أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي، معتبرة أن الوجود الأمريكي هو السبب الرئيسي لعدم استقرار المنطقة. وميدانيا، قتل شرطيان إيرانيان في هجوم لمسلحين بمحافظة سيستان وبلوشستان وسط إعلانات أمنية متتالية عن تفكيك خلايا وتدمير مخازن أسلحة في عدة مناطق. أما على الصعيد السياسي، فأعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري بشأن المقترح التفاوضي، وستعلن موقفها قريبا، مشددة في الوقت ذاته على استعداد طهران المزدوج الخيارين الدبلوماسي والعسكري لمواجهة مختلف السيناريوهات. واشنطن. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي غريس ميرفي إن استئناف الحرب على إيران سيكون سيئا للولايات المتحدة والمنطقة والأمن الدولي، مؤكدا أن الأمريكيين لا يريدون استمرارها، وأنه لا أحد يعرف ما الذي سيفعله الرئيس دونالد ترامب. وأضاف ميرفي أن الحرب على إيران هي الأقل شعبية منذ عقود، وأن استطلاعات رأي تشير إلى أنها تحظى بدعم 20% من الأمريكيين فقط، معربا عن أمله في أن تؤثر انتخابات التجديد النصفي في موقف ترامب. أديس أبابا. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده باتت مستعدة بالكامل لمواجهة التهديدات الموجهة إليها وصدها، متعهدا بأن تركز حكومة ميديمير التآزر الجديدة على حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا ودفع طموحاتها إلى الأمام. وجاءت تصريحات أبي أحمد خلال كلمة ألقاها عقب إعادة تعيينه رئيسا للوزراء لولاية ثانية
في جلسة تشكيل الحكومة ضمن السنة الأولى من عمل الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب قبل أن يؤدي اليمين الدستوري رسميا لبدء ولايته الجديدة. وتأتي إعادة تعيين أبي أحمد في أعقاب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو حزيران الماضي، وشارك فيها أكثر من 54 مليون إثيوبي وفق المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. وأعرب أبي أحمد عن شكره لملايين الإثيوبيين الذين شاركوا في الانتخابات، معتبرا أن أصواتهم أسهمت في تعزيز الدولة. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا والعالم يمران بمرحلة من التحولات المتسارعة وغير المتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشددا على أن الاستعداد أصبح ضرورة في ظل هذه البيئة المتغيرة. وقال إن إثيوبيا دفعت ثمنا باهظا في الماضي بسبب عدم كفاية الاستعداد في عدد من المجالات، لكنه أكد أن البلاد تعلمت من تلك التجارب وأجرت الاستعدادات اللازمة لمواجهة التحديات وما وصفها بالأعمال العدائية الموجهة ضدها. الضفة الغربية المحتلة. وثقت صور جنديين إسرائيليين وهما يضعان جثمان شاب فلسطيني داخل آلية عسكرية عقب استشهاده عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، ويلتقطان صورة سيلفي إلى جانب الجثمان. وأفادت مصادر باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البلدة بعد إطلاق النار على مركبة كانوا يستقلونها. وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا أوليا بشأن محاولة دهس في بلدة بني نعيم دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن قواته أطلقت النار على مركبة رصدت وهي تسير بشكل مشبوه قرب البلدة، وأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة. وأضاف الجيش أن قواته شرعت في عمليات تمشيط بالمنطقة وأغلقت الطرق والقرى القريبة من بلدة بني نعيم. وأثار مشهد الجنديين وهما يلتقطان صورة بجانب جثمان الشاب الفلسطيني غضبا وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون إن الصورة تختصر مشهدا صادما من التعامل مع جثمان الشهيد وانتهاك حرمته، مضيفين أن كرامة الفلسطيني لم تصن حتى بعد موته. وقال أحد الناشطين إن الفلسطيني كان يقود سيارته برفقة شخصين قرب مدخل بلدة بني نعيم، وإن الجنود أمطروا سيارته بالرصاص مما أدى إلى استشهاده وإصابة من كانوا برفقته بجروح خطيرة. باريس. تشتعل منصات التواصل في فرنسا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية لتتجاوز المطالب التعليمية، متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها. وبينما تستعد المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات اليوم الثلاثاء تحت شعار الفصل الثالث لعدم كفاية الإجراءات الحكومية، تصدرت مشاهد الصدامات العنيفة مع الشرطة واجهة الأحداث. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة إثر تداول مشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات، وهو ما بلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي لإصابة بالغة أدت إلى قطع يده نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة. وأكد النائب العام في بتانيو المكلف بالتحقيق في الحادثة أن الطالب رأى يده تنتزع لكن حياته ليست في خطر. وأثارت الحادثة تنديدا سياسيا وحقوقيا واسعا بما وصف بالهروب الأمني إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. واعتبرت أطراف سياسية معارضة أن استخدام قنابل الغاز وسلاح الكرات الوامضة الذي يطلق كرات مطاطية أو رغوية متطورة
وتستخدمه قوات الشرطة والدرك

0: عمليات كانت قبل حرب عام 2024 حليفة للحزب للمرة الأولى منذ عقدين. فبعد عامين على عملية الاغتيال، يرى مواكبون عن كثب لوضعية الحزب أنه لا يواجه فقط تحدي إعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه، وإنما أيضا تآكل شبكة التحالفات التي راكمها على مدى سنوات، إذ بدأ أن عددا من القوى السياسية أعادت النظر في جدوى استمرار الارتباط به في ظل تبدل موازين القوة داخليا وإقليميا. ولم يظهر من أبرز حلفائه السابقين في إحياء ذكرى نصر الله إلا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي كان مرشح الحزب للرئاسة قبل انتخاب الرئيس جوزيف عون، إلى جانب قيادات تمثل حركة أمل شريكه في الثنائي الشيعي. كان الحزب نجح في بناء شبكة واسعة من التحالفات السياسية امتدت إلى معظم الطوائف والمذاهب اللبنانية منذ توقيعه ورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2006، ما أتاح له حسب معارضيه توفير غطاء سياسي لاحتفاظه بسلاحه وتعزيز نفوذه وصولا إلى تكريس واقع موازن لمؤسسات الدولة. لكن هذه الشبكة بدأت بعد حرب إسناد غزة بالتفكك تدريجيا بالتوازي مع التراجع العسكري الكبير الذي أصاب حزب الله وتبدل موقعه في المعادلة اللبنانية. وكان من أبرز مظاهر هذا التفكك ابتعاد حلفاء أساسيين عنه، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر على الساحة المسيحية، إلى جانب تراجع حضور حلفائه من القوى السنية والدرزية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا: أظهر استطلاع جديد نشر يوم أمس الاثنين تراجعا حادا في شعبية كل من رئيس الوزراء ووزير الخزانة إلى مستويات قياسية متدنية. وكشف أحدث نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو إن صافي نسبة التأييد لأنتوني ألبانيزي انخفض بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 27%، وتراجع صافي نسبة التأييد لجيم تشالمرز بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 23%. وفي المقابل ارتفع تصنيف التأييد لبولين هانسن زعيمة حزب ون نيشن بمقدار 2 نقطة ليصل إلى 10%. كما انخفض صافي تصنيف أنجوس تايلر زعيم الائتلاف بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 6%. ويتم احتساب هذا التصنيف عن طريق طرح نسبة عدم التأييد من نسبة التأييد التي يحظى بها السياسي. وأجري هذا الاستطلاع الشهري الذي شمل 1000 ناخب في الفترة ما بين يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي، وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياط أسعار الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما. ومما يثير قلق حكومة ألبانيزي، أظهر الاستطلاع إن الناخبين بدأوا يتخلون عن حزب العمال فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد الوطني وقضايا كبرى أخرى. ووفقا للاستطلاع، فقد ارتفعت نسبة قلق الناخبين بشأن الإدارة الاقتصادية بمقدار 7% خلال شهر واحد. ويرى الناخبون إن الائتلاف هو الأفضل في إدارة الاقتصاد فضلا عن ملفي الإصلاح الضريبي والأمن القومي. كما تفوق حزب ون نيشن على الأحزاب الأخرى في 4 من القضايا الأساسية، وهي القضايا 5 الأهم، وهي تكلفة المعيشة والقدرة على تحمل تكاليف السكن والهجرة والجريمة. وفي المقابل اعتبر الناخبون حزب العمال هو الأفضل في قضية رئيسية واحدة فقط من بين اهتماماتهم كلها، وهي الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالتصوير

التصويت الأولي أظهر الاستطلاع تصدر حزب ون نيشن بنسبة 29%، يليه حزب العمال بنسبة 28%، ثم الائتلاف بنسبة 21%. ومع ذلك لا يزال حزب العمال متقدما في حسابات تفضيل الناخبين بين الحزبين الرئيسيين، وذلك بنسبة 52% مقابل 48%. غير أن الاستطلاع يسلط الضوء على تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة حزب العمال على قيادة البلاد وسط الاضطرابات الاقتصادية، وهو أمر قد ينعكس سلبا على الحزب مستقبلا. وقال توني باري مدير مؤسسة ريد بريد: لقد عادت حصة حزب العمال من الأصوات إلى أدنى مستوى مسجل، وتتمثل المعضلة السياسية التي تواجه الحزب حاليا في أن لغة الأرقام لا تكذب، فالناخبون نادرا ما يكافئون الحكومة عندما يشعرون بتراجع أوضاعهم المالية. وفي غضون ذلك تعهدت حكومة ألبانيزي بانتهاج سياسة تقشفية، معلنة عن وقف تقديم الدعم المالي المباشر للأسر، وهذا يعني أن الأسر التي تعاني من ضغوط مالية لا ينبغي أن تتوقع أي مساعدة لمواجهة ارتفاع التكاليف في التحديث القادم للميزانية. وبينما تحاول الأسر التكيف مع أسعار الفائدة الجديدة، قلل وزير الخزانة جيم تشالمرز من احتمالية تقديم المزيد من تدابير تخفيف أعباء تكاليف المعيشة. وبدلا من ذلك صرح بأن التحديث القادم للميزانية سيتضمن المزيد من إجراءات خفض الإنفاق، وهي خطوة تمثل رسالة إلى بنك الاحتياط من جهة، واستجابة لارتفاع مدفوعات الديون الأسترالية من جهة أخرى. وقال تشالمرز: أود أن أوضح الأمر تماما، ستكون هناك المزيد من إجراءات خفض الإنفاق في التحديث المالي لمنتصف العام القادم، والذي يفصلنا عنه ما لا يزيد عن 10 أو 11 أسبوعا. سيدني: وقعت حادثة مؤسفة في منطقة نيوكاسل، حيث فقد السائق السيطرة على السيارة عند راندباوت ودخل في حشود من الناس، وهذه الحشود كانت مؤيدة لفريق نيوكاسل الأسترالي للرجبي. وللأسف كان هناك 10 أشخاص مصابين، من بينهم طفلة بعمر 5 سنوات ومسن عمره 67 عاما في حالة خطيرة جدا. وتم اعتقال السائق وهو مراهق يبلغ من العمر 18 عاما ويحمل شهادة البي. وتستبعد الشرطة حتى هذه اللحظة أن يكون العمل إرهابي أو دهس مقصود. سيدني: حاصرت الشرطة التكتيكية مبنى سكنيا في جنوب غرب سيدني عقب حادث إطلاق نار في وضح النهار، ولا يزال المشتبه به طليقا بعد أن فرضت الشرطة المسلحة طوقا أمنيا حول شارع في جنوب غرب سيدني. وحاصرت مبنى سكنيا إثر حادثة إطلاق نار جريئة وقعت في وضح النهار، واستدعيت فرق الطوارئ إلى مبنى سكني في شارع تشارلز عند تمام الساعة 1 من بعد الظهر، حيث عثر على رجل يبلغ من العمر 32 عاما وهو مصاب بطلق ناري في ساقه. وقدم المسعفون الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يتلقى العلاج وحالته مستقرة. وطوق عناصر الشرطة التكتيكية المدججون بالسلاح مدعومين بسيارة مدرعة من طراز بيركات، طوقوا المبنى السكني للتأكد من عدم وجود مطلق النار المزعوم بداخله. وبعد عملية تفتيش استمرت لساعة كاملة، أعلنت الشرطة إن المبنى آمن، وتشير معلومات إلى أن الحادثة لم تكن مرتبطة بعصابات إجرامية، بل نجمت عن خلاف يتعلق بتجارة المخدرات. هذا وقد تم تحديد هوية المشتبه به، إلا أنه لا يزال فارا من وجه العدالة. بريسبن: كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد بريسبن 2032 رسميا عن الشعار الجديد للدورة، وهو مستوحى من طائر الكوكاتو الأسترالي بعد أيام من تسريبه عن طريق الخطأ قبل موعد الإعلان الرسمي. وجرى الكشف عن الشعار خلال احتفال في مدينة بريسبن بحضور شخصيات رياضية ومجتمعية، حيث تم تجميع عناصره من قطع منفصلة عرضت تباعا في عدد من المواقع عبر ولاية كوينزلاند خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد بريسبن 2032 أندرو ليفيريس إن ردود الفعل على الشعار كانت إيجابية للغاية، معبرا عن دهشته وحماسه لحجم التفاعل الجماهيري. وكان الشعار قد ظهر بشكل غير مقصود على القناة الرسمية للألعاب على موقع اليوتيوب قبل 72 ساعة من موعد الكشف الرسمي المقرر، في أول حادثة تسريب بارزة خلال التحضيرات للأولمبياد. وفي الوقت نفسه الذي احتفى فيه المنظمون بإطلاق الشعار الجديد، تتجه الأنظار إلى الإعلان المرتقب عن التميمة الرسمية للألعاب وسط تكهنات واسعة بشأن هويتها، بعدما استبعد مسؤولون اختيار طائر ألبن تشيكن الذي يحظى بشهرة واسعة في أستراليا. كما يترقب منظمو الألعاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن البرنامج الرياضي النهائي لأولمبياد بريسبن 2032، والذي يعد من أبرز المحطات المقبلة في رحلة الاستعداد لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الحنان ودونك التزييف يا نور الحنان، فأنت باعث هدأتي، أنت الرجاء ولا عبادك أرتجي. خابت ظنوني عند كل مظنتي إلاك يا ربي، فأنت مظنتي خيرا ونورك لي يثبت حجتي. سبحانك أنت الوحيد الذي يملك مطلبي، رباه ما جئت أطلب غير محو خطيئتي، ولا سواك قادر على هدايتي. اللهم بحق اسمك الكريم الغفار اغفر لي خطيئتي وارحمني يا أرحم الراحمين.

يا رب إني أستجيرك من كل شيء خلقت وأحترس بك منهم، قربني منك وأبعدني عن كل شر منهم. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح يا رب العالمين. اللهم ثبت قلبي بالإيمان، وثقل موازيني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي. وأسألك يا رب الدرجات العلى من

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا من الأصناف الذين يحبهم الله جل شأنه في سمواته. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقد تكلمنا في حلقات ماضية عن العبد التقي والعبد الغني، وفي هذه الحلقة نتحدث عن الأخفياء. إن الله يحب العبد الخفي. الخفي هو العبد المنقطع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن معاني الخفي أيضا ما قاله الملا علي القاري أن المقصود به الخفي الخير الذي يعمله في مرضات ربه حيث لا يطلع عليه غير الله، كما ورد في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالعبد الخفي هو الذي يحبه الله تعالى، وهو العبد الذي يخفي عمله ولا يحب الظهور ولا التظاهر به، ولذلك ربما لا يعرف عمله كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. قال النووي: ومعنى مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له، ولكنه لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله سبحانه وتعالى كما حلف عليه، إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون الجيش ويكونون من ورائه يحفظونه. فهذا الرجل لا يبالي أين وضع، ويعتني بالعمل الذي كلف به ابتغاء مرضات الله، لا يحرص على شهرة ولا ظهور. قال ابن الجوزي: والمعنى أنه خامل الذكر لا يقصد إلى السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة أي وراء الجيش استمر في عمله ذات. والأخفياء يحرصون على أن تكون أعمالهم بينهم وبين الله تعالى، ولذلك يحرصون على إخفائه عن عيون الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، أي من الناس الذين كانوا في الأمم قبلنا، قال رجل: لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل: اللهم لك الحمد، يعني حمد الله سبحانه وتعالى على هذا النقص الذي حصل في عمله وهذه المصيبة التي نزلت به، وهي أن صدقته وقعت في يد سارق، وسبب ذلك حرصه على أن تكون الصدقة خفية عن الناس، فهو يقول: لأتصدقن الليلة بصدقة. ولما وقع هذا للمرة الأولى قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج مرة ثانية بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون يقولون: تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل: اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون يقولون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي، أي في منامه، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فقد أخبر بهذا المنام الصادق أن صدقته وقعت موقعا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإخفاؤه لعمله ومجاهدته لنفسه على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى بعيدا عن أعين الناس، هذه النية الخالصة وهذا الحرص على إخفاء العمل جعله الله سبحانه وتعالى جابرا للنقص الذي كان في هذا العمل، فتقبل منه هذه الصدقة وجعلها سببا لصلاح من وقعت في أيديهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر وفضل الإخلاص. وفي أخبار الصالحين أيها الأحبة ما لا يحصى من مواقف دالة على حرصهم على إخفاء أعمالهم. أورد الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن علي بن الحسين زين العابدين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ثم يقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وأورد الإمام الذهبي أيضا أنه لما مات علي بن الحسين وجدوه يعول 100 أهل بيت، وقد كانوا يرونه في الظاهر أنه يبخل، والحقيقة أنه كان ينفق سرا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. والآثار في هذا المعنى كثيرة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في شرح حديث من سمع سمع الله به، يقول: في هذا الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنه حديث سهل في الجمعة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيستحب للإنسان أن يظهر عمله بشرطين: الشرط الأول أن يكون ممن يقتدى به، والشرط الثاني أن يكون آمنا على نفسه من الوقوع في الرياء والسمعة، وهذا كله في غير الفرائض التي أمر الله تعالى بأن تكون ظاهرة، مثل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وإظهار الزكاة الواجبة والخروج إلى صلاة العيدين ونحوها من شعائر الإسلام وأعماله التي شرع الله تعالى فيها الإظهار والجماعة، فهذه ينبغي أن تؤدى كما شرعها الله سبحانه وتعالى. وأما النوافل فينبغي أن يكون الغالب فيها هو الخفاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نسأل الله أن يرزقنا بمنه وكرمه حسن النية، وأن يرزقنا صلاح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الأتقياء الأغنياء الأخفياء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟

0: مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات الإشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
0: إذاعة الصوت الإسلامي صوت الدعوة إلى الله.
3: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على مائدة القرآن يخشع القلب ويستمتع الذهن ويتربى الإنسان المقبل على هذا القرآن المتدبر فيه، الذي تحصل بينه وبين القرآن مراتب من التفاعل، ومن أعظم هذه المراتب أن يحصل للإنسان متعة التدبر وعبادة التدبر. نعم، إنه متعة وإنه عبادة كذلك. على مائدة القرآن نسير في طريق التدبر في سورة يوسف، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، أرحب بكم كما يرحب بكم أخواي عبد الله التميمي ومحمد عقل. على مائدة القرآن نتدبر سورة يوسف، وكنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، إلى آخر الآيات. لكن آخر ما وصلت إليه القصة من أحداثها أن يوسف عليه السلام قد دبر تدبيرا بمقتضاه يأخذ أخاه إليه ويضمه إليه، ثم يوهم هؤلاء الإخوة أن أخاهم قد استرق نتيجة القصة التي بيناها في المرة الماضية. وحتى لا يأخذنا الوقت في بيان ما ذكرناه، من فاته شيء فليعد إلى الحلقة السابقة ولنستأنف تدبرنا من هذه الآية. ولنبدأ كما هي العادة بقراءة المقدار المنوي تدبره وتفسيره من هذه السورة. يتلو علينا الآيات كالعادة صاحب الصوت الجميل شيخ محمد فليتفضل، أسمعنا يا سيدي.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ محمد. يعني للمشهد بقية، لكن خلينا نشوف كيف يعني كيف يجري معنا أمر التدبر. إذن آخر طلب كان قد طلبه هؤلاء الإخوة من العزيز الذي هو يوسف وهم لا يعرفون ذلك، طلبوا أن يأخذ يوسف أو العزيز أحدا غير أخيهم الذي اتهم بالسرقة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. هم تذكروا الميثاق الذي واثقوا أباهم به، ويعني لم يدروا بأي وجه سيعودون إلى أبيهم، ومن قبل قد فرطوا في يوسف، يعني كل ما يأخذ أخا من أخيهم سيعودون بدونه، ولذلك هم يعلمون في هذه اللحظة أن أباهم سيتهمهم، وهروبا من هذا المأزق الأخلاقي والنفسي عرضوا على العزيز، على عزيز مصر، أن يأخذ أحدا مكان هذا، خذ أي أحد منا مكان هذا الولد أو مكان هذا الأخ الذي اتهم بالسرقة. جواب العزيز كان جوابا حاسما، قال معاذ الله. انظروا، يعني هذه الكلمة وحدها قد قطعت آمالهم في المراجعة. هناك كلمات نستعملها في كلامنا العادي في كثير من الأحيان كأننا نريد قطع رجاء أو أمل من يخاطبنا ويطلب منا طلبا ما، فلو أن أحدهم قال لك يا أخي افعل كذا قلت له معاذ الله. إذا قلت له ذلك أشعرته بأنك تستعظم مجرد هذا الطلب فضلا عن الإتيان به أو الاستجابة إليه، فهذا المعنى يورث انقطاع رجاء هذا الطالب، وهذا الذي حصل من هؤلاء الإخوة. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ليس المقصود أن نأخذ أي أحد، ليس هذا هو المقصود، لكن هناك من أذنب والذي يجب أن نعاقب هذا المذنب دون غيره من الناس، وبأي ذنب يتحمل غيره وزره. ولذلك قال بعدها إن إذن لظالمون، يعني إن إذا فعلنا هذا وأخذنا أحدا مكان هذا الأخ سنكون من الظالمين. واستعمال معاذ الله مع الظلم هذا للمرة الثانية كما قلنا في الحلقة الماضية، يوسف يستعمل هذه الكلمة، وأنا أظن أن كلمة معاذ الله أصلا لم تذكر في القرآن إلا مرتين، وكلتاهما على لسان يوسف، وكلتاهما في سياق الاستعاذة من الظلم. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. محمد عندك شيء؟
2: يعني إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يقولوا إنا نراك من المحسنين.
1: نعم.
2: عندما طلبوا منه ظلما أن يأخذ غير أخيهم فقال لا، هيك لا أكون من المحسنين، أكون من الظالمين.
1: التفاتة جميلة. نعم أحسنت، هناك مقابلة. كثير من الناس يريد أن يتوسل إلى شيء محرم، خلينا نبتعد عن الصورة شوي. كثير من الناس يريد أن يتوسل إلى شيء محرم بما يظنه طاعة من الطاعات، أو بالثناء أو بالدعاء. سارق يريد أن يسرق شيئا ما فيسأل الله تعالى أن يوفقه في سرقته

0: طيب أنتم تصفونه بأنه محسن، فكيف يمكن أن يكون من المحسن الظلم؟ هذا يتناقض، هذه التفاتة جميلة وذكية. فلما استيأسوا منه، إذن لما تكلم معهم بهذا الكلام استيأسوا منه، ما معنى استيأسوا؟
1: يأسوا، لكن فيها زيادة،
0: لكن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، استيأسوا غير يأسوا، زيادة في المبنى زيادة في المعنى.
2: وواضح أنه يعني استيأسوا، وهم جماعة المعروف عنهم أنهم مش سهل يأسوا. كم مرة راودوا أبوهم؟
0: جميل،
2: وجابوا منه يوسف وجابوا منه أخوه، بس واضح أن سيدنا يوسف لأنه بعرفهم قطع أي شك في أنه ممكن أنه يأخذوا،
0: يعني قطع رجاءهم تماما بهذا اللفظ. وكذلك إحنا يا جماعة في بعض الأحيان اللي بنشوفها غلط لا تجامل فيها، إن طلب منك إنك تمشي معاملة غلط وقف واقطع رجاء من طلب منك ذلك، لا تدع مجالا للمراودة ولا للمراجعة. وباب الشر يغلق إغلاقا تاما، ويقول الناس الشباك اللي بيجيك منه الريح
2: سد
0: واستريح. دائما إذا كان هناك ذريعة ما إلى شر فلا تجعل هناك فسحة يمكن أن تراجع فيها وقد تضعف. الآن أنت قوي تصمد أمام المغريات أو الشهوات أو الترغيبات أو ما أشبه ذلك، لكن قد تمر بك لحظة ضعف تنكسر أمامها فتقبل هذا العرض غير الشرعي أو غير القانوني أو ما أشبه ذلك. ولذلك من انفتح عليه باب شر فليغلقه إغلاقا تاما، معاذ الله. انظروا إلى هذا الرد. سليمان عليه السلام لما جيء إليه بهدية، ألم تقل الملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما أتي سليمان بهذا ماذا كان رده؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنا لا أفرح بمثل هذه الهدايا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن. شوفوا الكلام،
1: قوة
0: قوة. يعني من سيسول أو ستسول له نفسه من بعد أن يقدم لسليمان رشوة؟ ومن من حاشية سليمان ستسول له نفسه أن يقبل رشوة وقد رأى ردة فعل سيده على مثل هذه الأعمال؟ إذن هناك كثير من القضايا يحتاج إلى تثبيتها بالقطع والحسم فيها حتى لا أترك أولا لنفسي مجالا أن تضعف فتسقط في هذا الكمين أو في شرك الشيطان هذا. إذن فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. ما معنى خلصوا نجية؟
2: يعني راحوا لحالهم،
0: ذهبوا وحدهم يتناجون. نعم، والنجوى هي الكلام بالسر. إذن أرادوا أن يتشاوروا في هذه المصيبة التي حلت بهم وهذه القارعة التي طرقت بابهم ولم تكن بتعبيرنا لا على البال ولا على الخاطر. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. صار الحوار بينهم، الآن يوسف لا يحضر هذا المشهد. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. الذي يظهر والذي يشير إليه بعض المفسرين أن أخاهم الكبير هذا هو الذي قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيب، يعني على أنه ليس مكتملا في البنية العقلية وطريقة التفكير إلا أنه أرشدهم. ظاهر أن الرجل هو أرشدهم،
2: أقلهم سوء.
0: نعم، أقلهم جموحا يعني إلى الفكر التصادمي أو التصعيدي أو ما أشبه.
1: ما فرطتم.
0: ولذلك ما نعم، الذي يظهر أنه يتهم إخوته أنهم الذين قادوا المجموع إلى يعني الذهاب في منحى التفريط بيوسف. وكلمة التفريط بيوسف هي تمثل حقيقة ما جرى. مثل يوسف لا ينبغي أن يفرط فيه، يوسف كان له مستقبل، يوسف تظهر علامات النبوغ عليه، أنتم الذين فرطتم به من غير ذنب اجترحه يوسف عليه السلام.
2: يعني كلمة فرطتم يبدو أنه لها دلالة أقوى من أنه يعني ضيعت يوسف.
0: نعم نعم، التفريط بالشيء. ما معنى التفريط بالشيء؟ أنا لا أقول إنك فرطت في شيء إلا إذا كان يليق بك أن تستمسك به وتعتصم به وتأخذ بالك منه زي ما بيحكوا. لا، هذا الذي يسمى تفريطا إذا وقع الأمر بخلاف هذا. لكن الشيء الذي لا يستحق ذلك لا تقول أنا فرطت بكذا. إذا كان شيء لا يلتفت إليه لا تقول أنا فرطت به، أنا فرطت بالأشياء الغالية، كأنه يقول مهمة. الأشياء المهمة، يوسف كان غاليا وكان مهما، ومع ذلك فكركم طريقتكم مسلككم فساد طواياكم هو الذي أدى بنا إلى التفريط بيوسف عليه السلام. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، والتعبير بلفظ الجلالة هنا لتغليظ هذا الميثاق. الميثاق الذي أخذه أبوكم عليكم ليس ميثاقا عاديا، بل ميثاقا قد أشهد الله تعالى عليه.
1: والله على ما نقول وكيل.
0: والله على ما نقول وكيل، قد أخذ عليكم موثقا من الله. وإحنا كنا قد ذكرنا وقتما فسرنا تلك الآية إنه الموثق ما هو؟ وعد وثيق، يعني قد أحكم التعاهد بين المتعاهدين فيه بشكل مؤكد وقوي. بشكل قوي وثيق. قال قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني عندنا ميثاق غليظ وفي الوقت نفسه عندنا سابقة، يعني نحن في نظر أبينا أصحاب سوابق. وأنتم تعلمون أيها الشباب إنه صاحب السابقة دائما هنا متهم دائما، يعني عادة بتصير أي جريمة من نوع ما، عادة الأجهزة الأمنية ماذا تفعل؟
2: بتروح على أصحاب السوابق.
0: أصحاب السوابق، من له باع في هذا، من له خبرة في هذا الحقل. فلذلك هو يتوجس من هذا، يعني كأن معنى قوله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ونحن قد أخذ علينا موثق، أن اتهام أبينا لنا سيكون طبيعيا،
2: زي الأب اللي بيكون بيعطي ابنه سيارته وبروح وبخبطها في كل مرة، إذا نزل في يوم الأيام وشاف السيارة مخبوطة خبطة جديدة بيعرف أنه ابنه هذا.
0: أحسنت. هل الأب ملوم في ذلك؟
2: لا طبعا.
0: وهل الأجهزة مثلا الأمنية في العالم إذا لمت أصحاب السوابق بعد جريمة ما، هل هي ملومة؟
1: لا.
0: اللي بيصدر منه فعل ما سيكون مظنة تكراره، ولهذا الذي يتخوف منه هذا الأخ الكبير وهو أرشدهم كما قلنا. لذلك رتب على هذا الكلام شيئا، فلن أبرح. الفاء هذه بنقول لترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني إذا كان الأمر كذلك فإنني لن أبرح، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ماذا يقصد؟
1: بدو يبقى في أرض مصر.
0: أنا سأبقى في مصر، سألتزم هذا المكان وسأبقى على هذا المحل معتكفا ملتزما لأشوف متى تنتهي المشكلة أو يأذن لي أبي بالعودة.
2: طب شو الفكرة دكتور؟ يعني زي اللي بيعاقب نفسه؟
0: هو أنا الذي أظنه أنه قد خجل من العودة لمواجهة أبي باختصار. لكن هو قوله فلن أبرح الأرض، ما معنى الأرض هنا؟
1: مصر.
0: مصر لا شك، يعني لن أبرح هذه البلاد التي أنا فيها، وكأنه يريد أن يظل متابعا لقضية أخيه الصغير. الآن لو ذهبت انقطعت الأخبار بيني وبينه، لكنني موجود الآن، قد أراجع، يعني الحكمة، قد أتابع المعاملة. وفي الوقت نفسه والله ما نعرف بأي وجه سأعود للقاء أبي، ماذا سأقول له؟ هذا بقية الكلام. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ألا ترون؟
2: يا سلام.
0: أنا أظن أنه هذا الأخ على أنه كان أرشدهم في أو أقلهم سوءا بتعبير عبد الله حفظه الله وحفظكم في المشهد الأول من القصة، إلا أنه يبدو عليه الرشد في المشهد الثاني حتى لا نظلمه.
2: صحيح، هو برضو السن إله دور.
0: والسن إله دور، أحسنت. أصلا هي سنوات وهو كبيرهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، إذن هو كبيرهم أكبرهم سنا، وهذا دائما هو الحقيق بالكبير. الكبير هو الذي ينبغي أن يكون موجها، هو الذي ينبغي أن يكبح جماح الصغار إذا أخذتهم الأفكار العدوانية أو ما أشبه ذلك، وإلا فإنه لن يكون كبيرا. الكبير دائما هذه صفته،
1: وبمثل أعمارهم، يعني الشعر بمعنى الأبوة يعني بشكل مؤكد، يعني ربما أو يؤكد أنه متزوج وعنده أولاد.
0: نعم.
1: فشعر بما حل بوالده عندما أخذ منه يوسف.
0: نعم أحسنت. أنا قبل ما نطلع على الفاصل، يعني خلينا نستغل هذه الفرصة لنقول، يعني قيل أنا لا أقول هذا الكلام لتشجيع الشباب على الجموح، لكن قيل الشباب شعبة من الجنون. في بعض الأحيان بعض الشباب يكونوا مندفعين، وقد يرتكب بعضهم أفعالا لا تحمد عواقبها، ولا يفكر أصلا قبل الفعل بعواقب هذا الفعل. الإنسان الكبير قدرا هو الذي يستطيع أن يضبط ذلك، هو الذي يستطيع أن يسيطر على مجريات الأمور. إن لم يكن كذلك فلو كان كبيرا في السن فإنه ليس كبيرا في القدر، ولذلك دائما الكبير هو الذي يهدئ من ثورة إخوانه أو الشاب أو أصدقائه أو ما أشبه ذلك، سواء أكان بالسن صغيرا أم كبيرا، هذا المسلك هو مسلك الكبراء. فلنخرج بعد إذنكم إلى فاصل ثم نعاود الكلام في هذه الآيات إن شاء الله.
3: إنتاج إذاعة حسنة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتكلم في أن الإخوة قد استيأسوا من الطلب الذي طلبوا به العزيز أو طلبوه من العزيز، وهو أن يأخذ أحدا مكان أخيهم للاسترقاق. الأخ الكبير قال لهم: بأي وجه تعودون؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يتابع الأخ كلامه فيقول: ارجعوا، فيقول: ارجعوا إلى أبيكم. بس في الفاصل عبد الله هيك أتانا ببعض الأفكار التي جالت في ذهنه حول الآيات، فأنا طلبت منه أن يشارككم إياها، فلو تفضل بذلك.
1: بارك الله فيكم. يعني الإخوة هذول اللي هم معروف عنهم منهم معروف عن سوءهم وعن فسادهم، وفي هاي الحادثة بالذات أبوهم صار يحكي لهم إنه دير بالك تضيعوا أخوكم، وراحوا ضيعوا بس ما كان لهم إيد ولا كانوا ناويين، وحتى يعني ضايقوا جدا، والأخ هذا الكبير بيحكي لنا أبرح الأرض.
0: نعم.
1: ومع هيك يعني اعتبروا إنه الشيء يعني الخطأ من جهتهم، يعني ما لهم إيد هاي المرة. اليوم
0: يعني لا يستطيع الأخ أن يعود لمواجهة أبيه،
1: هذا هو لا هو اللي سوى الشغلة ولا في إيده إنه يصلحها.
0: نعم.
1: الأيام هاي إيش بنشوف أحيانا؟ بعض الآباء بيحكوا لأبنائهم مثلا: دير بالك تضيع الشغل الفلانية، أو دير بالك وانت طالع يعني تخبط السيارة أو تضيع مصاريك أو حدا يضحك عليك. إذا بروح الولد وبنضحك عليه ولا بخبط السيارة ولا بسوي الإشي السيء، إيش برجع بحكي لأبوه؟ والله نقيت عليها يا حج.
0: كأنه يحمل والده
1: السبب
0: والمسؤولية، كأنه هو سبب في ذلك.
1: والأقل حياء من ذلك لما تحمل، استغفر الله، تحمل الله هذه الشيء، فتحكي أنه يعني ربنا قضى هذا الشيء أو ربنا قدره.
0: الآن إذا كان بتفريط منك وإلى آخره، فأن تقول: أنا والله لا علاقة لي، لو لم يكتب الله تعالى علي ذلك لما حصل. هذا الكلام يستعمل ويقصد به بعض الاستعمالات صحيحة. واحد ليس له ذنب، ليس له يد في التفريط، شيء حصل فنقول هذا قضاء الله وقدره ونسلي أنفسنا بذلك. لكن إن كنت أنت المتسبب فأنت الذي تتحمل المسؤولية. لكن خليني أقف مع الصورة الأولى.
2: متسبب ومقصر.
0: نعم، متسبب ومقصر. الحالة الأولى بس اللي أشار لها عبد الله، أي عقوق هذا والله الذي يعود الابن ليقول لأبيه: هيك نقيت عليها يا حاج، شايف لو ما حكيت كذا؟ يعني يتنصل من المسؤولية ويحاول أن يلقيها على أبيه الذي حذره من الوقوع في ذلك، فبدلا من أن يعود خجلا كما هو حال هؤلاء الإخوة، وقد اعتبرناهم من العاقين، هناك علامات عقوق عديدة صدرت منهم وغفر الله تعالى لهم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكننا نوصف الأعمال التي وقعوا فيها، أو نوصف هذه المرحلة الزمنية التي حصلت فيها هذه المواقف. هؤلاء على ما بدر منهم، هم على خجل من أن يعودوا لمواجهة أبيهم. يا شباب، احنا عندنا مشكلة حقيقية الآن في المجتمع، قضية طريقة التعامل مع الأبوين قضية مشكلة جدا، وكثير من الناس عاق بما تحمله الكلمة من معنى وهو لا يعلم أنه عاق. والله سبحان الله، كم من المشاهد المؤلمة التي ترى فيها أو تسمع أنه الأب والأم هم أقل الأفراد احتراما في البيت. الأولاد قد يحترمون الجيران ويحترمون الأصدقاء ويحترمون الباعة، لكنهم في البيت لا يحترمون الوالدين، وهذه آفة كبيرة ينبغي أن ينتبه إليها. ووالله ما أدري أي كلمة يمكن أن تكب صاحبها في النار إن لم تكن كلمات من جنس هذه الكلمات، جنس كلمات تصغير وتحقير أمر الوالدين،
2: لدرجة أن بعض يعني الآباء أصبحوا يخشوا أن يتحدثوا مع أبنائهم حتى لا يعني بالمصطلح العامي أنه ما يتنكسوا.
0: والله إذا وصلنا إلى مرحلة زي هيك، يعني أي شاب أي ابن يرى أن والده أو والدته يتحرج من الكلام أمامه بشيء من الأشياء، فليتهم نفسه بالعقوق، يعني مجرد أن يتحرج
1: أو يتكلف في الكلام
0: أو يتكلف، يعني أنت تلاحظ أن أباك على حذر في الحديث معك، مجرد هذا الشعور عند الأب أنه متحرز أو متحرج من الحديث معك في نقطة ما، فمعنى ذلك اعتبر نفسك قد عققته في هذا. ما أدري أي بر بقي والابن والأب مش عارف يحكي مع ابنه، مش الابن مش عارف يحكي مع أبوه، لا سبحان الله. لعل هذا من معاني قول رسول الله وأن تلد الأمة ربتها، بصير الأب كأنه هو المربوب والابن كأنه هو رب الأسرة، كأنه هو الأب، تنعكس الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال يتابع الأخ الكبير كلامه، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، صراحة بشكل مباشر لا تلف ولا تدور، باختصار هذه هي القصة، وما شهدنا إلا بما
2: علمنا،
0: فمن أين أتيتم بأنه سرق؟ هذا الذي علمناه، إذ إننا رأينا هذا الصواع يخرج من رحل أخينا، فظاهر أن أخانا أو فالظاهر أن أخانا قد سرق. إحنا طبعا نلومهم بذلك حتى هذه اللحظة، ونقول إنه كان ينبغي
2: أن يدافع
0: أو يعتذر أو يحسن الظن بأخيهم، إذ هذه الأفعال ليست قرينة قطعية على أنه سرق. نعم هي قرينة ظاهرة، الظاهر وجد في رحله فالظاهر أنه سرق، لكن حسن ظننا به ومعرفتنا به يدفعاننا إلى أن نجد له مخرجا. لعل قولوا إن أخانا قد اتهم بالسرقة، لكن واضح أن الجماعة لم يقع في ذهنهم هذا، هم لا يقصدون الإساءة، لكن إساءتهم من جهة أنهم لم يفترضوا حسن الظن. عبد الله ماذا يجول
1: برضو يا دكتور؟ يعني والله كلمة إن ابنك، ما حكوا إن أخانا، ابنك بتحس انه يعني ناشفه، وبتحس انه يعني هاي ابنك اللي ربيته اللي بتحكي لنا عنه،
2: ابنك اللي خايف عليه
1: هاي سارق.
0: والله ناشف الكلمه، انا اوافقكم على ذلك، يعني
2: المجتمع عندهم عقوق وبر في نفس الوقت.
0: صحيح، شوف في بعض الناس ما بيعرف شو يحكي،
1: بدب الكلام
0: دب، وهذه آفة ترى. وبعضهم اذا سمح لي محمد، بعضهم بدعوى الصراحه والمباشره، يعني كثير من الناس بيحكي لك يا عمي أنا طبيعتي بحكي للأعور أعور بعينه، فبينزل بخرب الدنيا. يا عمي لا يكفي أن تكون الكلمة التي تقولها حقيقة، أو عمر بينبهني في هندسة الصوت بيقول لي على طريقة قولهم اللي بقلبي على راس لساني، لا عمي ما بينفع،
1: طيب أنا
0: ما بينفع، لا يكفي للحق أن يكون حقا كي يقال بأي

0: أخذته بأي طريقة.
1: لا، ولذلك هذا اللي بنسميه إحنا في الأردن دجي الكلام ليس حسنا.
2: يمكن طبيعة حياة البداوة اللي هم فيها لها علاقة.
1: والله قد يكون ذلك، قد يكون ذلك، لكن على أي حال واضح إنه الإخوة عندهم مشكلات ليست متعلقة بحياة الصحراء فقط، يعني عندهم مشكلات أكثر من ذلك. على أي حال، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم. نحن لم، هذا ليس تحليلا، هذا الذي رأيناه وعلمنا، وما كنا للغيب حافظين. كأنهم بقولهم وما كنا للغيب حافظين يعتذرون عن طلبهم أخذ أخيهم معهم، يعني لو كأنهم يقولون إننا لو كنا نعلم أن هذا سيحصل ما طلبنا منك أن ترسل معنا أخاه
2: سيسرق.
1: يعني شيء ما كهذا. نعم، أرادوا الآن طبعا الإنسان المتهم والذي يعلم أنه في محل الاتهام وإن كان بريئا يعاجل إلى استقطاب الأدلة والشواهد. لكن انظروا يا جماعة الفرق بين الإنسان البريء والإنسان الكاذب، ولنقارن بين الموقفين اللذين حصلا من إخوة يوسف، الأولى في قصة تضييعهم وتفريطهم بيوسف، والثانية هنا. الأولى
2: جابوا القميص
1: وجاءوا على قميصه بدم كذب، ولا عندنا لا اسأل فلان ولا اسأل علتان، حتى أكله الذئب لم يبقي منه شيئا
3: ولا جزء حتى من جسده،
1: ولا جزء من جسده أبقى، ول على الذئب. ما هذا الذئب الذي
3: يعني ابتلعه يعني.
1: ابتلعه ابتلاعا. لكن الإنسان لما يكون صادق يسهل عليه أن يأتي بالشواهد، ولذلك لم يرى الإخوة أن كلامهم وحده كاف الآن في تبرئتهم، وقد بدر منهم ما بدر، وقد عهد عليهم الكذب، ولذلك بدأوا يستشهدون بالمقويات التي تقوي روايتهم. واسأل القرية التي كنا فيها، ما معنى القرية هنا؟
2: مصر.
1: مصر، اسأل. طبعا الآن قد يقول قائل كيف تسأل القرية؟ لا، معنى واسأل القرية واسأل أهل القرية، يعدون هذا من المجاز، لا أريد الاستطراد الآن في بيان أي نوع من أنواع المجاز، لكن الكلام حقيقة ومجاز. إذا قلنا اسأل أهل القرية واضح، اسأل القرية، القرية لا تسأل، وإنما يسأل من؟
2: أهلها.
1: والعير التي أقبلنا فيها كذلك معطوف على القرية، كأنهم يقولون واسأل العير، العير القافلة، وكذلك واسأل أصحاب العير التي أقبلنا فيها، التي جئنا فيها، يعني كأن القصة اشتهرت.
2: دكتور، يبدو أنهم حينما كانوا يذهبون إلى أرض مصر لم يكونوا يذهبوا لوحدهم.
1: نعم.
2: بل يعني في الزيارتين كانوا يذهبون مع مجموعة من أهل بلادهم.
1: والله هذا الظاهر، شوفوا قولهم والعيرة التي أقبلنا فيها، إذن ليسوا وحدهم، هناك يعني قوم آخرون. والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا
2: لصادقون.
1: أنا أستشعر الآن، أستشعر يعني حرارة تعبيرهم في الصدق، يعني هذه الطريقة التي يتكلمون بها لا يتكلم بها كذاب. استشهد، اسأل فلان. طبعا بعض الناس قد يقول اسأل فلان رحمة الله عليه، أنا مش مصدقني، اسأل فلان رحمة الله عليه. يعني يستشهد بقوم لا سبيل إلى الاستشهاد بهم، ويستشهد بأدلة لا سبيل إلى التحقق منها. من الأشياء اليوم الآن اللي عمالها تتداول، أثبتت دراسة كذا، وين الدراسة؟ وين الجامعة؟ مين العالم هذا؟ إلى آخره. هذه قضايا لا يمكن التحقق منها، أو إن أدنى تحقق منها يقودك إلى إنه هذا الكلام باطل. ولذلك لا تنغروا دائما في رسائل الواتس والفيس والإلى آخره، ليست مصدرا للمعلومات. هذه الرسائل العامة التي يتناقلها الناس ليست مصدرا للمعلومات، سواء المعلومات السياسية أو الطبية أو ما أشبه ذلك. هذا كلام يقوله الناس عاد، ما أدران أنه كلام صحيح.
2: هناك دراسة تقول أن هذه الدراسات غير صحيحة.
1: يعني على هذه الطريقة. لكن الاستقراء يدلنا على أنه فعلا مثل هذه الأشياء يكثر فيها الكذب، قد يكون بعضها صحيحا، لكن دائما لولا يأتون عليهم بسلطان بين. دائما هذا المنهج القرآني في تلقي المعلومة، لا يكفي أن تقول أثبتت دراسة كذا وكذا، هذا الكلام وحده ليس كافا، بتجيب لي الرابط وبتقول لي هذا رابط الجامعة وهذا رابط نشر البحث وهذا الأستاذ الذي كتب البحث والذي حقق هذه التجربة، أقول على الرأس والعين. الآن عندنا كثير من الإشكاليات، مطاعيم الأوبئة، القضايا السياسية، لولا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف
2: أذاعوا به،
1: ولو ردوه إلى الله
2: ورسوله
1: وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك مسلك دائما للتعامل،
2: منهج
1: للتعامل مع القضايا العامة التي قد تؤثر الإشاعة فيها تأثيرا سلبيا. إذن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هناك حرارة في التعبير عن الصدق. في المقابل حصل ما كان يخشاه الإخوة وهو أمر طبيعي جدا، كذبهم أبوهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. شو رأيك شيخ محمد تقرأ علينا ما تيسر؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. يعني واضح أن أباهم قد كذبهم أو كذب روايتهم، وهذا أمر طبيعي، لا شك أنهم كانوا صادقين، لكن عهد أبيهم بهم أنهم قد كذبوا من قبل في حادثة مماثلة.
2: وبرضه يمكن ثقته بابنه أنه ما بسرق برضه، هو يعني هو ما أصلا ما أخطأ في تقييم الموقف.
1: صحيح، هو لم يخطئ،
2: هو صحيح،
3: هو لو تقييمه صحيح. المشهد كان يعني مش سهل.
2: طبعا.
1: لا ليس لا سهلا لا على الأبي ولا سهلا كذلك على الإخوة. انظروا يا كرام إلى أنه استعمل يعقوب عليه السلام اللفظ نفسه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والله لو ذهبنا إلى المشهد الأول من السورة وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهنا عبر بالتعبير نفسه فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما الذي يصفونه؟
2: إنه أخاهم،
1: إنه ابنك سرق. الله المستعان على هذا الوصف، على هذا الوصف الذي تتكلمون به. طيب ما هو تسويل النفس بل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ تسويل النفس تزيينها الباطل. بل سولت لكم أنفسكم أمرا يعني زينت لكم أنفسكم أمرا باطلا وحسنته لكم فأتيتموه، وهو أمر باطل، شيء شبيه بالوسوسة، لكن مصدر الوسوسة الشيطان ومصدر التسويل
3: النفس.
1: النفس، النفس هي التي تسول، هي التي تزين. فكأنه اتهمهم، أو لا أقول فكأنه، قد اتهمهم فعلا اتهاما مباشرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا ما قبيحا، فأنا سأواجه هذا الأمر القبيح بالصبر الجميل، ولذلك قال فصبر جميل. هذه كأنه أن هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فعملي أو مسلكي أو منهجي صبر جميل، أو ما أواجه به طعنكم هذا صبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه. ولو كان يعلم يعقوب أن ثمة ما يمكن أن يغير هذا الواقع إلا الصبر لأتى، غير الصبر لأتى. لكن واضح أنه الإخوة جاءوا برواية محكمة مغلقة كما هي الرواية السابقة التي أتوا بها ليعقوب عليه السلام، وواجه ذلك بقوله فصبر جميل والله استعان بالله، صبر منه أولا ثم استعانة بالله على هذا الكلام الذي يسمع به اتهام ابنه الذي رباه على يديه.
3: دكتور، والله المستعان على ما تصفون في الأولى في أخذ يوسف،
1: نعم.
3: أما في الثانية عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
1: أيوة نعم صحيح، أحسنت. قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، والله المستعان على ما تصفون
3: في قصة يوسف.
1: أحسنت، أنا أعدل إذن. نعم أحسنت.
3: لأن الأولى يعني واضح الكذب عليهم،
1: أيوة،
3: أما الثانية في شواهد وفي قافلة تشهد،
1: لذلك ما قال والله المستعان على ما تصفون. أحسنت. ولو قالها لقلنا لعله قصد أنهم اتهموا
3: أخاهم
1: بالسرقة، لكن خلينا نعدل الكلام حتى لا نشوش على المستمعين. أحسنت. والله المستعان على ما تصفون قالها يعقوب في مواجهة رواية الذئب في أول القصة، هنا قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
3: جميع.
1: شوفوا دائما
3: جميعا ثلاثة صاروا مش اثنين.
1: أحسنت، جميعا. ليش عسى الله أن يأتيني بهما يوسف وأخوه؟ لا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يوسف وأخوه والكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أحسنت، هذه التفاتة طيبة. دائما ينفجر الأمل في أشد لحظات الغم سوادا، كما أنه ينفجر الفجر والنهار بعد أحلك لحظات الليل تماما. الآن هذا الكلام ما قاله يعقوب في القصة الأولى بعد التفريط بيوسف، لكنه قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هنا بعد أن فقد الثاني وفقد الثالث، فانضاف همان كبيران إلى الهم الاستراتيجي التاريخي الذي يحمله في قلبه.
2: دكتور، يعني سيدنا يعقوب فقد اثنين من أولاده ومع هيك ظل عنده تفاؤل
1: جميل
2: وظل يعني ما يأس من روح الله. سيدنا محمد لما نزلت عليه الآيات حكينا بعد عام الحزن وبعد فقدانه الاثنين برضه سيدتنا خديجة وأبو طالب عمه وخروجه، ومع هيك ظل متفائل لما أجا الملك حكى له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، حكى لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
1: أحسنت يا سلام، يعني بقاء جذوة التفاؤل في النفس هذا دأب المؤمنين. رح نيجي هلأ بيكمل يعقوب عليه السلام بيقول لهم لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذي لا يعرف الله هو الذي ييأس من رحمة الله، الذي يعرف الله لا ييأس من ذلك. على أي حال ختم كلامه بقوله إنه هو العليم الحكيم. أي شيء جعل الختم ختم هذا الكلام بهذين الاسمين العظيمين الجليلين هو الأنسب؟ ما المناسبة؟ إنه هو العليم الحكيم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
3: وعليم بما تصفون،
1: عليم بما تصفون
2: بحقيقة الأمر
1: بحقائق
2: وأماكنهم،
1: حكيم في
3: فيما حصل
1: في تدبيره فيما حصل. إذن لا، كأنه يقول الله عليم بما حصل منكم وبما حصل في حقيقة الأمر وفي الواقع، وهو الحكيم في تدبيره لعل له حكمة. والمؤمن هكذا دأبه، دائما يقول لعل لله تعالى حكمة في
3: إن أمر المؤمن كله له خير،
1: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يرى المؤمن يد الله الحكيمة في كل ما يجري معه من الأحداث، ويقول لعل لله تعالى حكمة في ما حصل أو فيما سيحصل أو ما أشبه ذلك. يعني يبدو أن الوقت قد حصرنا، إحنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس إن شاء الله، على أمل أن نتابع في الحلقة القادمة ما تبقى من المشهد، وأن ييسر الله تعالى لنا كذلك ختم السورة بكرمه ومنه ورحمته إنه الكريم الرحيم. أقول ما تسمعون والحمد لله، ونلقاكم على خير في القادمات إن شاء الله تعالى.
0: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: أهلك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولا تخزني يوم يبعثون.

وأزلفت الجنة للمتقين.

ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين

تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مُنظَرون

0: know, travel the earth and have hearts that they reason with, they comprehend with, and ears that they hear with. For verily, it is not the sight that is blinded, it's the hearts in the chest that are blinded. And if the heart is blinded, then we're in trouble. That's the question that I need to leave with tonight. What is the state of my heart? And if I was to meet Allah Tabaraka wa Ta'ala tonight, is my heart that will save me that day? Is my heart that's going to protect me from Allah's anger and His punishment? If it's not, then we know exactly what we need to do in order for us to get there. We ask Allah Azza to purify our hearts. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to rectify our hearts. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us sound hearts. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to protect us from hypocrisy and insincerity. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to make us from those who hasten towards that which pleases Him. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us taqwa and to increase us in iman and to protect us from all that which angers Him. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us sincerity and to accept our deeds. And we ask Allah Azza wa Jalla to grant us sincerity in our statements and actions. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us His pleasure and His Jannah and to protect us from His anger and His punishment. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to make us from the people of the Quran, the elite people of Allah Azza wa Jal. We ask Allah Azza wa Jal to make us from those who follow the guidance of the Quran, who live by it, who call to it. We ask Allah Azza wa Jal to make us from those who hear this speech and follow the best of it. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to protect us from following that which angers Him and following those who call us towards evil. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us beneficial knowledge and to make us from those who act upon their knowledge. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to grant us Jannah al-Firdaws al-A'la without any previous punishment or any difficult account. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala that He forgives us on our parents and He has a mercy upon us on our parents and to make us from those who are dutiful to their parents. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to make us from those who serve Him and constantly serve Him and live their lives for Him. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afafa wa-l-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha. Zakkiha anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa-zayyinhu fi qulubina wa-karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-asyan waj'alna min al-rashidin. Allahumma tahhir qulubina min al-nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، اختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا به من أهل البر والإحسان، ولا تجعلنا به من أهل العقوق والعصيان. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارزق فقيرهم، اللهم اهد ضالهم. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم ألطفوا بنا فالطف بهم، اللهم إنهم رحمونا فارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. تسارعت التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية فجر أمس بدء تنفيذ عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وبالتزامن مع إعلان الحوثيين تحقيق تقدم في أرياف محافظة تعز جنوب غرب اليمن، أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفها التلفزيون الحكومي بساعة الصفر لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد الواقع تحت سيطرة الحوثيين الذين تتهم الحكومة اليمنية إيران بدعمهم وتسليحهم. ومع بزوغ فجر الاثنين أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. ومع ساعات الصباح الأولى قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مرابض المدفعية والراجمات والتحصينات الدفاعية وطرق الاقتراب والدفع وخطوط الإمداد ووسائله والتعزيزات والتحشيدات القتالية وهيئات حاكمة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين. وأشارت إلى أن هذه الهجمات تمت على محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة. ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي، أسفرت تلك العمليات عن تحييد 1747 من الحوثيين وتدمير وإعطاب 364 آلية ومعدة ووسائل نقل وإمداد عسكرية. من جهته أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. وبحسب بيان للتحالف الذي تقوده المملكة فإن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، مؤكدا أنه يؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب وأن التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. وأشار التحالف إلى أن هناك إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. وفي تمام العاشرة من صباح أمس نقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مدينة ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب غربي محافظة تعز بعد معارك مع الحوثيين. وبيّنت الوكالة أن عملية السيطرة تمت بغطاء جوي استهدف مواقع الحوثيين في عدد من مناطق المدينة.

سيطر على باب المندب، مؤكدا أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على منطقة المضيق البحري الحيوي. وأشار إلى أن مطار ذوباب تحت سيطرة القوات الحكومية التي قال إنها قطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه. وكشف حينها أن هناك المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية في منطقة ذوباب، داعيا إياهم إلى تسليم أنفسهم للقوات الحكومية، وذكر لاحقا أن بعضهم هرب بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على معسكر العمري بالساحل الغربي، مؤكدة استمرار تقدمها الميداني نحو مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وفي ريف تعز الغربي قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تمكنت من دحل الحوثيين من عدة مواقع ومناطق كانوا تسللوا إليها. وبالتزامن مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي، قال الحوثيون إنهم سيطروا على مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز، ووصلوا إلى منزل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في تلك المنطقة. وفي الساعة 6 من مساء أمس، نقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية التابعة للحكومة مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن المعارك التي دارت في عدد من المواقع المحيطة بمدينة المخا استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر عدد منهم وفرار آخرين. ولفت إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها من أي جيوب حوثية. أما بالتوقيت المحلي اليمني، فأفادت القوات الحكومية بأنها بدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر أيلول 2014. وبحسب القوات المسلحة اليمنية، فإن الهجوم ينفذ باستخدام قدرات حديثة دون المزيد من التفاصيل، لكن الحوثيين أشاروا إلى وقوع غارات على المدينة. وكانت صنعاء قد شهدت خلال الأيام الأربع الماضية هجمات مكثفة للقوات الحكومية التي قالت إنها استهدفت أهدافا حيوية وذات قيمة عالية. فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين. الرياض. أعلنت دول حلف مكة عقب اجتماعها الطارئ في الرياض البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة العربية السعودية. وأدانت الدول الثلاث في بيان مشترك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية. من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة. وقال الأمير خالد بن سلمان إن اجتماع لجنة حلف مكة أكد وقوف دولنا صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة وتفعيل ردع جماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت خلال اجتماع طارئ. بدورها قالت الخارجية الباكستانية إن باكستان والسعودية وتركيا أكدت إدانتها محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفة أن

0: ولا الثلاث اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة. ووفق البيان المشترك فقد أشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي امتد فيه القتال المتجدد في اليمن إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث شنت جماعة الحوثيين هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أراضي المملكة. وشملت قرارات الحلف بعد اجتماعه تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان كأول أمين عام للحلف لمدة 3 سنوات. من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه جرى الوصول إلى المراحل النهائية من العمل على مأسسة اتفاق تحالف مكة الدفاعي. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة لروسيا عقب وفاة موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا، وسط دعوات لموسكو إلى توخي الشفافية بشأن المعلومات المرتبطة بحالة الوفاة وأسبابها. وأضاف ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها إلى نبراسكا أن تفشي المرض مشكلة كبيرة لروسيا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب الحالة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وأجهزة أخرى. وأصيبت موظفة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا بوعكة صحية وتوفيت في ظروف لم يكشف عنها، مما دفع السلطات إلى فرض الحجر الصحي على عشرات الأشخاص، وجرى إفاد رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية إلى منطقة إيركوتسك. وأثارت الوفاة مخاوف تتعلق بالصحة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن السلطات الروسية قالت إن الوضع تحت السيطرة. وقال ترامب حسنا أكره أن أراهم يعانون من إنه مرض قاس، مضيفا أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة روسيا. لندن. قبل أيام من انتهاء المهلة الإسرائيلية لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، كشفت مصادر عن محاولة دبلوماسية جرت بعيدا عن الأضواء لمنع القرار بالتزامن مع تقارير عن تهديد بريطاني بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا مضت إسرائيل في خطوتها. وزار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إسرائيل الأسبوع الماضي في زيارة لم تعلنها حكومته، وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سعيا إلى إبقاء القنصلية مفتوحة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن 3 مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. ولم تنتهي الزيارة إلى اتفاق، لكن المحادثات لم تتوقف، وقال مصدران للوكالة إن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا، وإن كان من غير المرجح حدوث ذلك قبل الخميس، وهو موعد انتهاء مهلة 30 يوما التي منحتها إسرائيل لبريطانيا. وبحسب صحيفة الجارديان حاول باول إقناع الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار الإغلاق أو تأجيله، لكن المحادثات لم تنجح في ذلك. طهران. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أن حكومته اتخذت تشكيلة جديدة لإدارة الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن مخططات العدو استهدفت قطع الشرايين الحيوية للبلاد، مما أثار تساؤلات عن مهمة التشكيلة الجديدة ورجال المرحلة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة الإيرانية. يأتي ذلك بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة بازشكيان الذي عقد بحضور الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، وذلك لبحث آخر التطورات الاقتصادية وعلى رأسها تقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الأساسية ومتطلبات إدارة الاقتصاد الوطني في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، فيما حذرت قيادات عسكرية إيرانية رفيعة المستوى من شن أي هجوم على البلاد، مؤكدة أن طهران جاهزة للرد بقوة وبلا قيود على أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي، معتبرة أن الوجود الأمريكي هو السبب الرئيسي لعدم استقرار المنطقة. وميدانيا قتل شرطيان إيرانيان في هجوم لمسلحين بمحافظة سيستان وبلوشستان وسط إعلانات أمنية متتالية عن تفكيك خلايا وتدمير مخازن أسلحة في عدة مناطق. أما على الصعيد السياسي فأعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري بشأن المقترح التفاوضي، وستعلن موقفها قريبا، مشددة في الوقت ذاته على استعداد طهران المزدوج للخيارين الدبلوماسي والعسكري لمواجهة مختلف السيناريوهات. واشنطن. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جريس ميرفي إن استئناف الحرب على إيران سيكون سيئا للولايات المتحدة والمنطقة والأمن الدولي، مؤكدا أن الأمريكيين لا يريدون استمرارها وأنه لا أحد يعرف ما الذي سيفعله الرئيس دونالد ترامب. وأضاف ميرفي أن الحرب على إيران هي الأقل شعبية منذ عقود، وأن استطلاعات رأي تشير إلى أنها تحظى بدعم 20% من الأمريكيين فقط، معربا عن أمله في أن تؤثر انتخابات التجديد النصفي في موقف ترامب. أديس أبابا. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده باتت مستعدة بالكامل لمواجهة التهديدات الموجهة إليها وصدها، متعهدا بأن تركز حكومة ميديمير التآزر الجديدة على حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا ودفع طموحاتها إلى الأمام. وجاءت تصريحات أبي أحمد خلال كلمة ألقاها عقب إعادة تعيينه رئيسا للوزراء لولاية ثانية في جلسة تشكيل الحكومة ضمن السنة الأولى من عمل الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب قبل أن يؤدي اليمين الدستوري رسميا لبدء ولايته الجديدة. وتأتي إعادة تعيين أبي أحمد في أعقاب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو حزيران الماضي، وشارك فيها أكثر من 54 مليون إثيوبي وفق المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. وأعرب أبي أحمد عن شكره لملايين الإثيوبيين الذين شاركوا في الانتخابات، معتبرا أن أصواتهم أسهمت في تعزيز الدولة. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا والعالم يمران بمرحلة من التحولات المتسارعة وغير المتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشددا على أن الاستعداد أصبح ضرورة في ظل هذه البيئة المتغيرة. وقال إن إثيوبيا دفعت ثمنا باهظا في الماضي بسبب عدم كفاية الاستعداد في عدد من المجالات، لكنه أكد أن البلاد تعلمت من تلك التجارب وأجرت الاستعدادات اللازمة لمواجهة التحديات وما وصفها بالأعمال العدائية الموجهة ضدها. الضفة الغربية المحتلة. وثقت صور جنديين إسرائيليين وهما يضعان جثمان شاب فلسطيني داخل آلية عسكرية عقب استشهاده عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، ويلتقطان صورة سيلفي إلى جانب الجثمان. وأفادت مصادر باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البلدة بعد إطلاق النار على مركبة كانوا يستقلونها. وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا أوليا بشأن محاولة دهس في بلدة بني نعيم دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن قواته أطلقت النار على مركبة رصدت وهي تسير بشكل مشبوه قرب البلدة وأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة. وأضاف الجيش أن قواته شرعت في عمليات تمشيط بالمنطقة وأغلقت الطرق والقرى القريبة من بلدة بني نعيم. وأثار مشهد الجنديين وهما يلتقطان صورة بجانب جثمان الشاب الفلسطيني غضبا وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون إن الصورة تختصر مشهدا صادما من التعامل مع جثمان الشهيد وانتهاك حرمته، مضيفين أن كرامة الفلسطيني لم تصن حتى بعد موته. وقال أحد الناشطين إن الفلسطيني كان يقود سيارته برفقة شخصين قرب مدخل بلدة بني نعيم، وإن الجنود أمطروا سيارته بالرصاص مما أدى إلى استشهاده وإصابة من كانوا برفقته بجروح خطيرة. باريس. تشتعل منصات التواصل في فرنسا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية لتتجاوز المطالب التعليمية، متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها. وبينما تستعد المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات اليوم الثلاثاء تحت شعار الفصل الثالث لعدم كفاية الإجراءات الحكومية، تصدرت مشاهد الصدامات العنيفة مع الشرطة واجهة الأحداث. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة إثر تداول مشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات، وهو ما بلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي لإصابة بالغة أدت إلى قطع يده نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة. وأكد النائب العام في بتانيو المكلف بالتحقيق في الحادثة أن الطالب رأى يده تنتزع لكن حياته ليست في خطر. وأثارت الحادثة تنديدا سياسيا وحقوقيا واسعا بما وصف بالهروب الأمني إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. واعتبرت أطراف سياسية معارضة أن استخدام قنابل الغاز وسلاح الكرات الوامضة الذي يطلق كرات مطاطية أو رغوية متطورة وتستخدمه قوات الشرطة والدرك خاصة في فرنسا لتفريق المتظاهرين والمشاغبين والسيطرة على حالات الشغب بديلا للأسلحة النارية التقليدية لم يعد حفظا للنظام، بل أصبح عنفا شرطيا يضرب الشباب بأبعاد لا تطاق. بيروت. كشفت الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، كشفت عن واقع مرير يعانيه حزب الله في الداخل اللبناني، إذ أظهرت أن الحزب خسر شبكة حلفائه في الداخل بدليل غياب شخصيات كانت قبل حرب عام 2024 حليفة للحزب للمرة الأولى منذ عقدين. فبعد عامين على عملية الاغتيال يرى مواكبون عن كثب لوضعية الحزب أنه لا يواجه فقط تحدي إعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه، وإنما أيضا تآكل شبكة التحالفات التي راكمها على مدى سنوات، إذ بدأ أن عددا من القوى السياسية أعادت النظر في جدوى استمرار الارتباط به في ظل تبدل موازين القوة داخليا وإقليميا. ولم يظهر من أبرز حلفائه السابقين في إحياء ذكرى نصر الله إلا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان مرشح الحزب للرئاسة قبل انتخاب الرئيس جوزيف عون، إلى جانب قيادات تمثل حركة أمل شريكه في الثنائي الشيعي. كان الحزب نجح في بناء شبكة واسعة من التحالفات السياسية امتدت إلى معظم الطوائف والمذاهب اللبنانية منذ توقيعه ورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2006، ما أتاح له حسب معارضيه توفير غطاء سياسي لاحتفاظه بسلاحه وتعزيز نفوذه وصولا إلى تكريس واقع موازن لمؤسسات الدولة. لكن هذه الشبكة بدأت بعد حرب إسناد غزة بالتفكك تدريجياً بالتوازي مع التراجع العسكري الكبير الذي أصاب حزب الله وتبدل موقعه في المعادلة اللبنانية. وكان من أبرز مظاهر هذا التفكك ابتعاد حلفاء أساسيين عنه وفي مقدمهم التيار الوطني الحر على الساحة المسيحية، إلى جانب تراجع حضور حلفائه من القوى السنية والدرزية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر استطلاع جديد نشر يوم أمس الاثنين تراجعا حادا في شعبية كل من رئيس الوزراء ووزير الخزانة إلى مستويات قياسية متدنية. وكشف أحدث نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو إن صافي نسبة التأييد لأنتوني ألبانيزي انخفض بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 27%، وتراجع صافي نسبة التأييد لجيم تشالمرز بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 23%. وفي المقابل ارتفع تصنيف التأييد لبولين هانسن زعيمة حزب ون نيشن بمقدار 2 نقطة ليصل إلى 10%. كما انخفض صافي تصنيف أنجوس تايلر زعيم الائتلاف بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 6%. ويتم احتساب هذا التصنيف عن طريق طرح نسبة عدم التأييد من نسبة التأييد التي يحظى بها السياسي. وأجري هذا الاستطلاع الشهري الذي شمل 1000 ناخب في الفترة ما بين يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي، وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياط أسعار الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما. ومما يثير قلق حكومة ألبانيزي أظهر الاستطلاع إن الناخبين بدأوا يتخلون عن حزب العمال فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد الوطني وقضايا كبرى أخرى. ووفقا للاستطلاع فقد ارتفعت نسبة قلق الناخبين بشأن الإدارة الاقتصادية بمقدار 7% خلال شهر واحد. ويرى الناخبون إن الائتلاف هو الأفضل في إدارة الاقتصاد فضلا عن ملفي الإصلاح الضريبي والأمن القومي. كما تفوق حزب ون نيشن على الأحزاب الأخرى في 4 من القضايا الأساسية، وهي القضايا 5 الأهم، وهي تكلفة المعيشة والقدرة على تحمل تكاليف السكن والهجرة والجريمة. وفي المقابل اعتبر الناخبون حزب العمال هو الأفضل في قضية رئيسية واحدة فقط من بين اهتماماتهم كلها، وهي الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالتصويت الأولي أظهر الاستطلاع تصدر حزب ون نيشن بنسبة 29%، يليه حزب العمال بنسبة 28%، ثم الائتلاف بنسبة 21%. ومع ذلك لا يزال حزب العمال متقدما في حسابات تفضيل الناخبين بين الحزبين الرئيسيين، وذلك بنسبة 52% مقابل 48%. غير أن الاستطلاع يسلط الضوء على تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة حزب العمال على قيادة البلاد وسط الاضطرابات الاقتصادية، وهو أمر قد ينعكس سلبا على الحزب مستقبلا. وقال توني باري مدير مؤسسة ريد بريد: لقد عادت حصة حزب العمال من الأصوات إلى أدنى مستوى مسجل، وتتمثل المعضلة السياسية التي تواجه الحزب حاليا في أن لغة الأرقام لا تكذب، فالناخبون نادرا ما يكافئون الحكومة عندما يشعرون بتراجع أوضاعهم المالية. وفي غضون ذلك تعهدت حكومة ألبانيزي بانتهاج سياسة تقشفية، معلنة عن وقف تقديم الدعم المالي المباشر للأسر، وهذا يعني أن الأسر التي تعاني من ضغوط مالية لا ينبغي أن تتوقع أي مساعدة لمواجهة ارتفاع التكاليف في التحديث القادم للميزانية. وبينما تحاول الأسر التكيف مع أسعار الفائدة الجديدة، قلل وزير الخزانة جيم تشالمرز من احتمالية تقديم المزيد من تدابير تخفيف أعباء تكاليف المعيشة. وبدلا من ذلك صرح بأن التحديث القادم للميزانية سيتضمن المزيد من إجراءات خفض الإنفاق، وهي خطوة تمثل رسالة إلى بنك الاحتياط من جهة، واستجابة لارتفاع مدفوعات الديون الأسترالية من جهة أخرى. وقال تشالمرز: أود أن أوضح الأمر تماما، ستكون هناك المزيد من إجراءات خفض الإنفاق في التحديث المالي لمنتصف العام القادم، والذي يفصلنا عنه ما لا يزيد عن 10 أو 11 أسبوعا. سيدني: وقعت حادثة مؤسفة في منطقة نيوكاسل، حيث فقد السائق السيطرة على السيارة عند راند أباوت ودخل في حشود من الناس، وهذه الحشود كانت مؤيدة لفريق نيوكاسل الأسترالي للرجبي. وللأسف كان هناك 10 أشخاص مصابين، من بينهم طفلة بعمر 5 سنوات ومسن عمره 67 عاما في حالة خطيرة جدا. وتم اعتقال السائق وهو مراهق يبلغ من العمر 18 عاما ويحمل شهادة البي. وتستبعد الشرطة حتى هذه اللحظة أن يكون العمل إرهابي أو دهس مقصود. سيدني: حاصرت الشرطة التكتيكية مبنى سكنيا في جنوب غرب سيدني عقب حادث إطلاق نار في وضح النهار، ولا يزال المشتبه به طليقا بعد أن فرضت الشرطة المسلحة طوقا أمنيا حول شارع في جنوب غرب سيدني، وحاصرت مبنى سكنيا إثر حادثة إطلاق نار جريئة وقعت في وضح النهار. واستدعيت فرق الطوارئ إلى مبنى سكني في شارع تشارلز عند تمام الساعة 1 من بعد الظهر، حيث عثر على رجل يبلغ من العمر 32 عاما وهو مصاب بطلق ناري في ساقه. وقدم المسعفون الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يتلقى العلاج وحالته مستقرة. وطوق عناصر الشرطة التكتيكية المدججون بالسلاح مدعومين بسيارة مدرعة من طراز بيركات، طوقوا المبنى السكني للتأكد من عدم وجود مطلق النار المزعوم بداخله. وبعد عملية تفتيش استمرت لساعة كاملة، أعلنت الشرطة إن المبنى آمن، وتشير معلومات إلى أن الحادثة لم تكن مرتبطة بعصابات إجرامية، بل نجمت عن خلافات بل نجمت عن خلاف يتعلق بتجارة المخدرات. هذا وقد تم تحديد هوية المشتبه به، إلا أنه لا يزال فارا من وجه العدالة. بريسبن: كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد بريسبن 2032 رسميا عن الشعار الجديد للدورة، وهو مستوحى من طائر الكوكاتو الأسترالي بعد أيام من تسريبه عن طريق الخطأ قبل موعد الإعلان الرسمي. وجرى الكشف عن الشعار خلال احتفال في مدينة بريسبن بحضور شخصيات رياضية ومجتمعية، حيث تم تجميع عناصره من قطع منفصلة عرضت تباعا في عدد من المواقع عبر ولاية كوينزلاند خلال الأيام الماضية. وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد بريسبن 2032 أندرو ليفيريس إن ردود الفعل على الشعار كانت إيجابية للغاية، معبرا عن دهشته وحماسه لحجم التفاعل الجماهيري. وكان الشعار قد ظهر بشكل غير مقصود على القناة الرسمية للألعاب على موقع اليوتيوب قبل 72 ساعة من موعد الكشف الرسمي المقرر في أول حادثة تسريب بارزة خلال التحضيرات للأولمبياد. وفي الوقت نفسه الذي احتفى فيه المنظمون بإطلاق الشعار الجديد، تتجه الأنظار إلى الإعلان المرتقب عن التميمة الرسمية للألعاب وسط تكهنات واسعة بشأن هويتها، بعدما استبعد مسؤولون اختيار طائر ألبن تشيكن الذي يحظى بشهرة واسعة في أستراليا. كما يترقب منظمو الألعاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن البرنامج الرياضي النهائي لأولمبياد بريسبن 2032، والذي يعد من أبرز المحطات المقبلة في رحلة الاستعداد لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا من الأصناف الذين يحبهم الله جل شأنه في سمواته. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقد تكلمنا في حلقات ماضية عن العبد التقي والعبد الغني، وفي هذه الحلقة نتحدث عن الأخفياء. إن الله يحب العبد الخفي. الخفي هو العبد المنقطع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن معاني الخفي أيضا ما قاله الملا علي القاري أن المقصود به الخفي الخير الذي يعمله في مرضات ربه حيث لا يطلع عليه غير الله، كما ورد في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالعبد الخفي هو الذي يحبه الله تعالى، وهو العبد الذي يخفي عمله ولا يحب الظهور ولا التظاهر به، ولذلك ربما لا يعرف عمله كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. قال النووي: ومعنى مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له، ولكنه لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله سبحانه وتعالى كما حلف عليه، إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون الجيش ويكونون من ورائه يحفظونه. فهذا الرجل لا يبالي أين وضع، ويعتني بالعمل الذي كلف به ابتغاء مرضات الله، لا يحرص على شهرة ولا ظهور. قال ابن الجوزي: والمعنى أنه خامل الذكر لا يقصد إلى السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة أي وراء الجيش استمر في عمله ذات. والأخفياء يحرصون على أن تكون أعمالهم بينهم وبين الله تعالى، ولذلك يحرصون على إخفائه عن عيون الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، أي من الناس الذين كانوا في الأمم قبلنا، قال رجل: لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: اللهم لك الحمد، يعني حمد الله سبحانه وتعالى على هذا النقص الذي حصل في عمله وهذه المصيبة التي نزلت به، وهي أن صدقته وقعت في يد سارق، وسبب ذلك حرصه على أن تكون الصدقة خفية عن الناس، فهو يقول: لا أتصدقن الليلة بصدقة. ولما وقع هذا للمرة الأولى قال: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج مرة ثانية بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون يقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل: اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون يقولون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي أي في منامه فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فقد أخبر بهذا المنام الصادق أن صدقته وقعت موقعا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإخفاؤه لعمله ومجاهدته لنفسه على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى بعيدا عن أعين الناس، هذه النية الخالصة وهذا الحرص على إخفاء العمل جعله الله سبحانه وتعالى جابرا للنقص الذي كان في هذا العمل، فتقبل منه هذه الصدقة وجعلها سببا لصلاح من وقعت في أيديهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر وفضل الإخلاص. وفي أخبار الصالحين أيها الأحبة ما لا يحصى من مواقف دالة على حرصهم على إخفاء أعمالهم. أورد الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن علي بن الحسين زين العابدين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ثم يقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وأورد الإمام الذهبي أيضا أنه لما مات علي بن الحسين وجدوه يعول 100 أهل بيت، وقد كانوا يرونه في الظاهر أنه يبخل، والحقيقة أنه كان ينفق سرا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. والآثار في هذا المعنى كثيرة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في شرح حديث من سمع سمع الله به، يقول: في هذا الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنه حديث سهل في الجمعة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيستحب للإنسان أن يظهر عمله بشرطين: الشرط الأول أن يكون ممن يقتدى به، والشرط الثاني أن يكون آمنا على نفسه من الوقوع في الرياء والسمعة، وهذا كله في غير الفرائض التي أمر الله تعالى بأن تكون ظاهرة، مثل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وإظهار الزكاة الواجبة والخروج إلى صلاة العيدين ونحوها من شعائر الإسلام وأعماله التي شرع الله تعالى فيها الإظهار والجماعة، فهذه ينبغي أن تؤدى كما شرعها الله سبحانه وتعالى. وأما النوافل فينبغي أن يكون الغالب فيها هو الخفاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نسأل الله أن يرزقنا بمنه وكرمه حسن النية، وأن يرزقنا صلاح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الأتقياء الأغنياء الأخفياء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
5: نجوم في سماء الإسلام.
6: الإمام الأوزاعي
4: إمام أهل الشام، لم يكن بالشام أعلم منه.
6: الأوزاعي شيخ الإسلام، كان أمره أعز من أمر السلطان.
4: الإمام الأوزاعي من الطبقة الأولى من مجتهدي الإسلام، لا يتأخر مكانه عن مكان الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل.
6: جاء في كتاب خطط الشام: كان الأوزاعي إمام أهل الشام وعالمهم، صار يعمل بمذهبه في نحو 200 سنة، وآخر من عمل لمذهبه أحمد بن سليمان قاضي الشام، وعمل أهل الأندلس بمذهبه 40 سنة، ثم تناقص بمذهب الإمام مالك.
4: ولد الإمام الأوزاعي في مدينة بعلبك 88 للهجرة. نشأ في البقاع اللبناني في الكرك، وهي قرية من قرى البقاع، ثم نقلته أمه إلى بيروت.
6: والأوزاعي نسبة إلى أوزاع، وهي بطن

0: همدان، وقيل الأوزاع قرية في دمشق على طريق باب الفراديس. ربي الإمام الأوزاعي يتيما في حجر أمه، وكنيته أبو عمرو، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه.
1: كان الأوزاعي إمام الشام بإجماع المؤرخين، وتبعا لانتشار مذهبه من الشام انتشر في الأندلس، ويقال إن أهل الشام لبثوا يعملون بمذهب الأوزاعي في الفقه نحوا من 220 سنة إلى أن غلب عليهم مذهب الشافعي.
0: كان الإمام الأوزاعي رحمه الله ينصح للملوك والخلفاء ويغلظ لهم القول إذا رأى من أعمالهم ما يضر بالأمة، وكان على ما يوجبه الإسلام من إيتاء كل إنسان حقه بدون تمييز بين الأديان والمذاهب. أفلا ترى كيف أقام النكير على الإمام صالح بن علي العباسي حين أوقع ببعض نصارى جبل لبنان؟ جاء في فتوح البلدان: خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك، فوجه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس من قتل مقاتلتهم، وأقر من بقي منهم على دينهم، وردهم إلى قراهم، وأجلى قوما من أهل لبنان. فكتب الأوزاعي إلى صالح رسالة طويلة. يقول الإمام الأوزاعي في رسالته:
1: وكان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئا لمن خرج على خروجه، ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت، فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ وحكم الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، هو أحق ما وقف عنده واقتضي به، وأحق الوصايا بالحفظ والرعاية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ظلم معاهدا وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه.
0: وكانت كتبه ترد إلى الخليفة المنصور العباسي فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوة عبارتها. وقد قال المنصور يوما لكاتبه: ينبغي أن تجيب الأوزاعي عن كتبه، فقال:
1: والله يا أمير المؤمنين، لا يقدر أحد على ذلك، لا على مثل كلامه ولا على شيء منه، وإنا لنستعين بكلامه نكاتب به الآفاق إلى من يعرف أنه كلام الأوزاعي.
0: وكان الأوزاعي رحمه الله في الشام معظما مكرما، أمره أعز عندهم من السلطان. هدده مرة بعض الولاة فقال له أصحابه: دعه، فوالله لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك.

0: طاف الأوزاعي بلادا عديدة، وكان إماما رحالة في طلب العلم والحديث. نزل العراق حيث سمع في البصرة من قتادة وعن عطاء بن أبي رباح في مكة، وسمع في الكوفة من عامر الشعبي، وسمع في المدينة من ابن شهاب الزهري ومن نافع المدني.
1: كذلك أخذ الأوزاعي في دمشق عن فقيه الشام في عصره مكحول الشامي، وفي دمشق أخذ أيضا عن محمد بن عبد الملك بن مروان الأموي، وقيل إنه أجاب في 70,000 مسألة، وكان في السنة أقوى أهل زمنه.
0: قال الإمام الذهبي في طبقات الحفاظ: الأوزاعي شيخ الإسلام، حدث عن عطاء بن أبي رباح وشداد أبي عمار وربيعة بن يزيد والزهري وخلق، ورأى محمد بن سيرين مريضا، وقيل إنه سمع منه.
1: كان الأوزاعي رحمه الله عالما ولا كالعلماء، بل عالما يطبق العلم بالعمل ولا يكتفي بالحفظ والنظر، وكان ممن يهمه أمر الأمة بأجمعها. وقد عرض منصب القضاء على الإمام الأوزاعي مرارا فرفضه، ولما ولاه يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القضاء بعد موت القاضي الحارث بن مسكين، جلس الأوزاعي مجلسا واحدا ثم استعفى فأعفي.
0: ولما طلب إليه الأمير عبد الله بن علي العباسي أن يوليه القضاء امتنع قائلا: إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، وإني أحب أن تتم ما ابتدأوني به من الإحسان.
1: يقول ابن عساكر في تاريخه: كان الأوزاعي كثير العبادة حسن الصلاة، ورعا ناسكا كثير الصمت، وكان يقول:
0: من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول يوم القيامة، وما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، وويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات.
1: روى شيخ دمشق الزاهد العالم أحمد بن أبي الحواري: بلغني أن نصرانيا أهدى الأوزاعي جرة عسل وقال له: يا أبا عمرو، تكتب لي إلى والي بعلبك؟ يعني ليشفع له عنده. فقال له الأوزاعي:
0: إن شئت رددت الجرة وكتبت لك، وإلا قبلت الجرة ولم أكتب لك.
1: قال أحمد بن أبي الحواري: فرد الجرة وكتب له، وإنما رد الهدية على الشفاعة خوفا من الوقوع في الرياء. قال الوليد بن مرثد: سمعت الأوزاعي يقول:
0: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم.
1: ولقد كان الإمام الأوزاعي إذا أخذ في ذكر المعاد والقيامة قال الوليد بن مرثد:
0: أيرى في المجلس قلب لم يبكي؟
1: كان الأوزاعي رحمه الله من أكرم الناس وأسخاهم، وكان له في بيت المال من الخلفاء نصيب صار إليه من بني أمية، وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو من 70,000 دينار.
0: كانت تأتيه العطايا بدون مسألة، وكان ينفقها كلها ولا يدخر منها شيئا، وكان أكثر إنفاقه في سبيل الله والفقراء والمساكين، ولم يكن يمسك منها شيئا ولا اقتنى شيئا من عقار ولا غيره، ولا ترك يوم مات سوى 7 دنانير كانت جهازة.
1: روي أن رجلا قال لإمام الكوفة سفيان الثوري: يا أبا عبد الله، رأيت الليلة كأن ريحانة قلعت من الشام. فقال: صدقت رؤياك، فقد مات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي في ذلك اليوم سواء.
0: قال عقبة بن علقمة البيروتي: دخل الأوزاعي حماما في بيته، وأدخلت معه زوجته كانونا فيه فحم ليتدفأ به، ثم أغلقت عليه وتشغلت عنه فهاج الفحم فمات. قال عقبة: فوجدناه متوسدا ذراعيه إلى القبلة، وقد أغلقت عليه زوجته غير متعمدة، فأمرت بعتق رقبة.
1: ولما سمعت الصيحة بوفاته عم الأسى الأهالي جميعا من كل الطوائف، مسلمين وغير مسلمين. وروي أن بعض النصارى شهدوا يذرون الرماد على رؤوسهم اعترافا بفضل الأوزاعي وجميله وحزنا عليه. وكانت وفاته سنة 57 يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر صفر، وهو دفين بيروت، ومشهده بظاهر بيروت على شاطئ البحر إلى الجنوب، وقد شيعه إلى جانب المسلمين الألوف من النصارى.
0: رحم الله الأوزاعي، فهو مفخرة المسلمين، فقد كان عظيم الشأن في بلاده، حتى إن أمره فيها كان أعز من أمر السلطان.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة VHF، كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهزة فينا ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين سماه باب الصدق. وبدأ هذا الباب بهذه الآية الدقيقة الخطيرة التي هي قانون. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في شيء بحياة المؤمن خطير جدا، هي البيئة التي تحتضنه، الأصحاب الذين يصحبه، الجلساء الذين يجالسه، الأهل الذين يسامرهم، النزهات التي يذهب مع أصحابها. هؤلاء الذين حولك من هم؟ إن كانوا من أهل الدنيا جروك إلى الدنيا، إن كانوا من أهل المعصية أغروك بالمعصية، إن كانوا من أهل البهتان ملأوا سمعك أكاذيب، إن كانوا من أهل الباطل زينوا لك الباطل، إن كانوا من أهل الشهوات أغروك بالشهوات، وإن كانوا من أهل الصدق من أهل العفاف من أهل المروءة من أهل الكرم من أهل الطاعة من أهل الآخرة سحبوك إليهم. لذلك بعد أن تؤمن أخطر شيء البيئة التي تحتضنك، البيئة التي تحيط بك، الظروف التي تؤثر فيك، الأصحاب الذين تصحبهم، مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تمضي وقتا طويلا، مع من تذهب إلى النزهة، مع من تحضر في سهرة، مع من. هؤلاء إن كانوا طيبين كنت معهم طيبا، وإن كانوا سيئين كنت معهم سيئا. فلذلك لا يمكن أن يسلم إيمانك إلا بصحبة أهل الإيمان، لا يمكن أن يسلم دينك إلا بصحبة الدينين، لا يمكن أن تكون عفيفا إلا مع الأعفة. لو كنت مع المنحرفين أخلاقيا رأيت المعصية غنيمة والفسق والفجور مغنما، أما إذا كنت مع أهل الإيمان رأيت العفة مغنما. كأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اتقوا سخطه، اتقوا معصية تستحقون عليها العقاب، اتقوا انحرافا ينتهي بكم إلى النار، اتقوا صفات الله، اتقوا صفات الجلال بصفات الكمال. قل مستقيما لئلا يبطش الله بك، كن عفيفا لئلا يسحقك الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. يعني شاب ذهب إلى الخليج في ريعان الشباب عمره 26 سنة، في عقد عمل، جاءوا دخل، اشترى سيارة، ما في عنده قيد ديني. في أول رحلة إلى دبي من أبو ظبي عمل حادث، قطع عموده الفقري مشلول، بالستة وعشرين سنة على الكرسي انتهى خلاص. إن بطش ربك لشديد. في أمراض أيها الإخوة الإنسان يعوي كالكلاب. اتقي صفات الجلال بصفات الكمال، كن مستقيما لئلا يقهرك الله عز وجل. لدي صديق يحمل دكتوراه في العلوم، صديقه يحمل دكتوراه أيضا في الجيولوجيا، درس في فرنسا وتزوج فرنسية وجاء إلى بلده، وبلده احترمه كثير وعينه بمنصب رفيع، كان قريب يعني مدير عام في الصناعة. شاب جميل الصورة يحمل دكتوراه، منصبه رفيع، زوجته فرنسية، بيته كان يمكن بأبو رماني. فقد بصره طبعا، جاملوا شهر شهرين، يبعثوا البريد على البيت مع آذي سيدي هي الموضوع هيك مطلوب، شو توجيهات؟ قال له مع الموافقة. شهرين بعدين سرحوا. قال لي صديقي لصديقي، قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتسول وليس لي إلا معطف على كتفي، وأن يرد الله إلي بصري. إن بطش ربك لشديد. هذه العين التي تطلقها في الحرام لعل الله يحرمك منها، هذه الأذن التي تسمع الغناء الفاحش لعل الله يحرمك منها، خف من الله يا موسى، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافون. فلذلك أحد أكبر الضمانات أن تعيش مع المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن ينهض بك. قال ابن عطاء الله السكندري: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. إذا أحببته ترقى إلى الله، وإن استمعت إليه تزداد علما. لا تصاحب من لا يرقى بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. درس اليوم البيئة، الأصحاب، الأصدقاء، الجيران، الإخوان الكرام، مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تذهب إلى نزهة، من تشارك، من تدعو إلى بيتك ليأكل. الفسقة يحسدونك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أجل أن تزدادوا صدقا، من أجل أن تزدادوا استقامة، من أجل أن تزدادوا قربا من الله عز وجل. هلأ جرب أيام جلسة روحانية، التعبير العامي، جلسة فيها تجلي، جلسة فيها ذكر لله عز وجل. يقول لك والله ما بنساها لسنة. انسرينا، لماذا سررتم؟ لأن فيها ذكر الله عز وجل. ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. الملائكة تحفهم، والسكينة تتنزل على قلبهم، والرحمة تتغشاهم. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أنا أقنعكم الآن، وين ما جلست آخر خطبة سمعتها، آخر درس سمعته، ما علق شيء بذهنك؟ ولا حديث ولا آية ولا قصة؟ حاول أن تذكرها لمن حولك، وأنت على المائدة، وأنت في دعوة، وأنت في سهرة، وأنت في سفر، حاول أن تذكر الله كثيرا. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم، كما ذكرناكم ذكروا غيركم، كما هديناكم اهدوا غيركم، كما ألقينا عليكم الحق ألقوه على غيركم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قلت لواحد كلمة، قلت له إذا الله عز وجل بكرمك بهداية إنسان، النبي قال خير لك من الدنيا وما فيها، هيك من باب الدعابة، قلت له يعني خير لك من مرسيدس، شو ظن سيارة؟ لا مو سيارة، المعمل كله لك، مو سيارة، المعمل كله، يمكن من أضخم معامل العالم، كله ملكك، مبيعاته بالخمس قارات، لشهرين محجوز، وحق السيارة عنا 15 مليون، هي الشبح، المعمل كله لك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، من حمر النعم عفوا، من حمر، الحمر جمع حمار، أما الحمر جمع أحمر، النعم جمع نعمة، أما النعم جمع الأنعام الماشية الغنم، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. شركة أدوية أسبرين باير، شو بتقدر فائض النقدي الفائض، غير الأرباح الموزعة، غير تغطية رأس المال، في عندها فائض نقدي 160 مليار دولار كل سنة، 160 مليار كل سنة. في رجل اسمه مالك شركة مايكروسوفت كمبيوتر، هذا قالوا عنه أغنى إنسان في العالم الآن، حجمه المالي 50 مليار دولار لحاله، شاب مكبي، برنامج ويندوز وبرامج الكمبيوتر كلها من إنتاجه. خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن معهم فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراء، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراء. لأبي مدين شعيب هذه القصيدة، يعني أنت عود مع أهل الله في أدب، في عفة، في تواضع، في ذوق، في قرب من الله، هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله لن تجد إنسان أديب إلا وله منهل علمي ينهل منه، لن تجد إنسان أديب إلا وله جامع يتأدب بأدبه، ابن الجامع متميز، بتلاقي سمته حسن، عنده حياء، لا ينطق بكلمة نابية أبدا. أنا إذا كان جلست مع ناس ما بعرفهم أكشفهم في دقيقة واحدة، من مزاحهم الرخيص، معنى ذلك ليسوا ابن طريق إلى الله، هؤلاء أبناء الطريق، في ابن طريق وفي ابن الطريق، ابن طريق إلى الله سالك، وفي ابن الطريق. من مزاحهم المنحرف، من نظراتهم الوقحة، من كلامهم القاسي، من استعلائهم. فكونوا مع الصادقين لمصلحتك، تقتبس منهم الشيء الكثير. لذلك إذا الإنسان له أخ مؤمن وفي ليعض عليه بالنواجذ، لأنه كما قال بعض العلماء أندر من الكبريت الأحمر، نادر جدا. صديق صدوق، صديق مؤمن نصوح. يعني شعرت مرة هيك بعض أخواننا بالمسجد كل أربعة خمسة عاملين هيك مثل لقاء أسبوعي، كل اللقاء ود، محبة، أنس، لطف، تناصح، ترتاح نفوسه. الإنسان اجتماعي يا أخوان، اجتماعي. الإنسان لو عزلناه عن أخوانه بمكان، عزلناه عن الضوء وعن الساعة وعن التاريخ وعن الليل وعن النهار وعن الأشخاص، 20 يوم يختل توازنه العقلي. 20 يوم فقط يختل توازنه العقلي. فالإنسان اجتماعي. لذلك ورد إنه الجليس الصالح خير من الوحدة، لكن الوحدة خير من جليس السوء. إذا في جليس سوء عش وحدك، فهو أرقى أنواع العبادة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديق. الآن في موضوع سريع، هناك صدق الأقوال وصدق الأفعال. لو سألتني أستاذ ما الكتاب الذي تقرأ منه، قلت لك أنا أقرأ كتاب رياض الصالحين. أنا صادق لأنه رياض الصالحين جاء كلامي مطابقا للواقع، هذا صدق الأقوال. هذا شيء سهل، لكن الشيء الصعب صدق الأفعال. أن تقف أمام الحجر الأسود وأن تستلمه وأن تبكي وأن تقول: يا رب، بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك. انتهى الحج، جيت على الشام، جلست بالبيت، ذهبت للمحل، الأمور حلحلت. بعد شهرين زمان عدت كما كنت بديني رسمالة أكثر وهي رسمالة أقل. قال تعالى: فما وجدنا لأكثرهم من عهد، فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لكاذبين. هذا ما كذب، ما كذب في لسانه، بل كذب في أفعاله. أفعاله لم تأتي مطابقة لعهده لله عز وجل. هذا اسمه صدق الأفعال أو كذب الأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني إذا كنت صادقا في أفعالك هداك الصدق إلى البر، إلى ثمن الجنة وهو العمل الصالح. يصلح عملك إذا كنت صادقا مع الله عز وجل. وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نريد صدق الأفعال لا صدق الأقوال، لأن الله عز وجل أثنى على سيدنا إبراهيم فقال: وإبراهيم الذي وفى، وفى ما عليه. فأنت لما إلي قريب أو إلي قريبة، إلى زوج توفي، كانت له زوجة ميتة، له منها أولاد شباب، فهذا القريب قال لزوجته في ساعة صفاء: أنا إلي مع واحد 500,000 واضعهم استثمار، هذول إليك إذا متت. كلمة، لا في ورقة ولا في شهود ولا على مسمع من أولاده، مات. هي خالته مرت أبوه، هاتون يا شباب، أبوكم هيك قال لي. حاضر يا خالي، نزلوا على المحل التجاري، قال له عمل له وصل لخالتنا، عواض وصل تبع والدنا اكتبوا لخالتنا. هي دهشت بهالبساطة. بعد أسبوع جابوا لها 15,000 ليرة، قال هذا المهر تبعها. قالت له: والله يا ابني ماشي الحال، الله يجزيكم خير. بعد جمعة قال: هاتي، سألنا شيخ قال بيطلع 90,015 على السعر الجديد، عطوها 90. حسد كلام، وهذا الشيء ساوي طبيعيها، هيك الدين، هيك الدين فقط. لكن لأنه أداء الحقوق نادر، صار شغلة كبيرة. يعني في أخ من إخواننا معمر بناية ضخمة جدا من 20 سنة، معمرها وبايعها، في تأخير إداري ما تطوبه بعد 20 سنة، البيت بايعه 30,000، صار حقه 12 مليون، ومنطوب. فالجماعة قلقوا قلقا شديدا، عرضوا عليه، اللي عرضوا عليه الوسيط من إخواننا من كبار تجار الحريقة، كل بيت 1,000,000 مش يفوض له 1,000,000، بيتك حقه 12 مليون، شاري 30,000 بس مو باسمك، قبطع 1,000,000 طوبه. عرضوا عليه، صدقوني أيها الإخوة، 100 مليون، البناية فيها 100 وحدة ضخمة جدا، بين تكاثين، بين أقوية، بين نصاصي، بين طوابق. عرضوا عليه 100 مليون. شو قال؟ قالوا: لا، أنا بايعكم وقابض حقي وربحان عليكم ومالي عندكم شيء، لما بصير في مجال طوب لكم. بعد شهرين صار في مجال، طوب لكم. شغلة نادرة، هذا الأصل، هذا الحق، وما سوى شيء، ما فعل شيء إلا كما أمره الله، بس لأن المستقيم نادر صار قصة غريبة جدا. من قلة الخير وقلة الوفاء والذنب قصة نادرة صارت. هذا وضع 100 مليون تحت رجله لئلا يغضب الله عز وجل. ليش لأخذ منكم 1,000,000؟ أنا بايعت بزماني 30، بس ربحان 5 عليك، 7 ربحان عليك، وقابض المبلغ، ما لي عندك شيء، قلت عندي بس طوب لك اطرق لك. هذا الدين يا أخوان. حقول مرة ثانية، الدين مو بجامع. اوعك الظن إذا واحد فات للجامع صار صاحب دين. بتفوت للجامع تأخذ تعليمات الصانع، بتفوت له مرة ثانية بتقبض الإجرة بالصلاة، بس وين دينات؟ بالبيت. وين دينات؟ بالدكان. وين دينات؟ بالعيادة. وين دينات؟ بالمسكن. وين دينات؟ بحكيات. هذا الدين. هلأ أكثر الزيجات: إيه والله صاحب دين، والله الحمد لله بيصلي. لا، هذا كلام باطل، ما بيكفي الصلاة حتى يكون صاحب دين. قال له: من يعرفك؟ قال له فلان يعرفني، قال له ائتني بمن يعرفك. سيدنا عمر جاب له هذا بيعرفني. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل حاسبته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. فيا أخوان كلمتين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بدك مجلس علم، بدك أخوان مؤمنين، سهر مع المؤمنين، عزيم المؤمنين، سافر مع المؤمنين، شارك المؤمنين الصادقين مو مزعبرين، مش ما تقصي مع خيبة أمل اللي طلعوا مزعبرين طلعوا. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإن الصدق في الأفعال يهدي إلى البر للعمل الصالح، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أترنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 755 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 86 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. الآيات السابقة اللي تطرقت للإنفاق اتكلمت عن أنواع من الناس، وهي نفس الأنواع الثلاثة اللي ذكرت في أول السورة: المتقين والكافرين والمنافقين، وركزت على المنافقين والكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كل ما كان يذكر الفئتين دول المنافقين والكافرين وأحوالهم كان يحزن عليهم، يحزن على حالهم، يحزن على عدم استطاعته أنه هو ينجدهم أو أنه هو يساعدهم. فربنا يخاطبه في الآية 272، اقرا معايا 272: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني أنت يا محمد لن تحاسب على مين اهتدى ومين ما اهتداش، مش مسؤوليتك نهائيا. ربنا قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين في سورة النور وسورة العنكبوت. وبنفس المعنى ده حوالي 6 مواضع في القرآن الكريم بتتكلم على إن مش مسؤوليتك إن أنت تهديهم، ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء دي عملت مشكلة عند ناس كتير قوي. فهموا إنهم طالما لم يهتدوا يبقى مش غلطتهم، لأن ربنا لم يشاء هدايتهم. لو كان ربنا شاء هدايتهم كانوا اهتدوا. إذن كده إيه، هم خرجوا من إيه، زي الشعرة من العجين؟ لا طبعا، لازم نفرق بين هداية الدلالة وهداية الإعانة. يعني إيه هداية الدلالة؟ دي لكل الناس، زي اليفط بتاعة الإرشادات المرورية اللي موجودة في الشارع، موجودة للناس كلها. كذلك ربنا لما يعطي العقل للإنسان، الإنسان العاقل، يبقى هذا هداية دلالة، ربنا اداله شيء يدله على الطريق، على وجود الخالق. لما ربنا ينزل رسل وكتب والناس تسمع عن الإسلام بشكل متوازن، فكده ربنا برضو دي هداية دلالة، ربنا دل الناس على الإسلام. بعد كده بقى من سيؤمن، فده بياخد خطوة في الاتجاه الصحيح. ربنا بيقول ايه؟ من اتاني ماشيا اتيته هرولة، بس انت بتبدأ. فاللي بياخد الخطوة في الطريق الصحيح ده بياخد بعد كده الجرعة التانية بقى من الهداية، اللي هي هداية الإعانة. فربنا يعينه على الإيمان ويعينه على الطاعة. لكن اللي يرفض الهداية الأولى ويرفض الإيمان فهو اللي رفض الهداية. كمل معايا 272: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. شوف تكرار كلمة الإنفاق جت 3 مرات للتركيز على أهمية هذا المعنى، معنى الإنفاق. إنك بتخرج، أنت لما بتخرج المال أنت بتنظف نفسك من حب الدنيا، بتنظف عقليتك من العقلية المادية اللي بتسيطر على ناس وبتدمرها. المهم الآية دي نزلت لأن بعض الصحابة كان لهم أقارب كفار. يعني مثلا سيدنا أبو بكر لغاية الفتح كان عنده يعني كان فيه يعني السيدة أسماء، الحديث لما ورد عن السيدة أسماء بنت أبي بكر كان لها جد وجدة كفار. فنزلت لأن بعض الصحابة كان لهم أقارب كفار وبدأوا يتحرجوا من الإنفاق على أقاربهم لأنهم مش هيقدروا يتحكموا في مين يستفيد من النفقة ومين ما يستفيدش. يعني وانت مش هتحط الأكل وتقول فلان وفلان يأكلوا وفلان وفلان ما يأكلوش، ما انت تقدرش تعمل كده. فكان عندهم تحرج. وشوف برضو هنا انتماء، شعور الصحابي بالانتماء للإسلام لدرجة ان هو مش قادر يتخيل ان ماله ينتفع به حد عدو لله. شوف الانتماء الشديد لله عامل ازاي. فهم كانوا بيسألهم ولا يريدوا اغضاب الله، لكن المسألة بالنسبة لهم صعبة قوي، عشان النفقة ممكن تنفق على البيت كله. يعني انا بعد بدفع مثلا فاتورة الكهرباء دفعت البيت كله، هقول ازاي لواحد كافر في البيت ما يستخدمش مثلا النور؟ ما اقدرش. فالفقهاء أخذوا هذه الآية دليل على جواز الإنفاق على الكافر إذا كان المنفق بينفق صدقة نافلة، يعني مش زكاة مال. الزكاة، الزكاة للفقير المسلم ده يعني إجماع الفقهاء على فكرة. وإن كانوا يعني أجازوا في بعض الأحوال أيام ما كان مشكلة البوسنة والهرسك، وكنا بنجمع التبرعات والمنودي للإغاثة الإسلامية في البوسنة والهرسك، فجلنا من هناك خطابات قالوا يا جماعة صعب قوي نفرق بين الكروات وبين المسلمين كلهم، مع احنا مع بعض كلنا بنحارب الصرب ودول المسيحيين. فاحنا العلماء هنا أجازوا الإنفاق من أموال الزكاة على الكروات، لأن أيضا بينفق من الجهات الإغاثية المسيحية على المسلمين، فده كان استثناء يعني. لكن طبيعي يعني إجماع العلماء على أنه الزكاة للفقير المسلم، ما زاد عن الزكاة النافلة، النافلة عن الزيادة، ما زاد عن الزكاة ممكن ينتفع به أي إنسان أو حتى مش إنسان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل ذي كبد رطبة أجر، يعني كل مخلوق حي في أجر فيه. يعني ممكن تتبرع لجمعيات الرفق بالحيوان بس مش من فلوس الزكاة. تمام؟ طيب نكمل بقى إيه؟ نرى الآية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بيعجبني أوي في الآية أنها بترد المنفعة على الشخص المنفق نفسه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت فاهم أن المنفق عليه هو اللي استفاد؟ لا، ده أنت أول من استفاد من النفقة بتاعتك أنت. وعلى فكرة من ضمن الحاجات اللي بنستفيدها بس ما ناخدش بالنا منها، انها بتريحنا نفسيا شوية، بتريح ضمير الواحد من ناحية انه عمل حاجة ناحية الفقراء، فيقدر الانسان ينام وضميره مستريح ان هو عمل حاجة. فانت يعني بتستفيد دايما من النفقة اللي انت بتنفقها. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. كله راجع لك، وده مش راجع لك عادي، لا، صرفت الف، الألف اللي أنفقتها في الصدقة دي رجع لك أضعافا مضاعفة، بتضرب في عشرة وتضرب في 700 ضعف. وخدنا الآية اللي هي الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء كمان. هنا أخونا شعبان من فرنسا لفت نظري النهاردة أن الفقراء لم يستثنوا من الإنفاق هم كمان. ليه؟ لأن الآية بتقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما قالتش من مال، فلم تحدد المال. والخير يأتي بمعنى المال ويأتي برضو بمعنى عام، والخير عموما. ففي اللي ينفق معوش مال فيقدر ينفق جهد، ازاي؟ يتطوع. وقلنا يا جماعة التطوع انك تتطوع مع مؤسسات خيرية ومؤسسات إسلامية ده شيء جيد جدا، حتى مش إسلامية ممكن تتطوع مع المؤسسات اللي بترعى كبار السن والكلام ده، يتطوع. وما تنفقوا من خير، ممكن تتطوع بالجهد، تنفق جهدك، انفاق العلم، اتعلمت حاجة علمها للناس، تعرف مثلا مسلمين ما بيعرفوش لغة عربية علمهم لغة عربية، ده من شعائر الإسلام يا جماعة اللغة العربية، ما تنخدوش الموضوع بسهولة. اللي ينفق حتى ابتسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما تفتكرش يعني ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اللي انت ابتسمت في وجهه ده في الشارع انت ممكن تكون أنقذت حياته، ده ممكن يكون كان رايح يرمي نفسه من فوق البرج، لكن ابتسامتك في وجهه خليته يراجع نفسه يقول والله لسه الدنيا بخير، والله لسه في ناس بتبتسم في وجهي، والله شكلها الدنيا هتتعدل. ما تحقرش من المعروف أي شيء أبدا. فالعجيب بقى كمان إن زي ما ربنا في الآية دي سمح بالإنفاق على الكافرين جه في الآية اللي بعدها وقال أفضل مصارف الإنفاق هم مين؟ يعني مش سمح بالإنفاق على الناس كلها وراح تركها مفتوحة وكأنها زي بعضها، لأ بين لك هو بيفضل مين، مين أولى الناس بالإنفاق عليهم. اقرأ معايا 273، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أولى الناس هم الفقراء اللي أحصروا في الأرض، يعني حركتهم محدودة، أحصروا. في واحد حرك بيطلع القرش بيسافر هنا بيسافر هناك بيعرف يعني، وفي واحد تاني حركته محدودة، إمكانياته محدودة، إمكانياته الصحية ضعيفة، إمكانياته العلمية ضعيفة، إمكانياته من ناحية اللغة ضعيفة. أحصروا، أحصروا في الأرض. وممكن أحصروا في سبيل الله، يعني حصروا نفسهم في مجال خدمة دين الله، هم بيجاهدوا في سبيل الله، يعني جنود مش بيشتغلوا تجار. يعني الجندي ده مش من حقه يعيش برضو ويأكل؟ يبقى يعني المفروض ايه بقى؟ المفروض ان اللي بيعمل فلوس من التجارة يساعد اللي احصر نفسه في سبيل الله وبيحميه. فدي النقطة ما ينفعش بقى ايه الناس اللي بتقدم الخدمات للدين هما يبقوا أفقر ناس في المجتمع. وبعد كده تقول لي ممكن أدي الكافر من الصدقة، ممكن تدي الكافر من الصدقة، بس الأول هل أنت كفيت المسلمين اللي أحصروا نفسهم في خدمة دين الله اللي هو كل حياته بيجاهد في سبيل الله، معرفش يشوف شغلانة يستمر فيها لأنه طبيعة خدمته للدين مخليه مش عارف يتاجر زيك مش عارف وهكذا. لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا هم بتوع تجارة ولا بتوع بيزنس زيك، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اللي الجاهل دي مش شتيمة، الجاهل يعني إنسان بيجهل حالهم بيفتكرهم أغنياء. ليه؟ لأنهم متعففين مش شحاتين. الشحات اللي بيقف في الإشارة ده اسمه السائل المحترف، ده أغنى منك، ده المكان اللي واقف فيه ده مأجره بيدفع أرضية للإشارة اللي واقف فيها، بيدفع لها أرضية. في حاجة اسمها مملكة الشحاتين، ده تعمل عليه أفلام الحاجات دي، مملكة وليها إدارة وليها وبيدفع أرضية. العيل الصغير أبو إيد مقطوع اللي هو شايله على كتفه ده مأجره ب200 جنيه في اليوم، اوعى تكون فاكر ده ابنه، مش ابنه، ده مأجره. وكل ما العاهة بتاعت الطفل كانت بشعة كل ما الإيجار بتاعه يغلى. ما تدوش يا جماعة الناس دول مش فقراء، فلوسكم أولى بيها ناس فقراء متعففين مقفول عليهم باب بيتهم، مفيش حاجة في التلاجة بجد. انا عارف، انا واحد صديقي امبارح فاجئني، يعيش في دولة اوروبية، ان حالته المادية تدهورت لدرجة انه ما شغلش الدفايات الشتاء اللي فات ده وعنده اطفال، ما يقدرش يدفع الفلوس بتاعت الكهرباء والطاقة، مش قادر، يعني اصبح من يعني مستحق للزكاة. صديق ليه؟ لان بقاله سنتين ما فيش شغل خالص، حالته وحش. فما تتركش اخوك يصل للدرجه دي، ما تسيب. يعني ابو حامد الغزالي في كتاب احياء علوم الدين قال انك اذا اخوك انت تركته لا تعلم بحاله الى ان اضطر انه يطلب منك سلفة او يطلب منك فلوس، فانت لست اخ اصلا له، انت المفروض تطمئن على اخوانك. طب انا اعرفهم ازاي؟ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة، بيبان على الناس. ممكن تلاقيه بيخس، بيفقد وزنه، سيارته اللي كان بينزل الكعبة كل يوم الصبح من تحت البيت اختفت، وبقى بتشوفه ينزل من البيت يمشي لغاية اول الشارع وبيركب مواصلات. طب اسأل، يمكن باع السيارة عشان ينفق على بيته. تعرفهم بسيناهم، هيبان عليهم. لا يسألون الناس إلحافا، يعني مش بيلحوا في الطلب. الإلحاف يعني الإلحاح في المسألة. الله، طب يعني بيطلبوا بقى بس مش بإلحاح؟ لا، ما بيطلبوش نهائيا. إزاي؟ لا يسألون الناس إلحاف، يعني بيسألوا بس مش إلحاف، لا برضو. والدليل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، متعففين ما بيطلبوش خالص، بس عشان الموضوع ده اتفتح فرصة للكلام في الآية عن الناس اللي بتلح في السؤال، فالآية بتثني على الناس اللي لو طلبت مش بتلح، بس مش هم دول. فهمت أقصد إيه؟ يعني الآية بتثني على الناس اللي ما بتلحش في السؤال، لكن دول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ده مفيش في إيده، مفيش في جيبه غير الجنيه اللي طلعه قدامك وحاول يشتري لك بيه حاجة، وحاول يعزمك عليه على حاجة بيه، فهما ما بيطلبوش، لكن الآية لقيتها فرصة تتكلم عن الناس اللي مش بتلح في السؤال. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، وطبعا عند ورش يحسبهم جاي من الحساب وهي نفس المعنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي شيء تنفقوه ربنا يعلمه ولن يضيع أجركم أبدا. ما تخافش، ما تقولش إيه يا جماعة أنا ابتديت أخاف، لأن بصراحة من كتر ما الصدقات اللي بطلعها ابتدت مش فاكرهم كلهم وأنا مش مسجل عندي. يا سيدي ما تشيلش ريسيتات، ربنا كل حاجة متسجلالك، ما تخافش، فإن الله به عليم، كل قرش انت صرفته متسجل، متسجل صوت وصورة. اقرأ بقى 274، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية هنا بقى بتثني على الناس المحسنين الذين ينفقون في كل الأحوال بالليل والنهار سرا وعلانية، ماشي، دول بيفيدوا الناس، ولكن قدم الليل على النهار وقدم السر على العلانية. يعني هو ذكر لك كل الأحوال وقال لك إن حتى العلانية مقبول والنهار مقبول، نهار يعني دلالة على الـ على الـ على الـ على العلانية برضه، مقبول في كل وقت، مقبول بكل حال، مقبول، ولكنه برضه فضل الليل على النهار والسر على العلانية. الليل ميزته إنه بيحفظ كرامة الفقير، الفقير مش متشاف وهو داخل بيتك وخارج بكياس، فالليل بيحفظ كرامة الفقير. قدم السر على العلانية علشان كمان يعطيك إشارة انه يفضل انك تنفق بنية خالصة تماما 100%، وليس من اجل اي شهرة ولا انك ترأي الناس. في ناس بتنفق عشان الناس تشوفها. لما مات علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، علم فقراء المدينة من الذي كان يأتي بالطعام كل ليلة ويضع أمام بيوتهم، عرفوا بقالهم عشرات السنين كل يوم الصبح يفتحوا يلاقوا أكل قدام الباب، ما عرفوش مين، عرفوا إمتى؟ لما مات، لأن خلاص الأكل بشيكي. علي زين العابدين ده احد الناجين من من من من من كربلاء. المهم فلهم اجرهم، دول لهم ايه؟ لهم اجرهم، الكلمه دي دقيقه قوي، ركز معايا بقى. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم. كلمه اجر دي، الاجر بيعطى للاجير، يعني انت بتجيب شخص مثلا يغسل لك الاطباق في البيت بالصابون اللي انت شاريه والمية بتاعتك اللي انت دافع ثمنها، فانت بتدي له، هو ما بعلكش حاجة، انت بتعطيه اجر عمله بس، مش بتشتري منه حاجة عشان تدفع له ثمنها، انت بتدفع له اجر مش ثمن. فلهم ثمنه، فلهم اجرهم، غير لما تشتري اطباق من شخص اخر انت بتدفع له ثمن الاطباق، تمام؟ طيب ربنا بيعطينا اجر مش ثمن. يعني ايه العمل الصالح اللي بنعمله؟ وليكن مثلا صدقة، ماشي، فانت اخرجت من المال اللي هو مال الله اصلا، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، فهو مال ربنا. بلاش العمل الصالح اللي عملته عبارة عن مساعدة جسمانية بالقوة اللي في جسمك، ساعدت حد، شلت مع حد حاجات تقيلة وطلعتها مع البيت مثلا، القوة دي ربنا اللي اعطاها ليك، فانت ما بتاخدش تمن قوتك، لا، قوتك بتاعت ربنا اصلا، انت خدت اجر عملك. ففي النهاية انت

الصحابة كانوا يفكروا ازاي وقد ايه كان عندهم حرص على تطبيق ما جاء في القرآن عشان يحصلوا الثواب. قال ابن عباس رضي الله عنهما، بنقول ابن عباس قول رضي الله عنهما، هو وابوه العباس عم النبي، ان عليا عليه السلام ما كان يملك غير 4 دراهم، فلما سمع الآية دي تصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا، انت ليه عملت كده؟ فقال أن أستوجب ما وعدني ربي، عايز فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال لك ذلك. فسيدنا عليك أراد أنه إن كل معنى من معاني الآية ينطبق عليه. طب مش كان الأحسن يصرفهم كلهم بالليل وسرا؟ ممكن، لكنه أراد أنه يحقق كل المعاني. وربما لذلك ربنا أتى بآية احنا تدبرناها مبارح، بس تدبرناها بسرعة، وجالي نقد أنا من فلسطين، دكتور صالح النعمي بعت لي قال لي أنت بتدبر بسرعة كده ليه، بقيت بتسرع كده ليه؟ الآية دي قال لي تدبرتها بسرعة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية 269. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. شرحناها امبارح، ولكن دكتور بيقول لي إيه ليه الآية دي تيجي في وسط آيات الإنفاق؟ ممكن عشان تلفت نظرنا أن الإنفاق يحتاج إلى حكمة في كم الإنفاق، في نوعية الإنفاق. يعني حتى لو كان إنفاق في سبيل الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده بنت بس، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما عنديش حد يورثني إلا بنت واحدة بس، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وعندي فلوس كفاية الحمد لله، فإيه رأيك أتصدق بتلتين مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت أفأتصدق بشطره يعني بنصه؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن الحكمة مطلوبة، ليس من الحكمة أن تنفق كل مالك على الفقراء وتتوقف عن الإنفاق بعدها. لأن يعني أنت مثلا واحد عنده مثلا 500,000 جنيه، يوم رايح بيطلع 500,000 جنيه بكرة ويقعد معهوش ولا مليم خالص، خلاص ما عندوش حاجة خالص. ممكن يكون عنده دخل كده شهري يدوبك يأكله ويشربه ويدفع له أجار البيت وخلاص. طب ده أحسن ولا الأفضل أنت كنت تطلع جزء من الريع بتاع فلوسك، يعني تشغل 500,000 دول وبيدخلوا لك مبلغ شهري بتطلع منه جزء للفقراء، أنه كان أفضل؟ فأنت لو كنت أنفقت من الريع يعني من الأرباح بتاعت تجارتك وتحتفظ بتجارتك فتستمر في جلب الدخل باستمرار، كنت هتتصدق تاني وتتصدق تالت وعاشر وألف. فالحكمة مطلوبة لصالحك ولصالح الفقير ولصالح المجتمع. والحقيقة هي الآية بقى مش جاية في وسط آيات الإنفاق، لا دي جاية في وسط آيات بتتكلم عن النظام المالي في الإسلام. ده احنا بس بسم الله الرحمن الرحيم كده بنتكلم عن الإنفاق، لكن لسه ده احنا نتكلم عن النظام المالي بيشمل الإنفاق على الفقراء وبيشمل معاملات مالية. احنا هنشوف بكرة آيات تحريم الربا، وبعد بكرة آيات كتابة العقود وما يلزم كتابة العقود والإشهاد على العقود. كل ده يحتاج إلى حكمة. الله، يحتاج إلى حكمة. طب احنا هنجيب حكمة منين لكل ده؟ مش لازم الحكمة يكون عندك انت بس، ترى ربنا يؤتيك الحكمة، وليؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن هو الحكيم الفعيل مصدر الفعل، أليم مصدر الألم، رحيم مصدر الرحمة، حكيم هو مصدر الحكمة. فما فيش أفضل من التشريعات التي يضعها لك الحكيم مصدر الحكمة. أي بقى محاولة للقفز فوق التشريعات ستبوء بالفشل ومصيرها الخراب. لأن دايما يا جماعة أفضل تشريع اللي هو لما اللي يضع التشريع يكون التشريع ده مش منطبق عليه. كل الناس كلها بتتكلم دلوقتي على مش عارف تمثيلية جايب تيجي اليومين دول، واحدة قاعدة قدام شيخ فبتقول له يعني إيه

0: لما واحدة بتتطلق ولا تتطلق وتتجوز تاخدوا منها اولادها. فطبعا الكلام طبعا بينزل طبعا يعني ينزل على الواحد كالصاعقة. معقول الاسلام يحرم واحدة من ولادها؟ لا ثانية واحدة، وانت ليه باصص بس على الجانب ده؟ يعني انت ترضى ان انت ولادك يتربوا في حجر انسان اخر ورجل اخر؟ لا، هو الاسلام بياخد منها الولاد ويديهم لامها. فالاسلام هنا لان اللي وضع التشريع مش منطبق عليه التشريع، فبيضعه بحياديه وينظر لمصالح الكل في المساله دي، بينظر لمصلحه الام والاب والاولاد. انما انت لو هتحط تشريع هتحطه عشان يخدمك انت والفئه بتاعتك بس. لو انت ذكر هتحط تشريع ذكوري يفيدك انت بس، لو انت امراه هتحط تشريع انثوي يفيدك انت بس. نرجع بقى للآية 274 تاني. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس اللي وطنت نفسها على الإنفاق دول، يعني إيه بينفق ليل ونهار سرا وعلانية؟ ده وطن نفسه بقى بينفق في كل الأحوال. طب وطن نفسه إزاي؟ عود نفسه ازاي؟ ما احنا خدنا امبارح بقى الايه 265 وشرحنا وقلنا لما ربنا قال ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ذكرناهم بقى، لكن يعني ايه وتثبيتا من هم وطنوا نفسهم على الانفاق. الانفاق اصبح شيء طبيعي عندهم، بقى بينفخ بالليل وبالنهار ويسر وعلانية، بقى شيء طبيعي، ما بقاش فيه مجاهدة كبيرة، لأنه خلاص هو اكتشف البخل اللي عند نفسه، شح النفس، فعمل عكس. مهم قوي إن الواحد لما يكتشف عيب في نفسه وليكن شيء من الشح، فالإنسان يعمل حاجة اسمها الرياضة. الرياضة يعني ترويض النفس، فالواحد يعمل عكس الخصلة السيئة اللي فيه ويبالغ فيها شوية، فيبالغ شوية في الإنفاق يقوم يعدل عنده حتة الشح اللي موجودة فيه. دول ربنا قال عليهم ايه بقى في الآية 274؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. وقلنا عند يعقوب الـ13 لا خوف عليهم، هي لا خوف عليهم، يعني جنس الخوف مش موجود أصلا، فيش خوف خالص عليهم ولا هم يحزنون. انا هي يعني اللي بستريح له انه معناها ان هم ما يخافوش من اي حاجه في المستقبل. لا خوف عليهم يعني هم مش من النوع اللي بيخاف. الانسان بيخاف من المستقبل، يخاف من الفقر، يخاف من اي حاجه تحصل في المستقبل. ولا هم يحزنون، ولا يحزنون على ما فاتهم، لا يأسوا على ما فاتهم، يعني ناس متوكلين على الله وراضيين بما قسم الله. الصورة المقابلة لهم بقى صورة سيئة جدا، وهي صورة المرابين الذين يأكلون الربا، ودي هنتدبرها بكرة بإذن الله. خلونا نوقفنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، واخذلهم اللهم يا ربي انصرهم وانصر من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، وسدد رمي المجاهدين فيه يا رب العالمين، وخيب رمي عدوهم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكارة. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ما زلنا نتحدث عن قسم الطاعات في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين، بداية الهداية. يقول: ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي، فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وإنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن، ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه. يقول تعالى في سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول في سورة طه: يعلم السر وأخفى. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى، تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فأصغ إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه بعد أن أسس لمسألة
0: العقيدة
1: مفهوم
0: الأوامر
1: ومسألة الهداية، وكذلك أسس لمسألة أفعال الجوارح من حيث الطاعات، ومن حيث بيّن يعني ملخص البداية والنهاية من خلال الحديث القدسي الذي يبدأ بالفرائض وينتهي بالنوافل إلى مسألة القرب والحب. في هذه المسألة الإمام الغزالي رضي الله عنه بعد ذلك يريد أن يفصل في هذا الباب، يبين أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه المسألة، لن يصل إلى هذه النهاية إلا من خلال المراقبة بداية لجوارحه، لأنفاسه، للحظاته، من الصباح إلى العشي، لأنه إذا غفل هناك عدو يتربص به، ففي أي غفلة من الغفلات هو يريد أن يستقر في القلب، وبعد ذلك ستأتيه وساوس ربما تقعده عن طاعة الله عز وجل. فلا بد من أن يحرس نفسه بداية، وأن يعلم أن هناك عدو يتحين الفرصة لأن يصل إلى قلبه، لأن يصل إلى نفسه بعد ذلك. والنفس كما قالوا هي زمام الشيطان، إن أمسك بها أخذه حيث شاء. لذلك لا بد الإنسان أن يكون في استنفار دائم، وفي حضور دائم، وفي مجاهدة دائمة. ونحن قلنا سابقا أنه كما ذكر الإمام القشيري عن بعض العارفين أن الولي يموت حين يموت وسيفه يقطر من مجاهدة نفسه، ليس هناك أحد خارج عن دائرة الوسوسة، خارج عن دائرة تربص الشيطان، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى.
0: ما المقصود هنا بسيف الولي؟
1: هو كناية عن مجاهدة الولي، أن الولي دائما يعني لا يفتر عن موضوع المجاهدة. فكنا عن هذه المجاهدة
0: بالسيف،
1: بمعنى ذلك أنه دائما في حالة حضور
0: مرقبة،
1: لأن يشذب نفسه ويهذب نفسه، وحتى لا يقترب منه العدو بهذه الوسوسة. مسألة الحضور في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، أولا قلنا لنستجلب مسألة رعاية الأوامر، ولنستجلب مسألة الحياء من الله،
0: وأن نكون حيث أمرنا.
1: نعم، لأن الإنسان الذي يستشعر معية الله سبحانه وتعالى لابد أن يستحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، قال ليس كذلك، قال إنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن أن يحفظ الرأس وما وعى، يعني معنى ذلك أنا مسؤول عن فكر الذي أحمل. هناك بعض الناس يقول أنا أصلي ويحمل فكرا مناقضا لدين الله عز وجل، فأين الحياء من الله؟ إذن أنا مسؤول هنا عن فكري، مسؤول كذلك عما آكل، عن لقمة الحلال، عما يدخل في باطني من هذا الطعام، لأن هذا له أثر، وكل جسد نبت من سحت فالنور أولى به. إذن لابد من رقابة الله في الفكر الذي نحمل، في الطعام الذي نأكل، في أن نذكر الموت والبلى. لماذا ذكر الموت والبلى؟ ذكر النهاية يبين أن هناك نهاية وأن هناك لقاء مع الله لا بد منه. إذن من يعلم، لذلك دائما نجد أن القرآن يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر،
0: بداية ونهاية سبحان
1: الله. لابد، فإذا لابد الذي يذكر يؤمن بالله لابد أن يؤمن باليوم الآخر، والذي يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا كيف يريد أن يصل إلى اليوم الآخر وهو لا يحسب حسابا للقاء الله عز وجل؟ هذا الأمر. ولذلك كما قلنا، وهنا ما قاله الإمام الغزالي فاعلم أن الله مطلع على ضميرك، الرأس وما وعى، هنا هذه المسألة. إذن وهو مشرف على ظاهرك وباطنك، محيط بجميع لحظاتك، وهذا يذكرنا بما كان يردده الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من باب التذكير لنفسه والتذكير لطلابه أن يبقوا في حالة مراقبة دائما لله عز وجل. يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هذه الأمور، إذا لا يظن إنسان أنه في حالة من الحالات أو لحظة من اللحظات يخفى أمره عن الله عز وجل. هذا الأمر يدعو الإنسان فعلا لرقابة حقيقية، والإمام الغزالي ذكرنا بهذه الأمور، أن الإنسان كيف يكون في خلواته وجلواته هو متردد بين يدي الله عز وجل، لا يخرج من دائرة قدرته سبحانه وتعالى. هذا الأمر. لذلك بعد ما بين الإمام الغزالي هذه المسألة ماذا قال الإمام الغزالي؟ يقول هذه الملاحظة، هذه المراقبة لا تسلم للإنسان إلا إذا استغل أوقاته، لأن الفراغ في الحقيقة هو دائرة من الدوائر التي ينشط فيها الشيطان. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال صحبت الصوفية ما استفدت منهم إلا بكلمتين، لكن كل كلمة تعدل نصف العمر، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والمسألة الثانية نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إذن لابد من استغلال الوقت وأن تضع منهاجا لهذه النفس حتى تفلح، وإلا لو أردت أن تستغل الوقت من غير منهاج ستضيع في تدبير الأمور، وسيكون هناك مجال للشيطان لأن يؤخر ويقدم وما شابه ذلك. وإذا الإنسان وضع برنامجا من غير أن يستغل الوقت كذلك يبقى هذا حبرا على ورق.
0: يعني مبدأ التخطيط أمر واجب،
1: تنظيم الوقت لا شك، لا شك أن تنظيم الوقت، حتى نحن نعلم أن هناك أسرار من اختيار الله سبحانه وتعالى لأوقات الصلوات، لها أسرار حتى على سلوك الإنسان، على نفسه، على روحه، لابد. فلذلك اختيار هذا لم يأتي عبثا، وإنما هو لحكمة يعلمها الله. فإذا تنظيم الأمور في هذه المسائل لابد من تنظيم هذه الأمور التي من خلالها يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يراقب نفسه لأنه استغلها في طاعة الله عز وجل.
0: قال فأصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك.
1: يعني أريد الإمام الغزالي أن يقول رضي الله عنه، إذا أردت أن تستغل أوقاتك وإذا أردت أن تضع لنفسك منهاجا
0: رتبها،
1: إذن المنهاج حاضر وأن ترتب هذا الوقت، وهو أن ما طلبته الشريعة منك هذا هو المنهاج. املأ وقتك بهذا المنهاج.
0: ولكن قبل ذلك أمره بالتأدب فقال له فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، وبدأ بإرادة آداب الاستيقاظ من النوم.
1: لا شك أن ما لم يكن ذلك لا تكون عبادة، لأن العبادة هي طاعة عن تذلل وحب لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان يؤدي العبادة من باب الخضوع لله عز وجل مع حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من ذي الشيبة في أهله. يعني هذا مثال من الأمثلة أنه إذا أراد الإنسان أن يستحضر مسألة كيف يستحي الإنسان من كبير القوم في أهله، فليستحي من الله سبحانه وتعالى، فالله أولى بالحياء وأولى بالاستحياء في هذا الباب. فإذا لابد من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والحقيقة كل الشريعة
0: مبنية
1: على الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
0: يقول فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، وأعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره على مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. فإذا لبست ثيابك فانوي به امتثال أوامر الله تعالى في ستر عوراتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتخسر.
1: نعم، الإمام الغزالي رضي الله عنه يبدأ حينما قال إذن الإنسان يريد أن يجعل لنفسه منهاجا، قال إذن ابدأ من أول الوقت فنظم هذا. طبعا الاستيقاظ بعد النوم آية من آيات الله الباهرة الدالة على قدرة الله عز وجل، وهي تشبه آية البعث والنشور، وهذه من المذكرات التي جعلها الله عز وجل في حياة الإنسان. الإنسان لو أراد أن يتفكر لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، لأن في كل شيء له آية وله عبرة تذكره بالله، تذكره بالحساب بين يدي الله وما شابه ذلك. لكن الإنسان للأسف يغفل عن هذه المسائل، يأخذ منها ما يوافق هواه ويدع ما يذكره بالآخرة. آية الاستيقاظ كما قلنا هي آية تذكر بالبعث وتذكر بمسألة النشور، وهذا الذي أحيى الإنسان بعد هذه الموتة الصغرى هو قادر على أن يحييه بعد ذلك. وفي الحقيقة أمثلة كثيرة، وضرب لنا مثلا
0: ونسي
1: خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي
0: أنشأها أول مرة.
1: كذلك الإنسان يسأل عن البعث مع أنه كيف وجد من لا شيء، الذي صنع شيئا ثم فككه، يستطيع أن يعيد تركيبه،
0: وهو أهون عليه،
1: صنعه قبل من عدم. من عدم. فإذا هذا السؤال من الإنسان لا محل له في الحقيقة.
0: أي والله.
1: لو الإنسان أراد أن يتفكر هنا كذلك، بداية حينما يستيقظ الإنسان ينبغي أن يتذكر ذلك وأن يتذكر مرحلة البعث أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب على كل ما قدم. إذا تذكر حالة البعث ينطلق من أول نهاره لأن يعمل لهذا اليوم. لذلك هذا الأمر الذي يبدأ الإنسان به، ثم بعد ذلك حينما ينطلق الإنسان في هذا الأمر أول ما ينبغي أن يكون هو أن يجري ذكر الله سبحانه وتعالى على قلبه ولسانه
0: معا.
1: لذلك يبدأ بالدعاء. فالله تعالى يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فأول ما ينبغي أن يبدأ به الإنسان كما قلنا أن يجري ذكر الله تعالى على لسانه وعلى قلبه أيضا. وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
0: أي الذنوب؟
1: نحن إن شاء الله هذا أمر متروك لرحمة الله.
0: ما كان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا هذه الأمور أما الأمور التي تتعلق بحقوق الناس فلا بد أن يستسمح فيها الناس أو أن يعفو عنها أصحابها. هذا الأمر عن سيدنا حذيفة كذلك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المبادرة بعد الاستيقاظ إلى الطهارة إلى الوضوء للصلاة وجعل هذه فاتحة الأعمال في هذا النهار بعد ذكر الله عز وجل. يعني يحاول الإنسان أن يكون أول ما يشتغل به وأن يشتغل بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان يريد أن يبدأ الإنسان يومه بداية بالبعد عن الله سبحانه وتعالى أو أن يبدأ من مرحلة الخطأ. ونحن نعلم أن الانحراف القليل قد يؤدي إلى الانحراف الأكبر بعد ذلك. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب
0: حتى وإن قرأ ورده قبل النوم يعقد على رأسه.
1: الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الورد بتمام الحضور بقدر ما يكون الحضور والإخلاص وحسن التوجه بقدر ما تكون الحصانة من هذا الشيطان. لذلك قد يعني ينفذ الشيطان أحيانا لأن لوجود بعض الغفلة منا أو للتجاوب نحن في هذا الأمر أو قد تدعو الألسن ونحن نميل في الأصل إلى ما يريد الشيطان. فلا بد أن يكون هناك القلب حاضرا واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا والتحصن بالله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان الذي قلنا أنه عدو خطير لأنه يرانا ولا نراه. فلا بد أن نحتمي بالذي يراه والشيطان لا يراه. هكذا نقوى على الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الشيطان يبدأ فيعقد بهذه العقد. فإذا الإنسان انطلق بقوة وتصميم بين يدي الله سبحانه وتعالى واستيقظ وذكر الله سبحانه وتعالى تنحل العقدة الأولى وإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثالثة والثانية وإذا صلى
0: انحلت الثالثة
1: فأصبح نشيطا طيب النفس كما ورد في الحديث وإلا أصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان. فإذا هذه من البدايات. ثم بعد ذلك عليه أن يجتنب المكوث في الفراش لأن هذا مدعاة للكسل ولأن هذا مدعاة لأن يعود إليه الشيطان فيغريه مرة أخرى. والكثير من يعني الوجود في الفراش يدعو إلى الشيء من تضييع الوقت ويبقى ليس نائما ولا يقظانا والوقت يمر عليه من غير فائدة. لذلك الإنسان يسرع في هذه الحالة لأن ينشط من الفراش ولأن يسرع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى.
0: في الغد إن شاء الله نتابع بقية الأداب التي وردت في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي بداية الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أن كل ما يقولونه في هذه المسألة مروق من الاستجابة للدعوة، لأنه لا توجد آية أعظم من الآية التي نزلت عليهم وهي القرآن، وكل الآيات التي اقترحوها لا تسمو على هذه الآية، لأنهم أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب، فجاء لهم بالمعجزة التي تفوقوا فيها، وهم لم يتفوقوا في أشياء التي ذكروها حتى نأتي لهم بمعجزة من جنس ما تفوقوا فيه. والمعجزات دائما تأتي على هذا الأساس: قوم تفوقوا في شيء فيأتي الله بشيء يتفوق عليهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه. ولذلك قلنا المعجزات بتيجي خرق لنواميس الكون الثابتة. ليه؟ لأن نواميس الكون لها قوانين، والقوانين عرفها البشر فيها وأصبحت متواترة أمامها، فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس المعترف به السائد بينهم يلتفتون. لماذا؟ إزاي خرق؟ يبقى نقول لهم: الذي خلق الناموس هو الذي خرق الناموس، علشان يثبت صدق هذا في البلاغ عنه، لأنه ليس واحد من الأمة أولى من واحد في أن يبلغ عن الله. فما الذي يجعلنا نصدق في أن هذا يبلغ عن الله؟ يقول: الذي خلق الناموس خرقه لهذا ولم يخرقه لكم. طب خرقوا فيما تفوقتم فيه. ولذلك قلنا زمان انه كانوا متفوقين في الطب ومش عارف ايه، بعت عيسى بمعجزة الطب، متفوقين فيما يشبه السحر فقالهم عيسى عشان يبطل موسى عشان يبطل الايه السحر. دول متفوقين في البلاغة والاداء والبيان، فجالهم هذا الايه المعجزة. يبقى ان كنتم مش مقتنعين بالمعجزة بتقترحوا ايه بقى؟

حتى تبتر لنا من الأرض ينبوع. طب ما أنتم بتشوفوا كتير هي نبيع متفجرة وواحد عالم بالمياه يعمل لودنه على الأرض كده ولك الأرض ده فيها إيه مي ويفحر كده يروح طالع منه من العين. طيب وأنت كنا لك جنة من نخيل وعينة. طب ما في ناس عندكم برضو لهم جنان من نخيل وإيه وعنب. انتم مش قلتم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه؟ طب ولما قالوا مثلا او يكون لك بيت من زخرف. طيب ما هو انا بيت من زخرف. طيب او ترقى في السماء وهو انتم نبغين في الرقي الى السماء عشان نجيب لكم معجزة من جنس الرقي في السماء ونجيب المعجزة من جنس ما نبغتم ايه؟ ما نبغتم فيه. والذي يدل على ذلك انهم لا يتكلمون في المعجزة بل في اللي جايب المنهج يقولوا لولا انزل عليه ايه ملك الله يقوم القرآن يقول طب احنا لو نزلنا ملك ننزله باي كيفية. الملك طبيعة تكوينه انه لا يرى منكم هو يراكم وانتم لا ترونه. طب اذا ارسلناه ملك تعرفوا ازاي انه ملك ما هو مش عم تشوفوه يبقى لازم نخلع عليها انه بشر يعني ننزله في صورة مين في صورة بشر. طب ولما ينزل في صورة بشر وواحد ما انتوا هتقولوا لا ده مش ملك ده بشر الله. تبقى المسألة هي ايه ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسون. تبقى ايه المشكلة هي ولا لا الله. طيب ما مثلا سيدنا جبريل ما كان بينزل عليه في صورة الرجل اللي جاي من السفر وعليه مش عارف ايه ويقعد يتكلم وياه الله. انما هل جاء بطبيعة تكوينه لا ما نشوفوش. طب هيجي بطبيعة ايه بطبيعة بشر زي الجن احنا نقدر نشوف الجن لا نستطيع بقوانيننا وقوانين الجن ان نرى الجن. انما الجن لما يحب يورينا نفسه يتشكل بشكل مادي يرى يتشكل باسم حيوان يتشكل باسم قطة يتشكل باسم جمل يتشكل باسم راجل يتشكل. انما لو ان هذه المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ توازن الأمر بين الجنسين اللي هو جنس الإنس والجن كان الناس يتعبوا لأن كل ساعة بقى يطلع لي إيه يطلع لي جن ويقف قدامي كده وفوله بعدين أبص ما لقيتش يعمل في الناس إيه ده يجن الناس ويرعبهم. فهم بيخافوا مني أكتر من خاف إحنا منهم. ليه أم قال لك لأن هو فاهم أن قانونه له فإن تشكل بشكل إنسي أو شكل مادي حكمه قانون الإنس وقانون الجن. يعني اللي يطلع له عفريت ولا بتاعه معاه مسدس ويشيل كده ويتمثل له في رجل ويشيل المسدس ويضربه بالنار يموته. فالجن يخاف لا يطلع لك ويقعد مدة طويلة لا تكون عارف الحكاية دي تقوم مسكه وخنقه مثلا يقوم يعمل إيه هو إن ظهر يظهر إيه اسمها زي كومضة البر ليه يخاف لا تكون انت ايه. يبقى احنا بنخوفهم هم بيخوفوني يبقى التوازن موجود ولا لا. وإلا كانوا فزعوا الدنيا ولا ما فزعوها شيء كانوا افرض انك انت نايم وساكك الباب مش عارف ايه وبعدين التفت لقيت مثلا حمار داخل عليك في البتاع دي ووقف يكلمك الله كده يحصل ايه لازم الواحد يفزع يموت يوم هو ايه يعملها خطف كده ويجري. ليه لانه خايف. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجن تشكل لي وقد هممت ان اربطه بسارية المسجد يعني بالعمود حتى يتفرج عليه صبيان المدينة. يعني ممكن يتشكل باي شكل بس هو عارف انه ان تشكل بشكل يترك قانونه ويأخذ قانون الشكل فيخاف لا تكون انت عارف الايه عارف الحكاية دي. يوم احنا بنخوفهم ولا لا احنا بنخوفهم زي هما بايه بيحاولوا ايه يخوفهم. فلو انهم قالوا ايه يجعلوا ملك طب يجعلوا ملك ازاي وهو على طبيعته لا يرى. طيب على غير طبيعته هيبقى بشكل ايه شكل راجل مثلا. طب ولما راجل طب ما انتم بتقولوا ده راجل زيني يبقى نفعل الحكاية ما نفعلش الايه الحكاية. ويقول الحق ولو لجعلناه ايه رجل ولا لبسنا عليه ما يلبسون. وقال لك اذا اقترح قوم آية ثم جاء الله بالآية فان كذبوا بها اخذهم اخذ عزيز مقتدر ولا يؤجل ذلك للآخر. ولذلك ولو نزل عليهم لقضي الامر. والحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. حتى نالهم من الكفار بيه نالهم من ايه من الايه من رحمته. لئن جاءتهم

آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله. هو أنا بقول لكم أنا اللي بجيء بالآيات، وهو أنا لو جئت بالآيات كانت تنفع، ما أنا عاجبها بقانون قدرتي، وقانون قدرتي مساوي لكم، ده أنا مش متفوق عنكم إلا اللي ربنا هو اللي بيناولني. فلما يبقى أنا وأنتم ما تنفعش الحكاية. الآيات عند مين؟ عند الله. فما لا يوجد خلق يقترح على الله الآية. ليه؟ أم قال لك لأن ما هو سبق في الرسالات، الرسالات السابقة دي كانت بمثابة تدريب للبشر على نظام الرسالات. طب قال وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي التي اقترحها الكفار، إيه اللي منعه أن ننزله إلا أن كذب بها الأولون. برضو اقترحوا آيات وجبناها لهم وبرضو إيه، يبقى إذن التكذيب هو الإيه، التكذيب هو الأصبحنا جبناها من أصر، قلنا الآية تيجي من عنده وما حدش يقترحها عليه. قل إنما الآيات عند الله. طيب الكلام ده أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيات لا يؤمنون بها، والرد عندهم إنما الآيات عند الله. انظروا إلى الخطاب الجديد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ده يبقوا خطاب لناس ثانيين، خطاب لمين؟ وما يشعركم أن هذه الآية إذا جئناها بهم زي ما هم عايزين لا يؤمنون. يبقوا لازم المؤمنين. فكأنهم حينما قالوا ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله، فقالوا له يا سيدنا يا رسول الله اسأل الله إن ننزلهم الآية عشان نرتاح من وجع الدماغ بتاعهم دي. يبقوا وافقهم ولا ما وافقوش؟ فيتجه الله بالرد على من قرض هذا السؤال، قال لهم انتم مؤمنين وظنكم حسن وفكرتكم طيبه في انكم بدكم تقصروا مده العنت، لكن ما يشعركم، اي ما يعلمه، ان الايه التي اقترحوها ان جئت بها لا يؤمنون. نقول الكلام هنا مش لا، ما يشعركم أن الآية التي اقترحوها إن جئت لهم بها إيه يعلمكم إنهم يؤمنون، مش لا يؤمنون، خدوا بالكم. بيقول إيه؟ بيقول وما يشعركم خطاب للمؤمنين، فكأن المؤمنين أيدوا قول هؤلاء القسم بتاعهم. طيب أيدوا، قالوا يا رسول الله اسأل الله إن يجيب لهم الآية عشان نرتاح من العنب ده، خلاص. فالله اتجه بالرد لمين؟ للمؤمنين. ما يعلمكم أيها المؤمنون المؤيدون لمطلبهم أنني إذا جئت لهم بالآية، قل انت بقى يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون، لكن النص القرآني لا يؤمنون. تانه بقى المؤمنين أيدوا الاقتراح ولا لا؟ أيدوه. فالله يرد عليه يقول ما الذي يعلمكم أنني إذا جئت لهم بالآية التي اقترحوها، قولوا أنتم بقى يؤمنون، لكن القرآن مش كده، لا يؤمنون. لا هنا قاموا العلماء جم عند الحتة دي وعملوا لهم معركة، جزى الله الجميع خيرا، أهي أفهام بتتصارع علشان نقول طب وإيه اللي يخلي الأسلوب ده يجي بالشكل ده عشان يخلي الأفكار تتصارع؟ قال لك دي مقصودات الإله عشان ما يمرش علينا القرآن إلا بصراع فكري، ودي ودي نعيش القرآن نعيش فيه، وإلا تيجي كلها كده يعني لا. طب إزاي بقى؟ أم قال لك الأسلوب في قوله ما يعلمكم يا مؤمنون أنني إذا جئت بالآية يؤمنون، ما يعلمكم أو ما يدريكم، دليل على ما عندكوش علم، على عندكوش علم. انتوا حكمتوا بالحكايه دي ازاي؟ يشعركم يعني يعلمكم، واحنا قلنا ان الشعور ده عايز ادراك ومواجيد ونزوع. انتم بنيتوا شعوركم ده على ايه؟ انتوا خدتوا ظاهر كلامهم، انتوا بتاخدوا الظاهر انما انا باخد الباطن. انا عارف انها تمحيك، انما انتم ما تعلموش انني برضو جبت لهم

يبقى لازم تفهم ان مفيش في كلامه حرف زايد، بحيث لو شلته يصح الكلام ده، لو شلته لازم يفقد الكلام، لان لله مرادات في كلامه، هذه المرادات لابد ان يحققها اسلوبه. احنا ضربنا مثل واضح زمان وقلنا لما قالوا ايه، ما جاءنا من بشير، يعني ما جاش حد يبشرنا بالدين ولا، طب هي يقول لك ايه ما جاءنا بشير، كلام صح ولا لا؟ طب ومين بشير؟ قال لك دي مين زائده، يعني كان الكلام ينفع من غيرها، ما هي معنى زائده الكلام ينفع من غيرها، ولذلك لما حلوا المعنى قال ما جاءنا من بشير، يعني ما جاءنا ايه بشير. نقول له لا انت ما انتش فاهم، وحنضرب لك مثل بالشيء اللي يمكن تفهمه، حنسيب بشير ومنهج وإله ونسيب لك في المال اللي انت بتحبه. لما واحد يقول ما عندي مال، ايه الفرق بين يقول ما عندي مال او ما عندي من مال؟ من مال ابتدائية، من بداية ما يقال له مال، انما يمكن واحد يقول ما عنديش مال، يعني الالف ولا متين ولا حاجه، انما عندي جنيهين، عندي خمسين قرش، عندي مش عارف، ما يقالش له مال. يعني يمكن لما تقول ما عندي مال نقول ده يعني المال اللي اسمه مال، انما التافه ده يمكن في جيبه شويه قروش. لكن لما يقول ما عندي من مال، اي من بدايه ما يقال له مال ولو ملم واحد، يبقى دي لها معنى ودي لها معنى ولا لا؟ ما جاءنا من بشير، من بداية ما يقال إنه بشير. ما جاءني من رجل، لو أنت قاعد كده أقول أنا ما رأيتش رجل في البلد دي مثلا، أنت فاهم رجل يعني رجل بمعنى الرجولة، إنما أقول أنا ما رأيت فيها من رجل، من بداية ما يقال رجل. أنا مش عايز في جوات ولا ناس، لا من بداية ما يقال له رجل، ما فيش. الله، تبقى من زايدة هنا ولا بجالي معنى؟ جاي لايه؟ جاي لمعنى. طب هنا بقى نشوف بقى كده، لا دي جاي ليه بقى؟ أم قال لك إذا قلت أن الحق يريد يقول لهم ما يعلمكم يا مؤمنين أنني إذا جئت لهم بالآية يؤمنون، فكأنه بينكر عليهم تأييد طلبهم، مش بينكر عليهم. واحد يقول لك إيه، والله إن, إن, إن, إن جئت لفلان في بيته يكرمك، وانت عارف فلان، تقول له طب ايه يعلمك انني ان جئت يكرمني؟ انت بتاخد بظاهريه البسمه وظاهريه لهجه الدعوه، انا عارفه ده هو مثلا كذا كذا كذا، يبقى بتنكر عليه التأييد ولا لا؟ اهي ان جئت الى فلان في بيته يكرمك، يقول لك وانت ايه اللي ضراك او ايه اللي عرفك انني ان جئت له يكرمني؟ ايه اللي دراك في القضية دي؟ دي قضية ما يصحش تقولها ابدا، يبقى كأنك تنكر علي هذا. والإنكار نفي، والإنكار ايه؟ ما كانش صح انك انت تأيد. لكن الحق تلطف مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم في التأييد، هم ما بيأيدوش الطلب لأنهم بيحبوا الكفار، ده بيحبوا النبي وبيحبوا المنهج وعايزين المنهج، يعني حسن ظن ما يصحش تنكر عليهم وتصدهم كده. طب يقول لك ايه، انا اعذركم لانكم تاخذون بظاهر جهد اليمين، اقسموا بالله جهد ايمانهم، قعدوا يبالغوا في اليمين، انتوا بقى قلبكم خفيف وايه وصدقتوهم، فانا اعذركم في هذا ولا انكر عليكم، لان مدى علمكم كده مدى ايه، ومدام انا بعذرك اقول انتم معذورين، لان ايه اللي عرفكم انني اذا جئت بالايه لا يؤمنون؟ يعني لو عرفتم انني لو جئت بالايه لا يؤمنون ما كنتوش هتقولوها، انما انتم حسن الظن بتاعكم خلاكم تعملوا ايه، تؤيدوه، لكن انتم ايدتهم على ظاهر جهدهم ومشقتهم. لكن لو كنتم تعلمون ما اعلم كنتوا تعرفوا انني برضو ان جئتهم بالايه لا يؤمنون. يبقى إذن أسلوب لا يؤمنون أسلوب ولا حقيقية ولا زائدة؟ الحق سبحانه وتعالى، عايزين نقف عند دي علشان نمنع كل جدل في المسألة الزائد ومش الزائد دي، نقول له لا، الذين أيدوا الطلب الذي طلبه الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بالغوا في الجهد وفي المشقة في اليمين، المسلمين أحسنوا الظن بهذا، فلما أحسنوا الظن بهذا أيدوه وقالوا يا رب

يا رسول الله اطلب من الله انه يجيب لهم الآية. فكان من الممكن ان ينهر الله المؤمنين ويقول لهم انتم ما انتم فاهمين، وينكر عليهم انهم ايدوهم، فيقول لهم وما يشعركم ويعلمكم انها اذا جاءت يؤمنون. يبقى انكار ولا مش انكار؟ صد لكلامهم. لكن الله تلطف معهم، وكما احسنوا يعني احسنوا الظن بهم، الله سبحانه وتعالى اعترف بحسن الظن منهم وقال انتم معذورين في ان تؤيدوهم. ليه؟ لان انتم ما تعلمون انهم اذا جئتهم بالآية لا يؤمنون. خلاص انتهت المسألة، اتوضحت. اوعوا تقولوا زايدة ولا مش زايدة، ما اقول. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الله يا رب أنت بعلمك الواسع علمت ما لم يعلمه المؤمنون. المؤمنون في ظاهر الأمر فاهمينك لما تجيب لهم الآية يعملوا إيه؟ يؤمنوا. لكن أنت العليم الخبير اللي ما بتخش ظواهر الأشياء، هم خدوا بظاهر إيه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم وتحمتهم وحلفوا اليمين، لكن أنت يا إلهي عملت إيه؟ ما خدتش بالإيه؟ هم خدوا بظاهر الامر، انما انت خبير ببواطن الامور وعارف انهم برضو هتجيب لهم الايه ولا ايه ولا يؤمنون. يقول لك انا ما عملتش الحكايه دي يعني كده علشان اطمنكم في ونقلب افئدتهم. انت لما تقول انا بقلب السلعه معناها ايه؟ انا قلبت قلوبهم على كل لون. يا ترى الكلام ده هيبقى يصح ولا ما يصحش؟ فقلت انهم كذابين وما خدتوش حكم سطحي كده. ونقلب أفئدتهم يعني ما خدناش ظاهر الفؤاد، لا قلبناه كده وشفنا الباطن وعملناه يعني كده وعملناه كده، فاطمئنهم إلى أن حكم إيه ما يخرش المرء. ونقلب أفئدتهم. طب ويمكن معنى تاني؟ إذا لما قال هم إذا جات لهم الآية لا يؤمنون، مش حكم كده سطحي، بل عن تقليب مين؟ وتقليب لطيف وخبير على الأول. أو نقلب أفئدتهم. والتقليب لون من التغيير. من الجائز أنهم حينما أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا في الوقت دي يعني نصدقهم، إنما أقلوبهم تثبت على عقيدة ولا بتتقلب؟ يمكن ساعة ما تيجي الآية تتغير، لأنهم قلب، لأنهم إيه؟ كلب. وما دام كلب هم ما ياخدوناش كده كده نقول له لا، انت اقسمت بالله جهد ايمانك لئن جاءت الايه لتؤمنن، ولكنك لا تملك نفسك بعد ان تجيء الايه، ايظل امرك كذلك ولا يتغير؟ لان ربنا مقلب القلوب، واللي كنت بتستحسنه الاول يمكن ما تستحسنوش. طب ونقلبه ايه؟ الله، بقى اذا الحكم جاي عن خبره، الحكم جاي عن ايه؟ عن استقصاء علمي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإيمان عايز استقبال آيات كونية بالبصر، ومن آياته كذا ومن آياته كذا. بعد ما تستقبل الآيات الدالة على عظمة الإله بتؤمن به ويستقر الإيمان في إيه؟ إحنا بنقلب أفئدتهم وأبصارهم نشوف هل أبصارهم كده بتبصر بصر اعتبار واقتناع، ولا بسه كده بيشوفوها كده وأفئدتهم فيها استقرار. ومدام بنقلب كما لم يؤمنوا به أول مرة برضو حتجيلهم الحالة اللي استقبلوا بها الإيمان إيه؟ يبقى أبصارهم قاصرة وقلوبهم إيه؟ قاصرة. ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به إيه أول مرة. إذن فهم لا يؤمنون مش كده؟ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. خلاص يبقى دي انكار ولا اعذار؟ لا ده انكار، كان يقول يؤمنون بينكر عليهم انهم ايدوه، انما دي اعذار للمؤمنين. انا اعذركم لانكم لا تعلمون حقيقتهم في انهم ان جاءت الايه ايه لا يؤمنون. كما لم يؤمنوا به اول مره ما تغيروش. وتبقى ونقلب أفئدتهم جملة اعتراضية علشان نقول إن الحكم ده جاي عن إيه؟ عن خبرة وعن لطف التقليب. يبقى لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به إيه؟ أول مرة. ونذرهم في طغيانهم

ونظرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد هنا في استقبال الآيات. جات لك آية وعاجز أن تأتي بمثلها، وعاجز أن تأتي بعشر سور، وعاجز أن تأتي بسورة، يبقى ما تطغش بقى وتعود أكثر من كده، لأن ده يبقى تجاوز إيه؟ تجاوز حد في طلب الاقتناع بصدق الإيه؟ بصدق الرسول. نظرهم في طغيانهم يعمهون، والعمه هو التردد والحيرة. ما تشوف واحد كده عايز يمشي هنا ولا يمشي هنا ولا يمشي هنا، يبقى عمال إيه؟ متردد. في طغيانهم يعمهون، يبقى ما يترددون. يبقى معنى التردد أن فيهم فطرة تستيقظ. نؤمن ما نؤمنش، نروح الناحية دي ما نروح، نمشي كده ما نمشيش. يبقى ايه معناها ايه؟ ان فيه فطرة ايه بتستيقظ، وإلا لو ما كانش فيه فطرة بتستيقظ كده كومضات البرق كانوا يفضلوا على طول ما ترددوش. او نقلب أفئدتهم وأبصارهم في النار، لأن البصر لم يؤدي مهمته في الاعتبار، والقلب لم يؤدي مهمته في الفقه عن الله، فاحنا حنجزيهم من جنس ما عملوا. نبقى نقلب ايه الابصار بتاعهم والايه والقلوب في النار. طيب، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، يبقى في المره الاولى وفي المره الايه في المره الثانيه. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. والساعة بقى هو قال مش هيؤمنوا. هم اقترحوا ايه؟ اقترحوا ايات كتير. الحق سبحانه وتعالى اخترع عيون ما اخترع. قال ايه؟ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة زي ما اقترحوا. طيب، اكانوا يؤمنون؟ وكلمهم الموتى، لأنهم قالوا إيه؟ فأتوا بآبائنا إن كنتم إيه؟ يوم لما يجوا آبائهم كده بعد ما ماتوا ويقولهم كده، قالوا والله ده مسألة دعوة وفيه مش عارف إيه وفيه إيه وفيه إيه وفيه إيه المسألة دي. ننزل ملائكة جيلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء. كلمة حشرنا عليهم، الحشر يدل على سوق بضغط. سوق بضغط ازاي؟ زي ما تكون انت جايب كرتونه ولا اي وعاء وعايز تحط مثلا فيه شويه كتب، وبعدين بيه كتاب يقول لك حشره كده فيه، مش كده بيحصل؟ يبقى الحشره عمال تعمل ايه؟ سوق فيه ايه؟ ضغط. بقول ده انا اجيب لهم الايات والايات تزاحم بعضها. الايات تزاحم الايات. قدرتي تجعلني استطيع ان اتي بالايات التي طلبوها جميعا. هم قالوا او او او او اعمل دي او دي او دي، لا احنا نقدر نجيب الايه الايات كلها ونعملها ايه على طريق الحشر. يعني ايه؟ يعني نجعل الايات كلها حيز استقبالها ضيق حتى. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا يا ترى هي جمع، وتبقى جمع ايه؟ قبيل. قبيل وقبل، زي لما تجمع سرير وتقول ايه؟ سرر. حشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما دام كل شيء يبقى فيه عموم. ودي ايه ودي ايه ودي ايه، فكان الايه دي تمثل قبيله والايه دي تمثل قبيله والايه دي تمثل اصناف والوان، ونجيب لهم بقى متعددات. او قبلا معاينه، لان يقول لك في شيء دبر وفي شيء قبل، يعني امام عين، دبر يعني من خلف. حشرنا عليهم كل شيء مقابل معاين لهم كده. يبقى ان خدتها على المعنى الاول يبقى حشد للايات، حشدا يضيق به الحيز حتى اننا نسمى اننا ايه حشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي. ما دام حشرنا دي يبقى المعطى اكثر من المطلوب. ما دام حشرنا يبقى المعطى ايه؟ اكثر من المطلوب. هو جه قال لك مثلا الراجل والله ابويا بعتني لك علشان تحط لي مثلا في الوعاء ده شويه مثلا سكر، شويه مش عارف شاي، شويه مش عارف ايه. ما بقى قال الوعاء تقدر انت تملاهم، تملاه مره تعريش

0: مش كده ولا لا؟ ومرار بقى تحب انت تبالغ في الكرم شويه، تروح زائل بعد شويه ودي شويه ومدخل، الله انت بدك تبدي اكثر من المطلوب. يبقى حشرنا عليهم يعني اعطيناهم ايه؟ اكثر من المطلوب، حتى انها كقبائل كل ايه قبيله. ادي ان اردت ان تجعل قبلا جمع لايه؟ لقبيله. وان اردت ان تجعلها مواجهه، ما هم عايزين كده يشوفوا بعينهم، هنجيبها لكم مواجهه قبلا يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه امامكم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى، اللي قالوا ايه؟ فاتوا بابائنا، وحشرنا عليهم كل شيء طلبوه، خلاص، وفوق ما طلبوه بدلاله ايه؟ حشرنا، ما كانوا ليؤمنوا. طيب ما كانوا ليؤمنوا دي بتحدد قدريه الله الحق؟ قال لك بقى الا ان يشاء الله، طلاقة القدرة تخليهم بقى ايه؟ يرغمهم على الايمان. لكن الارغام على الايمان ده يدي اختيار وتكليف، ولذلك مش قال له الايه اللي قال ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. ان نشأ ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين، واحنا قلنا الله لا يريد اعناقا تخضع وانما يريد قلوبا تخضع. ولكن اكثرهم يجهلون. احنا قلنا الجهل ده مش عدم العلم، لا، ده علم المخالف، يعني في قضيه تعلم ما يخالفها، في قضيه تعلم ما يخالفها، انما كونك ما تعلمهاش ما يبقاش ده اسمه جهل، انما يبقى اسمه اميه ما تعرفش، يبقى يكفي اننا نقولها لك هتفهمها على طول. انما التاني بدنا ايه؟ قضيتين اتنين. القضيه نشيل اللي عنده من الجهل الكاذب ده ونحط له الايه؟ نحط له العلم. ولكن اكثرهم يجهلون. طب ما دام اكثرهم يجهلون ايه اللي ام قال لك؟ لانهم تابعين، استبرأ الذين ايه؟ من الذين اتبعوا. يبقى في ناس كده بيتبعوا كده من غير ما يعملوا ايه؟ من غير ما يعملوا فكره. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. برضو كذلك الله، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعطي الأسوة للرسول بإخوانه السابقين له في موكب الرسالة. لست بدعا في أنك رسول يواجه بأعداء، فكل رسول من الرسل وجه بهؤلاء الأعداء. وهل فت الأعداء مع الرسل ذراع الرسل عن دعوتهم؟ أفتوا في عضدهم ولا ظلوا أيضا صامدين؟ وإذا كنت أنت خاتم الرسل وسيد المرسلين والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك، يبقى انت لازم يكون الاعداء بتوعك مناسبين للمهمه بتاعتك. لازم اعدائك تكون مناسبه لمين؟ للمهمه بتاعتك. واياك ان تظن ان العداوه دي المقصد في اننا تركناهم اعداء ده احنا عاملينها لصالح الدعوه. ليه؟ لان الانسان اذا ما كان في منهج خير واهاجه شر يتحمس للخير. ولذلك ما تجدش الصحوات الإيمانية إلا حين يصادف المؤمنين تحدي من خصوصه، تلتفت تلاقي الصحوة الإيه؟ الإيمانية. جات الصحوة الإيمانية ليه؟ لأن في خصوم عمالين بيتحدوني. يمكن لو ما إنش في خصوم تبقى إيه؟ تبقى فترة. ودي كعادتنا زي ما نشوفها ساعة ما يوجد من خصوم الإسلام من أي لون من ألوانهم تحدي لأي قضية تلاقي إيه؟ حتى اللي مش ملتزم بمنهج الإسلام يبقى إيه؟ يبقى غيران ويبقى مش عارف إيه. إذن العداوة لها إيه؟ العداوة لها إيه؟ لها فايدة. اوعى تفتكر إن في أي مظهر في الوجود يغلب الله على مراداته في كونه. الشر له رسالة، لأن لولا الشر الموجود والناس يصابون من أذى، ما كانوش الناس تحمسوا للخير. يبقى اللي خلانا نتحمس للخير ايه؟ وجود الشر. احنا قلنا زمان الباطل جندي من جنود الحق، الباطل نفسه، لان الباطل لما يقعد يعض ويعربد في الناس يقول يا سلام فين الحق يجي ينقذني. بقى خليك تلتفت الحق ايه. وقلنا انك ساعة ترى مريضا يتألم، اوعى تفتكر ان الالم ده جاي كده، ده الالم ده جاي من جند الشفاء، لانه كأن الالم ده بيقول لك يا انسان تنبه ان عصبا في هذا المكان فتسارع الى. ولذلك اعنف الامراض واشرسها واخبثها هي الامراض التي تأتي بلا الم متقدم، ما تظهرش الا بعد ما يستعصى شفائها. يبقى الالم جندي من جنود العافية ولا لا؟ لما يكون لك عدو في الحارة ولا في البلد ولا في مش عارف الايه، وقاعد مفتح لك كده، تقوم تخاف ان تقع منك هنا لي ايه؟ ليشنع بك عليه، تبقى ماشي على الايه؟ على الصراط المستقيم، ما تعملش اي حاجة. الله، لانك انت بدك ما تنصروش على نفسك. فاذا العدو عمال يعمل ايه؟ عمال بيخليك تحرسك وبنفسك، تقوم انت تقول والله لم يتجدع انا متفوق عليه، ما يعديك ولد في الفصل ولا بتاع ولا اي حاجة، تقول والله لو اخد بالي وطلع عليه الاول ابن الايه ده اهو. الله، يقوم هو بيغريك ولا لا؟ وبعدين يحب مثلا تشرب سيجاره يقول ده عدو، ده يروح يقول لابويا ابن الايه ده هو ملكش. الله، ولذلك الشاعر القديم والذي اعجبه الشعر فشطره يقول لك عداية لهم فضل علي، عداية لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي. خلاص، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. نعم، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا. خلاص، وهم أججوا جهدي ولكن ببغضهم، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. الله، يبقى شوف الوعداء اللي الواحد بيكرههم، لا، انظر الى كل شيء بحكمة ايجاد الحكيم له في الكون. لما يكون له عدو، هات بقى الدعوة وجاي لها عدو بقى، يوم لما يجي بقى للدعوة عدو، اللي مؤمنين بالدعوة ابتدت المسألة تجعل العدو ده بقت له ذاتية معاه في العداوة. طب هو عدوي، مش انا ابقى عدو لاخر ولا هو يبقى عدو وانا حبيبه؟ طب ان كنت هيبقى واحد عدوك وانت حبيبه لا تطول العداوة. واحد عدوك وعمال يأذيك وشايفك ما عملتش حاجة وبتحنن اليه، يخنع ولا ما يخنعش؟ اذا متى تطول العداوة؟ لما تكون العداوة متبادلة، تكون العداوة ايه؟ متبادلة. ولذلك شوف القرآن لما يعرض قضية سيدنا موسى وفرعون يقول ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟
1: عدوا وحزنا.
0: عدوا وحزنا بقى الفرعون ساعة ما التقطوه قالوا له احنا هنلتقطك من البحر ونجيك عشان تبقى عدو لنا، ولا هم التقطوه ليكون لهم قرة عين عشان يقول لهم الاغبي واخدينه قرة عين، ولا مش عارفين ان البلوى هتيجي من ايه عليهم، هتيجي منهم. ده اول غباء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو. زي مثلا واحد بده مثلا، بتحصل في الريف كتير، واحد يجي بده يتجوز، يقوم مثلا يقول لا انا عايز اتجوز من اسرة فلان لانهم اسرة بتوات ولهم عصبية ويبقوا عضب ليا ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه ويبقوا ايه وسود بهم البلد. وبعدين ما يتوفقش هو والست اللي خده، يقوم اختارهم عشان يبقوا ايه؟ انت اخترتهم علشان يكونوا جلادين لك، اخترتهم علشان يكونوا ايه؟ جلادين لك. اهدي فالتقطه آل فرعون، هم التقطوه عشان يبقى قرة عين، لكن هم يقول لك هم اغبياء من الاول، دقطوه عشان يبقى لهم ايه؟ يبقى لهم عدو. هذه يبقى العداوه من مين هنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. العداوة من ناحية مين؟ سيدنا موسى لإيه؟ لفرعون. عارف. طب إذا كانت العداوة من سيدنا موسى لفرعون لا تؤجج إلا إن كان فيها مقابل، والعداوة من فرعون لمين؟ لسيدنا موسى. ولذلك إيه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى عناصر العداوة المستحكمة جات ولا لا؟ العداء من مين؟ من موسى في الآية الأولانية، وفي الثانية يبقى من فرعون. ما دام ده عدو وده عدو تبقى المعركة هت ايه؟ المعركة هتشتد. ولكن لو أن العداوة من جهة واحدة والثاني بيستقبلها بالحسنى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه؟ حميم. لما واحد يكون عدو كده وعمال بيه لي لي لي لي وبعدين الثاني ولا كلمه ولا عمل أي حاجة، بعدين يعمل ايه دكة؟ خلاص يخزى من نفسه كده. فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي ايه؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار فتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

صارت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وجاءت سكرة الموت

وإن

والمؤتفكة أهوى.

سيعلم.

وجنى الجنتين

0: والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو

الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الحديد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
3: Whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah, and He is the Almighty, All-Wise.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض.

وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن

قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأحباء، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا، من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح آخر من صباحات المحبة والإيمان وصباحات الأمل. هنا لا نفتح ميكروفونا فقط، بل نفتح نافذة على الحياة، نتحدث معكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلا. أحبتي، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث من حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. وقد قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من القلب وأقول لكم: صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، وصباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. فأهلا بكم، أهلا بكم، وأهلا بصباحكم. والآن مستمعين الأكارم، نبدأ معا رحلة هذا اليوم قائلين: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا

أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، كما أقول في كل صباح، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:48، أذان العصر عند 4:26، أذان المغرب عند 7:03، والعشاء عند 8:33. غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند 4:58، وشروق الشمس عند 6:23. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس بارد 19 درجة مع أمطار متفرقة. غدا الخميس غائم جزئيا 20 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. يوم الجمعة مشمس 23 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. يوم السبت الطقس ماطر أمطار خفيفة، 28 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. الأحد القادم طقس مشمس معتدل، 23 درجة نهارا، 16 درجة ليلا. يوم الاثنين الطقس حار، 30 درجة نهارا، 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أتمنى لكم كل أمر طيب.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعلن الائتلاف الفيدرالي المعارض ما وصفه بأكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا، متعهدا بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100,000 شخص سنويا لمدة 3 سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة، قبل أن يستقر العدد عند 160,000 مهاجر سنويا. ويأتي هذا المقترح في وقت يبلغ فيه صافي الهجرة إلى أستراليا نحو 300,000 شخص سنويا، وسط جدل متصاعد بشأن تأثير النمو السكاني على أزمة الإسكان والبنية التحتية والخدمات. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر إن الحكومة العمالية فقدت السيطرة على ملف الهجرة، مؤكدا أن سياسة الائتلاف ستعطي الأولوية لاستقدام العمال المهارة القادرين على سد النقص في قطاعات حيوية يحتاجها الاقتصاد الأسترالي. وأضاف تايلر قائلا إن الخطة لا تهدف فقط إلى خفض الأعداد، بل إلى رفع المعايير والتركيز على المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن أستراليا تحتاج إلى مزيد من الكفاءات في مجالات مثل الرعاية الصحية، خصوصا في المناطق الإقليمية وكذلك في الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص العمالة الماهرة. وبموجب السياسات المقترحة يسعى الائتلاف إلى تقليص عدد حاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650,000 شخص خلال 4 سنوات، وإلزام الراغبين في الحصول على تأشيرة مؤقتة ثانية أو لاحقة بتقديم طلباتهم من خارج أستراليا. كما تتضمن الخطة خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد إلى 240,000 طالب سنويا، وتقليص البرنامج الإنساني السنوي إلى 10,000 شخص فقط، وهو ما يمثل خفضا كبيرا مقارنة بالمستويات الحالية. من جانبه شن وزير الهجرة توني بيرك هجوما على سياسة الائتلاف، معتبرا أنها جاءت استجابة لضغوط سياسية من زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون. وقال توني بيرك إن الائتلاف يطرح وعودا يعرف أنها غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا لن يحقق النتائج التي يدعيها أصحاب الخطة. وأضاف بيرك إن المقترحات ستؤدي عمليا إلى تقليص أعداد العمال المهارة الذين تحتاج إليهم أستراليا، مؤكدا أن تأشيرات العمل المؤقت للمهارات لا تخضع أساسا لسقف عددي، وإن تجديد شروط البقاء في البلاد لن يؤدي إلى جذب المزيد من أصحاب الكفاءات. وحذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن تقليص صافي الهجرة من نحو 300,000 شخص سنويا إلى 100,000 فقط ولمدة 3 سنوات قد يبطئ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أندرو ماكيلر إن الخطة تتضمن بعض الجوانب الإيجابية، لكنها تنطوي على خفض كبير للهجرة ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأسترالي. ومن المتوقع أن يتحول ملف الهجرة إلى أحد أبرز محاور النقاش السياسي خلال الفترة المقبلة، مع سعي الحكومة والمعارضة إلى إقناع الناخبين بأن سياساتهما تمثل الحل الأنسب للتحديات الاقتصادية والتحديات السكانية التي تواجه أستراليا. بريسبن: كشفت بيانات جديدة من كوينزلاند عن قفزة في مبيعات السجائر القانونية عقب تجديد الإجراءات ضد تجارة التبغ غير المشروع، حيث تطالب الجهة الممثلة لقطاع المتاجر الصغيرة الحكومة بخفض الضريبة المفروضة على التبغ. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة من كوينزلاند ارتفاع مبيعات السجائر القانونية عقب دخول قوانين جديدة لمكافحة التجارة غير المشروعة حيز التنفيذ. ويتعرض أصحاب المتاجر الصغيرة في أنحاء أستراليا للتهديد والاعتداء والابتزاز في وقت تستنزف فيه تجارة التبغ غير المشروع مليارات الدولارات من مبيعات السجائر القانونية بحسب الجهة الرئيسية الممثلة للقطاع. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الأسترالية للمتاجر الصغيرة Australian Association of Convenience Stores ثيو فوكاري إن أصحاب المتاجر خسروا 3 مليارات دولار من مبيعات السجائر القانونية خلال السنوات الخمس الماضية. وقال لوكالة الأنباء الأسترالية إن بعض أعضائنا يتعرضون للترهيب والتهديد ويطلب منهم دفع أموال مقابل الحماية، كما تعرضت متاجرهم للاقتحام باستخدام السيارات وبعضهم تعرض للسطو تحت تهديد السلاح. وأضاف قائلا تراجعت سلامة 80,000 موظف يعملون في الخطوط الأمامية لدى أعضائنا في مختلف أنحاء البلاد. وينضم فوكاري إلى عشرات الخبراء في القطاع والاقتصاديين الذين يطالبون الحكومة الفيدرالية بخفض الضريبة المفروضة على التبغ، في حين يتمسك حزب العمال بالضريبة ويحث الولايات على تجديد حملاتها ضد التجارة غير المشروعة. واستند مساعد وزير الجمارك جوليان هيل إلى بيانات من كوينزلاند لتعزيز موقف الحكومة بشأن أهمية تجديد إجراءات لإنفاذ القانون. وأظهرت بيانات قدمتها شركات تجزئة كبرى إلى مفوض مكافحة التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة إن مبيعات التبغ القانونية في الولايات ارتفعت بنسبة 55% خلال الشهر الأول بعد دخول قوانين جديدة للإنفاذ حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني، وظلت أعلى بنسبة لا تقل عن 40% من مستوياتها السابقة خلال الأشهر الستة التالية. وعلى المستوى الوطني ظلت السوق شبه مستقرة خلال الفترة نفسها. وقال هيل لوكالة الأنباء الأسترالية إنه لا يمكن المبالغة في أهمية إغلاق المتاجر التي تبيع المنتجات غير القانونية وبصورة علنية في الشوارع التجارية. هذا وقد تعهد الائتلاف المعارض بخفض الضريبة المفروضة على التبغ بنسبة 80% في حال فوزه بالانتخابات، ما سيخفض متوسط سعر علبة السجائر من نحو 40 إلى 50 دولارا إلى ما بين 16 و26 دولارا تقريبا. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلور إن خفض الضريبة سيحرم السوق السوداء المزدهرة من أحد أهم عوامل قوتها، واصفا نشاطها بأنه إرهاب اقتصادي. أما حزب أمة واحدة فيريد خفض الضريبة بنسبة 75% وتجميد ربطها بمؤشر الأسعار لمدة 5 سنوات. هذا ويدعو رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز منذ فترة طويلة إلى خفض الضرائب على السجائر. كامبرا، أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية مقتل جندي في الجيش الأسترالي خلال تدريب عسكري روتيني في منطقة مانت بندي، وهي منطقة تدريبية في الإقليم الشمالي. وأكدت الوزارة إن الحادث وقع يوم أمس، مشيرة إلى إصابة 5 جنود آخرين خلال الواقعة. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن ذوي الجندي المتوفى أبلغوا بالحادث، داعية إلى احترام خصوصية عائلته وزملائه خلال هذه الفترة. وبحسب خدمات الطوارئ في الإقليم الشمالي، تم تلقي بلاغ قرابة الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الاثنين بعد ورود تقارير عن حادث يتعلق بسيارة داخل منطقة التدريب. وتقع منطقة ماونت بندي التدريبية على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب شرق داروين، وتعد من أبرز المنشآت العسكرية المستخدمة في التدريبات المشتركة والتمارين بالذخيرة الحية. وتعد هذه الحادثة 6 وفاة مرتبطة بالتدريبات العسكرية في صفوف قوات الدفاع الأسترالية خلال هذا العام. ففي شهر تموز يوليو الماضي تحطمت مروحية تابعة للجيش الأسترالي قرب جزر ويتسانداي، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها 4. كما شهد شهر أيار مايو وفاة الضابط لاكلان مادل خلال تدريب على القفز المظلي في مطار جيرفيس باي. وشهدت منطقة ماونت بندي حادثا مميتا سابقا عام 2017 عندما قتل الجندي جايسون تشالس خلال تدريب بالذخيرة الحية، وأدى ذلك الحادث إلى تعليق مؤقت لبعض التدريبات القتالية وفتح تحقيق موسع في إجراءات السلامة العسكرية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة لهذا اليوم الأربعاء. نبدأ بنشرتنا من بيروت. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن الحزب مستعد للتعاون في القضايا الداخلية اللبنانية، ومنها ملف حصر السلاح ضمن الأطر الدستورية والقوانين، رافضا ما وصفه بالوصاية والإملاءات الأمريكية وغير الأمريكية. وأوضح قاسم إن التفاهم الداخلي يمكن أن يشمل أيضا ملفات الاقتصاد والوظائف والعيش المشترك وأموال المودعين، مؤكدا استعداد الحزب للتعاون في هذه القضايا من دون أن يوضح آلية أو إطارا زمنيا لأي نقاش بشأن ملف السلاح. وفيما يتعلق بإسرائيل، قال قاسم إن حزب الله لن يقدم تنازلات مقابل انسحابها من الأراضي اللبنانية، مضيفا إن الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، وأكد أن خيار المقاومة سيبقى قائما ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرا بحسب تعبيره. وتأتي تصريحات قاسم في وقت تتصدر فيه مسألة حصر السلاح واستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم والنقاش السياسي في لبنان، بالتوازي مع مطالبة بيروت إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية وكلفت الجيش بتنفيذها، في حين يتمسك حزب الله بربط أي نقاش بشأن هذا الملف بالأطر الدستورية والتفاهم الداخلي ورفض الإملاءات الخارجية. كما تتزامن تصريحات قاسم مع استمرار المطالب اللبنانية بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2024 وسط توتر واعتداءات إسرائيلية متواصلة في المنطقة الحدودية. دمشق. التقى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت الرئاسة السورية في بيان لها إن الشرع بحث مع ولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت وكالة الأنباء السورية سانا أفادت بأن الشرع وصل الرياض برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي. وأضافت أن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز كان في استقبال الشرع والوفد المرافق له. وتأتي الزيارة في ظل اتصالات متواصلة بين قيادتي البلدين شملت ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثمار والتطورات الإقليمية. وفي 21 من إبريل نيسان الماضي التقى الشرع بولي العهد السعودي في مدينة جدة خلال زيارة رسمية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ولسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومشاريع الربط الإقليمي، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دمشق. تمكن جهاز الاستخبارات العامة السوري بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق من إلقاء القبض على الذراع التنفيذية في تنظيم داعش بحمص خالد رائد بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق وفق ما نقلته وزارة الداخلية السورية. وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على إكس أمس الثلاثاء إن المعطيات الأمنية والتحقيقات الجارية أكدت أن الموقوف شغل منصب العسكري العام للتنظيم في ولاية حمص وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في شهر ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. وتمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق من إلقاء القبض على الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي بحمص المدعو خالد رائد بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا، وذلك خلال هذه العملية الأمنية التي نفذت في بلدة حجيرة. وأكدت الوزارة إن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها مع الموقوف لكشف تفاصيل نشاطه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. ولا يزال التنظيم يتبنى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن السورية. اسطنبول، طعنت فتاة مراهقة 8 تلميذات بسكين في مدرسة إعدادية باسطنبول وفق ما أفاد مسؤولون أمس. ووقع الحادث قرابة الساعة 8:40 صباحا في مدرسة بمنطقة باشاك شهير في شمال غرب اسطنبول. وألقت الشرطة القبض على الفتاة المهاجمة وهي طالبة في الصف العاشر تبلغ من العمر 15 عاما وتتلقى دراستها في مدرسة أخرى. وقال وزير الصحة كمال ممشوغلو عبر الإكس إن 8 تلميذات أصبن في الحادث، إحداهن في حالة حرجة واثنتان في حالة متوسطة إلى خطرة يتلقين العلاج في المستشفى. وأوضح محافظ اسطنبول داود غول للصحفيين إن المهاجمة التي كانت ترتدي زيا مدرسيا طعنت الفتيات عشوائيا، وأضاف أن 5 من التلميذات أصبن بجروح طفيفة ومن المتوقع خروجهن من المستشفى في وقت لاحق اليوم، 2 في حالة خطرة وواحدة تخضع حاليا لعملية جراحية وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. والتلميذة التي نفذت الهجوم تسكن في نفس الحي وتتلقى التعليم في مدرسة مختلفة، مضيفا أنها دخلت المبنى وهي ترتدي الزي المدرسي وطعنتهن عشوائيا. من جهته قال محافظ منطقة باشاك شهير جميل أوزغور أونيغي أصيبت 8 تلميذات بجروح نتيجة هجوم بسكين نفذته تلميذة في الصف العاشر في مدرسة ثانوية في منطقة أخرى. وفي الشهر الماضي أطلق فتى النار خارج مدرسة في غرب تركيا ما أدى إلى إصابة 11 تلميذا، 3 منهم بجروح خطيرة قبل أن يتم توقيفه. وشهد شهر إبريل نيسان هجومين متتاليين بإطلاق النار نفذهما مراهقان في يومين متواليين بجنوب تركيا، ما أثار صدمة في البلاد ومخاوف عامة بشأن الأمن في المدارس التركية. كركوك، أعلن تنظيم داعش يوم الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم وقع أمس وتسبب في مقتل شرطي اتحادي عراقي وإصابة آخرين جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وهذا الهجوم أول اعتداء ترد أنباء أن مسلحي التنظيم شنوه على قوات الأمن العراقية منذ أن تمت القوات العراقية أو القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر منهية بذلك مهمتها العسكرية داخل العراق. باريس، خرج عشرات الآلاف من الطلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. واتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو اتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. وقال مراسلون إن الحكومة الفرنسية قررت تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع. وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، تلقى الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الموارد لمدارسهم دعما من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للانضمام إليهم في الشوارع في باريس ونحو 30 مدينة أخرى. وقد حضر جانبا من الوقفات الاحتجاجية فريق برلماني من الكتلة اليسارية يتقدمه زعيم التيار جون لولوك مالينشون. وانتشر نحو 2000 شرطي ودركي لتأمين التظاهرة التي انطلقت في العاصمة باريس بعد الظهر، بعد أن ترافق إغلاق المدارس الثانوية والتجمعات مع أعمال تخريب واشتباكات مع قوات الأمن. واتهم رئيس الوزراء الفرنسي يوم الثلاثاء اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية والتي تقام دورتها الأولى في إبريل نيسان المقبل من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. وقال لوكورنو خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية إن الحقيقة هي أنكم تتعاملون بقدر من الغموض مع العنف، لأن العنف جزء من مشروعكم السياسي الرامي إلى إغراق البلاد في الفوضى من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية. وأضاف إن زرع الفوضى كما تفعلون منذ بداية حركة طلاب المدارس الثانوية هو أمر مشين ولن نسمح لكم بذلك، وذلك ردا على هجوم حاد شنته عليه ماتيلدا بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي. وانطلقت شرارة الاحتجاجات في 17 سبتمبر أيلول الماضي من مدرسة سان أكزيبيرو الثانوية في مدينة كرياتيه بضواحي باريس، حيث احتج مدرسون على نقص الموظفين وعلى نقص الموارد التعليمية وظروف العمل. وانضم طلبة إلى التحركات تضامنا مع المدرسين قبل أن تتوسع الاحتجاجات لتشمل مؤسسات تعليمية أخرى، وسط شكاوي من اكتظاظ الفصول وعدم تعويض غياب المدرسين بصورة منتظمة وتدهور بعض المباني وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن طول أيام الدراسة وصعوبة إجراءات القبول الجامعي. واشنطن. حمل الرئيس الأمريكي ترامب أمس الثلاثاء الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا. وقال ترامب في منشور ضد المسلمين على منصته ترو سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة. الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم. ولم يصدر من السلطات الفرنسية أو يصدر على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 256 ألف شخص شاركوا في مسيرات فرنسا يوم الثلاثاء في إطار حركة الاحتجاج التي يقودها طلاب المدارس الثانوية، بينهم 56 ألفا في باريس وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. من جانبهم أعلن المنظمون عن مشاركة 450 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في العاصمة باريس. واشنطن. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي برتبة رائد، كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. ففي 5 سبتمبر أيلول 2009 قام نضال حسن بإطلاق النار من مسدس شبه أوتوماتيكي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، موقعا 13 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. وستكون عملية إعدام حسن هي الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل على منصة إكس إن وزير الحرب بيت هيكسيس أوصى والرئيس ترامب وافق بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق المدان نضال ملك حسن. وأضاف الناطق سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه، لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة لحسن. وحكمت هيئة محلفين عسكرية على حسن بالإعدام عام 2013 لإقدامه على تنفيذ إطلاق نار جماعي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس. وقد اختار حسن أن يتولى الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، لكنه لم يستدعي أي شهود ولم يدلي بأي شهادة، كما لم يحاول نفي التهم الموجهة إليه. وأبدى محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة قلقهم من أنه كان يسعى لأنه يحكم عليه بالإعدام. وفي 5 نوفمبر تشرين الثاني 2009 فتح حسن، وهو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، فتح النار داخل منشأة طبية كانت تستخدم كنقطة انطلاق لنشر الجنود في مناطق القتال، وكان جميع الضحايا من قتلى وجرحى جنودا يستعدون للسفر إلى العراق في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2009. وأصيب حسن برصاص شرطي مدني استجاب للهجوم، مما تسبب له في شلل جزئي. وأدانت المحكمة حسن بأنه كان يعارض الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق وأفغانستان، وبأنه تواصل عبر الإنترنت مع الداعية الأمريكي أنور العولقي أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة، والذي قتل لاحقا في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية داخل اليمن. القدس المحتلة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ صباح أمس من جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطن من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، في حين قال مصدر طبي إن حسن ريان جميل أبو منسي وعمره 17 عاما استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء وجوده شرق مخيم المغازي، فيما أصيب فلسطيني آخر. وفي وقت سابق أمس قال مصدر في مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شارع عيدية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وطبية بأن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم المجرم قرب منتزه البلدية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وأضافت المصادر إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح من جراء استهداف دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة. وفي جنوب القطاع أفادت المصادر الطبية باستشهاد إبراهيم محمد علام متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين قرب أبراج طبية وسط مدينة خان يونس يوم أمس على مرأى ومسمع كل الزعماء العرب وكل حكام العرب وكل الجيوش العربية المستسلمة التي تشكل مهزلة على جبين التاريخ، وأصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال، أحدهما في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والآخر من جراء إطلاق نار من آليات عسكرية في منطقة بئر 19 جنوب مواصي خان يونس جنوبي القطاع. فلسطين المحتلة. كشفت بيانات نشرتها شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن استقبال 30,000 جريح من رجال ونساء من قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، بالتزامن مع مرور 3 سنوات على اندلاع حرب الإبادة على غزة. وترفع هذه الأرقام إجمالي عدد المرضى الذين تتولى شعبة إعادة التأهيل رعايتهم إلى نحو 91,200 شخص من مختلف أفرع الجيش الإسرائيلي، في مؤشر على اتساع نطاق الاحتياجات الطبية والنفسية الناجمة عن هذه الحرب. وتظهر بيانات الشعبة إن الإصابات النفسية تشكل الجزء الأكبر من تداعيات الحرب، حيث يعاني 63% من الجرحى، أي 18,900 شخص، من اضطرابات نفسية. وبين الجرحى الذين أدخلوا إلى المستشفيات خلال السنوات الثلاث الماضية تقل أعمار 47% منهم عن 30 عاما، فيما يشكل جنود الاحتياط 62% والنساء 8%. أما الإصابات الجسدية فتشمل 106 حالات بتر أطراف و249 إصابة معقدة في الرأس، إضافة إلى 29 حالة إصابة بالعمى أو ضعف دائم في البصر. كما جرى تشخيص 63 جريحا بمستوى إعاقة يتجاوز 100% وفق بيانات شعبة إعادة التأهيل. ولا تتوقف الأرقام عند حدود الإصابات الحالية، حيث تتوقع إدارة التأهيل أن يرتفع إجمالي عدد المرضى إلى 100,000 شخص بحلول عام 2028. وتشير التوقعات إلى أن نصف هؤلاء المرضى سيكونون من ذوي الإعاقات الذهنية، فيما يصنف حاليا 42,500 شخص، أي نحو 46% من إجمالي 91,200 مريض إسرائيلي ضمن ذوي الإعاقات الذهنية واضطرابات ما بعد الصدمة. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط المتوقع على منظومة إعادة التأهيل في ظل استمرار تدفق الجرحى وتزايد الحاجة إلى خدمات الرعاية النفسية والعلاج طويل الأمد. وتتضمن الإصلاحات تعيين منسق شخصي لكل جريح وتبسيط إجراءات الاعتراف بالإعاقة، إضافة إلى إنشاء مركز إقامة دائم للمصابين بإصابات خطيرة. وبالتوازي مع ارتفاع عدد الجرحى قفزت ميزانية قسم إعادة التأهيل بنسبة 88% خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل حاليا إلى 10 مليارات شيكل إسرائيلي، أي ما يساوي 3,500,000 دولار، ويذهب أكثر من 60% من الميزانية إلى علاج ورعاية الصحة النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة في ظل تصاعد أعداد المصابين بأعراض نفسية مرتبطة بالحرب. هذا وخلال العام الماضي جرى تقديم 171,000 علاج بديل، فيما تلقى خط المساعدة 16,500 مكالمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، ابقوا معنا، نحن معكم على الهواء.

0: يمكنكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
4: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
4: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
6: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن مظاهر دنو الهمة، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول مظهر من تلك المظاهر، ألا وهو الانهماك في الترف. فهذا الأمر يشغل الإنسان عن طاعة ربه، ويقوده إلى إيثار العاجلة على الآجلة،

ويورثه ضعف الهمة وتدسية النفس، وينجر به إلى الاسترسال في الدعة والطراح الجد. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. هذا على مستوى الأفراد. أما على مستوى الأمة فإن الترف نذير شؤم لها، فهو يفقدها تميزها ويوقعها في التخلف في شتى الميادين، ويجعلها صيدا سهلا لأعدائها. ومن صور الانهماك في الترف التوسع في المآكل والمشارب، فلا يخفى على عاقل ما لهذا الأمر من عواقب وخيمة على دين المرء ودنياه، فهو مما يورث البلادة ويعوق عن التفكير الصحيح، وهو مدعاة للكسل وموجب لقسوة القلب والتثاقل عن أداء العبادة، كما أنه سبب لمرض البدن وتحريك نوازع الشر في الإنسان. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا، فنام كثيرا فخسر كثيرا. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر أكله لم يجد لذكر الله لذة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كنت بطنا فعد نفسك زمنا، أي مريضا. وقال بعض الحكماء: أقلل طعاما تحمد مناما. وقال بعض الشعراء: وكم من لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. وقال آخر: كم دخلت أكلة حشى شره فأخرجت روحه من الجسد، لا بارك الله في الطعام إذا كان هلاك النفوس في المعد. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان، ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. بل إن الذين يتوسعون في المآكل لا يجدون لها لذة كما يجدها المقتصدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من المسرفين فيها، فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لها عندهم كبير لذة، مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثر الشره، وتوسع الناس في المطاعم، حتى انتشر بسبب ذلك أمراض التخمة العديدة المتنوعة. ولقد أحس كثير من الناس بخطر ذلك الأمر، فطفقوا يبحثون عن علاج لهم. فمنهم من يعاهد نفسه كل ليلة ألا يكثر من الطعام، ومنهم من يعلن الحرب ضد الوجبة الفلانية، ومنهم من يتابع المجلات الطبية التي تنشر أحدث ما توصلت إليه مراكز التغذية العالمية من طرق لتخفيف الوزن، ومنهم من يتبع حمية معينة ثم يتركها إلى غيرها وهلم جرا. ولو أن نفوسنا سمت وهممنا ارتفعت لما احتجنا إلى كبير عناء في هذا الأمر. إن آية واحدة من كتاب الله عز وجل
تغنينا عن كل ما مضى، ألا وهي قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمات الطب كله، ومثل ذلك جاء في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. فما أحرى العاقل اللبيب أن يتدبر هذا الأمر، وأن يوطن نفسه على الاعتدال في مأكله ومشربه، فالنفس طلعة لا ترضى بالقليل من اللذات، فإذا ما جاهدها المرء وراغمها انقدعت عن شهواتها وكفت عن الاسترسال مع لذاتها ورغباتها. ولهذا قيل إن أحكم بيت قالته العرب قول أبي ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. أما إذا استرسل معها الإنسان وأعطاها كل ما تريد، فإنها ستقوده إلى الغواية وستجره إلى شر غاية. والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. وكما قيل: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل مطلب. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر الانهماك في الترف الذي يعد من مظاهر دنو الهمة كثرة النوم، فتجد من الناس من ينام الساعات الطوال سواء في الليل أو في النهار. ولا يخفى على عاقل ما لكثرة النوم من ضرر، فهو مضيعة للوقت الذي هو رأس مال الإنسان، فمن أطال النوم قتل الوقت وحرم كثيرا من المصالح الدينية والدنيوية. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر نومه لم يجد في عمره بركة. ثم إن كثرة النوم تورث البلادة وتجر إلى الكسل وإيثار الراحة والدعة. ثم إن النوم يعطل قوة العقل ويلحق الإنسان بالخشب المسندة. وبما أن أمره غالب ما له من مرد، فإن أولي الحكمة لا يخضعون لسلطانه إلا حيث يغلب على أمرهم، ولا يعطونه من الوقت إلا أقل ما تفرضه عليهم الطبيعة البشرية، ويبتغون بذلك أن تبقى عقولهم في حركات تثمر علما نافعا أو عملا صالحا. ومن مظاهر الانهماك في الترف الذي يعد من مظاهر دنو الهمة المبالغة في التجمل. فالتجمل والعناية بالمظهر في حد ذاته أمر حسن، فالله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإسلام وإن عني بتزكية الأرواح وترقيتها في مراقي الفلاح لم يبخس الحواس حقها، بل قضى للأجسام لبانتها من الزينة والتجمل بالقسطاس المستقيم. وإنما المحذور هو المبالغة في التجمل وصرف الهمة للتأنق واشتداد الكلف بحسن البزة والمظهر، وأن يلبس الإنسان ما لا يليق بمثله. فهذا الصنيع يقطع عن الاهتمام بإصلاح النفس والسير بها قدما إلى مراتب الكمال. فالعاقل هو من يسلك سبيل الاعتدال في شأنه كله، خصوصا في شأن الملبس والمظهر، ذلك أنه عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور.
فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم لبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبك الحكماء. وقيل: أما الطعام فكل لنفسك ما تشاء واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك شيئان، سرف ومخيلة. وقال الماوردي رحمه الله: واعلم أن المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار أو اضطراح، فإن اضطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذلة، وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية لها دناءة ونقص. وربما توهم بعض من خلا من فضل وعري من تمييز أن ذلك هو المروءة الكاملة والسيرة الفاضلة، لما يرى من تميزه عن الأكثرين وخروجه عن جملة العوام المسترذلين، وخفي عليه أنه إذا تعدى طوره وتجاوز قدره كان أقبح لذكره وأبعث على ذمه، كما قال المتنبي: لا يعجبن مضيما حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن. انتهى كلام الماوردي رحمه الله. ومن المبالغة في التجمل الذي يعد من مظاهر دنو الهمة المبالغة في استعمال الطيب وتصفيف الشعر، والمبالغة في لبس النعال الغالية الثمن التي تصل إلى الآلاف. وإذا كان الموسر الذي يسرف في الزينة والملاذ موضع الملامة فأولى باللوم والموعظة ذلك الذي يتكلف للملابس النفيسة والمطاعم الفاخرة ويأتيها من طريق الاقتراض، فإن الهم والذل اللذين يجرهما الدين يقلبان كل صفو إلى كدر وكل لذة إلى مرارة. وإنما رجل الدنيا وواحدها من تكون همته وإرادته فوق عواطفه وشهواته، فإذا نزعت نفسه إلى زينة أو لذة لا ينالها إلا أن يبذل شيئا من كرامته، راضها بالحكمة وقدعها بالقناعة، وأراها أن مثقال ذرة من الكرامة يرجح بالقناطير المقنطرة من زينة هذه الحياة وملاذها. والخلاصة أن الإسلام جرى بالنفوس في الاستمتاع بالزينة والملاذ في طريق وسط، فدل على أنه الدين الذي يهدي إلى السعادة الأخرى ويرضى لأوليائه أن يعيشوا عيشا طيبا في الحياة الدنيا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مظهر من مظاهر دنو الهمة، ألا وهو الانهماك في الترف. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل حديد وآل المرقباوي الحلبي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله الحج وهيب حديد، والدها المرحوم بإذن الله الحج عبد الوهاب حديد، أرملة المرحوم الحج توفيق المرقباوي الحلبي، أبناؤها الدكتور الحج محمد المرقباوي، الحج جودت والدكتور عبد الكريم والحج وليد والدكتور غسان والمرحوم الحج أحمد المرقباوي الحلبي، أشقاؤها المرحوم الحج عمر والحج فوزي والحج ياسر حديد، أصهارها لبناتها الحج عبد الوهاب حديد في أستراليا والحج علي الضاني وخالد زريقة والمرحومان محمد بهجت حديد والحج جاسم الحج، أشقاء زوجها المرحومون الحج إبراهيم والحج مصطفى والحج عمر والحج فؤاد والحج علي والحج محمود المرقباوي الحلبي، أبناء إخوانها في أستراليا عبدو ياسر حديد وعبدو فوزي حديد، أو أحفادها في أستراليا فواز حديد وتوفيق وسامر وجودة ومحمد وأحمد مرقباوي وعبد الرحمن الضاني، أبناء أسلافها في أستراليا خالد وظافر مرقباوي وليد ومحمد زريقة. هذا وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة المغرب يوم الخميس غدا إن شاء الله في مركز جمعية محنين الخيرية على العنوان 98 Auburn Road Auburn. وإن لله وإنا إليه راجعون.

مستمعين الأكارم، مع بداية كل صباح يبحث كثيرون عن مشروب يمنحهم النشاط والانتعاش، فيتجهون تلقائيا إلى القهوة أو العصائر أو غيرها من المشروبات التي تبدو للوهلة الأولى اختيارات صحية. ولكن تناول بعض المشروبات على معدة فارغة قد يأتي بنتيجة عكسية لدى بعض الأشخاص، إذ يمكن أن يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجا وانزعاجا للمعدة، خصوصا لدى من يعانون من حساسية المعدة أو ارتجاع المريء. وإليكم أبرز المشروبات التي قد تضر بالمعدة عند شربها على معدة فارغة. تأتي القهوة في مقدمة المشروبات التي قد تسبب انزعاجا للمعدة لدى بعض الأشخاص عند تناولها قبل الإفطار. ووفقا لموقع كليفلاند كلينيك، تحتوي القهوة على أحماض طبيعية، كما يمكن للكافيين أن يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة وإرخاء العضلة الموجودة بين المعدة والمريء، وهو ما قد يسهل صعود الحمض إلى المريء لدى الأشخاص المعرضين للارتجاع. وأشار تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بآلام أو اضطرابات هضمية وحرقة، في حين قد يساعد تناول الطعام مع القهوة على تقليل هذه الأعراض. ورغم احتواء عناصر البرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات على عناصر غذائية وفيتامينات مهمة، فإن حموضتها قد تسبب حرقة أو تهيجا لدى بعض الأشخاص عند تناولها على معدة فارغة، خصوصا المصابين بارتجاع المريء حسب ما نقله موقع مايو كلينيك. لذلك قد يكون تناول هذه العصائر بعد وجبة الإفطار خيارا ألطف على المعدة مع تجنبها إذا كانت تسبب أعراضا متكررة. ثم يأتي بعد ذلك المشروبات الغازية، حيث يعتقد البعض إن المشروبات الغازية تساعد على الهضم أو تمنح المعدة شعورا بالراحة، إلا أنها في الواقع تتسبب في مشكلات في المعدة، خصوصا عند تناولها على معدة خالية من الطعام. وبحسب مايو كلينيك، تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون الذي يكون فقاعات داخل المعدة، ما قد يزيد الانتفاخ والتجشؤ والضغط على المعدة، وقد يسهم ذلك في صعود محتوياتها الحمضية إلى المريء لدى الأشخاص المصابين بالارتجاع. كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين والأحماض، وهي مكونات قد تزيد الحموضة وتهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وهذا البرنامج صباحيات إذاعة الصوت الإسلامي هذا العام أكملت 30 عاما. نعم، بعد 30 عاما من العطاء المستمر نعاهدكم أن نبقى معكم صباحا ومساء وعلى مدار الساعة. وبالمناسبة نذكركم بأن مستمعينا على الآب الموجود على كل الهواتف وداخل السيارات الجديدة الحديثة في آب لإذاعة الصوت الإسلامي، بإمكان كل إنسان معه سيارة حديثة بعد 25 أو 24 يمكن قبل، يوضع الآب الموجود على تليفونه The Voice of Islam، بيسمعنا في كل مكان في أستراليا والعالم. يعني عندما يكون الآب موجود على التليفون وداخل السيارات بإمكانكم تستمعوا إلينا بوضوح جيد جدا جدا وفي أي مكان في العالم وفي أستراليا. يعني اللي معه تليفون وعنده الآب على التليفون بيقدر يسمعنا في كل دول الأرض. عدد مستمعين حاليا بين 13,000 و 14,000 في كل العالم على مدار الساعة على الآب وغيره. نحن بنعرف العدد على الآب على التليفون وبالسيارات، لذلك يعني كتير عندنا مستمعين الحمد لله رب العالمين، بنقدر نشوف على الآب كم مستمع. وبالمناسبة بذكر الإخوة اللي بيحب يحط إعلان عنا، الإعلان بسعر رخيص ويوصل لكل سيارة وكل تليفون وكل راديو. صدوني الإعلان بإذاعة الصوت الإسلامي يعطي نتيجة فعالة وسريعة، ومن جهة أخرى يدعم مسيرة هذه الإذاعة بعد 30 سنة من العطاء. نحن دائما بحاجة لدعمكم سواء عن طريق الإعلانات أو عن طريق الدعم المتواصل. 30 سنة معكم وسنبقى بإذن الله تعالى وتوفيقه. تابعونا دائما لكل جديد. بارك الله بكم، بمساعدتكم واستمراركم سنستمر. كونوا معنا، أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا.

0: ما بنتي اتعلمت السواقه عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 04-06-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

تحية لكم أينما كنتم، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا ومباشرة على الهواء. إليكم متفرقات في الدين والحياة، وعلى بركة الله نبدأ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: الله رب البرايا أستغفر.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز

0: منك عليك أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين.
1: أستغفر الله من الخطايا،
0: نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

وإليكم هذه المختارات الصباحية مما قرأت وأعجبني. وكتب الأستاذ صفوة البسطويصي: يا رب أعوذ بك أن أحمل للناس قناديل نورك ثم أتخبط في ظلمات معصيتك، أو أن أدل الخلق على طريقك وأخطئه، أو أن آخذ بيد خلقك إليك ثم أضل. يا رب الحياة بقربك ملأ بالسكينة ولو أحاط بها الصخب، والطريق إليك ملؤها الإناس ولو لم يكن فيها أحد. فامنحني بفضلك يقينا أبلغ به الغاية، وبرحمتك ثباتا على طريقك حتى النهاية.

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإنسان في هذه الحياة كالقلم الرصاص، تبريه العثرات فتسقط منه زوائد النفس ويصفو خط الروح ويخرج من ألمه معنى أجمل. وكلما ظن أن الأيام تنتقص منه كانت تهذبه، تأخذ من حدته لتمنحه رقة، ومن غروره لتمنحه بصيرة، ومن ثقله لتخفف روحه. فما كل ما يؤلمك يكسرك، بعض الألم مقص خفي لزائدك، وبعض العثرات يد خفية تعيد توجيه خطك نحو ما يليق بك، ويمضي القلم وتفنى الأيام حتى لا يبقى منه إلا ما كتب. كذلك الإنسان يمضي عمره وتفنى أيامه، ولا يبقى له إلا ما خطه في قلوب الناس وما تركه من خير وما قدمه لله خالصا. فطوبى لمن برته الحياة حتى صار خطه أجمل وقلبه أصفى وأثره أبقى. صباحكم إشراق في الروح وسكينة في القلب، وتوفيق ينسج لكم من كل عثرة طريقة، ومن كل يوم أثرا جميلا.

0: كان من جميل دعاء السلف.
1: بخذ بيدي
0: أقر الله عينك، أي صادف فؤادك ما يحبه، أو صادف فؤادك ما يحبه. أقر الله عيونكم جميعا بما تحبون مما يرضي الله عز وجل.

كتب الشيخ فادي رنو. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد يشتد الباطل حين يذكر بالحق، وقد يعلو صوته بالتهديد والسباب، لكن الحق والباطل لا يقاسان بالضجيج. وفي ختام كل جولة يتجلى اسم الله النصير لعباده المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليس المطلوب أن ننتصر لأنفسنا، بل أن نقول الحق بحكمة، ونصبر على الأذى، ونترك الأمور لله. فكم من موقف بدا في صورته شديدة، ثم جعل الله في ثناياه الفرج، وكم من خصومة من طرف واحد انتهت باعتذار حين انكشف الحق وسقطت أوهام القوة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. أحبائنا في الله، خبرنيكم أنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهودكم اللي إن شاء الله تؤجرون عليها، الحمد لله سددنا مبلغ البئر الذي سوف يتم حفره في اليمن إن شاء الله تعالى في القريب العاجل. سكرنا مبلغ 26,000 والحمد لله زادوا شوي كمان، فالله يبارك بالإخوة والأخوات كل اللي شاركوا في هذا المشروع اللي إن شاء الله بيكون لإلهم صدقة شارية بإذن الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى حنبدأ بمشروع جديد، المشروع سوف يكون في غزة العزة.
1: مشتاق مشتاق مشتاق يا رسول الله.
0: مشروعنا الجديد أيضا في سقيا الماء، هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها فضل عظيم وفيها إن شاء الله أجر وثواب عظيم، وهو أيضا صدقة جارية لكم. بفترة الحرب أنا سبحان الله لما كانوا الأخوات عم بيقولوا لي والإخوة إنه بدنا كمان بغزة نحفر بئر مي، فأنا يمكن لأول وهلة قلت إنه قد يكون من الصعب هذا الموضوع، لأن أنه يعني بحسب الأوضاع الموجودة في غزة والواقع اللي عم بيعيشوا أهالي غزة. فبعدين سبحان الله لما كنت عم بتعرف على يعني المشاريع اللي ممكن أنه نقوم فيها وإن شاء الله نقدم خدمة لإلهم وصدقة جارية، اتبين لإلي أنه فعلا في غزة الكثير من الآبار الارتوازية يلي كانوا يستفيدوا منها أهل غزة في الفترة السابقة، وخلال الحرب تم ردم هذه الآبار وطبعا يعني تهديم المكان يلي كانت موجودة فيه. فهلأ من أول وجديد إن شاء الله تعالى رح يرجع أمر الحفر مرة أخرى لحتى كمان يتم أخذ هذه المياه من الآبار الارتوازية الموجودة بجوف الأرض ويستفيد منها أهلنا في غزة. يعني هلأ من أول وجديد إن شاء الله تعالى بإذن الله بمشاركتكم حنبدأ بمشروع جديد، وهو حفر بئر من الآبار اللي هي كانت أصلا موجودة، يعني هي آبار ارتوازية موجودة في غزة لكن تم هدمها. وأيضا بدنا من أول وجديد نجيب معدات وحفر من أول وجديد ووضع ترومبيت مي لحتى تقدر تسحب هذه المياه ويستفيدوا منها أهل غزة، وتكون إن شاء الله لإلكم صدقة جارية بكل نقطة ماء، بكل نقطة من هذه المياه اللي حيستفيدوا فيها، إن كان بمأكلهم بمشربهم أيضا بالنظافة الشخصية بوضوءهم، كل هالأمور اللي نحن بنحتاج فيها المياه إن شاء الله أنتوا حيكون لكم أجر وثواب فيها. اللي بتابعوا على اليوتيوب مثلا في بعض العائلات الفلسطينية اللي عاملي قنوات، أنا مثلا يعني بتابع أكثر من عائلي بيضطروا يعني هني بيشتروا مثلا استيرات مي، استير كتير كبير يعني خزانات كبيرة بيشتروا طبعا من المتبرعين بتجي الأموال، ومن ثم هني بيوزعوها على الأهالي. اليوم نحن إن شاء الله تعالى الموضوعنا لا إنه البئر حيتم حفره حتى الناس تستفيد منه وتكون يعني المياه أقرب لإلها لحتى تستفيد منه، بدلا ما إنها تروح لمسافات أو إنه كمان يعني بالجالونات ويتعبى هذا الموضوع. إن شاء الله يا رب يكون بأسهل ما يكون هذا الأمر لحتى يسهل حياتهم وتوصل المياه لإلهم بشكل أفضل. يمكن هالشي هذا اللي إن شاء الله نحن وياكم حنعمله بإذن رب العالمين بيكون يعني ولو جزء بسيط بسيط تجاه أهل غزة والمعاناة التي يعانونها. يعني أنا قلت سبحان الله قديش منشوف فيديوهات لأهالي أهالينا بغزة وهن عم يصرخوا إن وينكن يا ناس، وينكن يا عرب، وينكن يا مسلمين، ونحن منكون عم نتقطع من داخلنا إنه نحن مش قادرين نعمل شيء، حقيقة مش قادرين نعمل شيء. يعني شو بده يعمل الإنسان؟ نحن مربطين مثلنا مثل كتار من المسلمين بالعالم كله اللي مقادرين يقولوا شيء أو يعملوا شيء. طبعا نحن لازلنا نقول كلمة الحق ونقف معهم ونحاول بقدر المستطاع بأنه بحسب ما يعني باستطاعتنا ونقدر أنه نقوم فيه، إن كان من مساعدات يعني مادية بحملات ممكن تكون لأغذية لألبسة لغير ذلك. والله سبحانه وتعالى المستعان، مواقف من ناحية أنه الحديث عن المعاناة وأيضا إيصال هذه المأساة وهذه المجازر التي تحصل مع أهلنا في غزة، نتحدث عنها دائما حتى تبقى غزة في قلوبكم وعقولكم ولا تنام هذه القضية أبدا. غزة فلسطين، هذه القضية التي لا يجب أن تنام أبدا ونغفل عنها. المشروع كمان إن شاء الله تعالى حنبدأ فيه، وإن شاء الله يكون سلسلة مشاريع، لعل وعسى بيوم من الأيام لما يعني أهلنا بغزة بيكونوا عم يشربوا من هذا الماء ويشوفوا كلمة أنه أهالي سيدني. أنا قلت حتى للإخوة أنه أنا أتمنى عليكم أنه يكون موجود اسم سيدني على هذا البئر، لأنه هو الأبار طبعا بيعطوها أسماء، فكانوا عم يسألوني أنه هل في اسم محدد. صراحة أنا ما خطر يعني ببالي، أنا حتى بتمنى أنه نتعاون أنا وياكم إذا في عندكم أسماء أنتوا بتلاقوها. طبعا هالإشياء هيدي بس للتوضيح، يعني هي مش موضوع أنه مفاخرة ولا موضوع يعني أنه الواحد بس هيك أنه بس شون أوف أو شيء من هالنوع، ولكن أنا رسالتي أو فكرتي أتمنى على أنه لما إن شاء الله تعالى أهالي غزة اللي عم يستفيدوا من هذا البئر يشوفوا كلمة مثلا سيدني يقولوا يعني ليك أهلنا وين بأستراليا بسيدني استشعروا ألامنا وعم بيعشوها وحاولوا أنهم يساعدونا. طبعا أسماء الناس وأجرى كل عند رب العالمين، لكن بيبقى أنه الواحد يستشعر أنه في ناس عم بتحس معه، في ناس عم بتعيش مأساته، فهيدا يعني أقل شيء ممكن نقدمه لأهلنا. وأنا بتمنى عليكم إذا عندكم اسم معين ممكن نحن نسميه لسلسلة هذه الآبار يلي إن شاء الله تعالى حنبدأ فيها، فأنا بتمنى تشاركوني إن كان بتحبوا تتصلوا فيني ما عندي أي مانع، أو إذا بتحبوا كمان تتواصلوا عبر الواتساب. إذا بتكون تتصلوا عبر الإذاعة 9758339 خطنا مفتوح الآن، وإذا بتكون تتواصلوا معي عبر الواتساب على 0416727983. أنا كان عندي فكرة ألم وأمل، فقلنا بدنا نشيل كلمة الألم ما بدنا إياها، نحن بدنا الأمل إن شاء الله تعالى يكون دائم، فلهيك ما استقريت على اسم معين، بس أنا كان عندي فكرة أنه يكون فيها كلمة سيدني يعني أهالي سيدني أو أستراليا، بس حتى أهلنا في غزة يعرفوا أنه نحن معهم عم نشاركهم وعم نجرب قد ما فينا نخفف من آلامهم. هذا البئر تكلفته هي 22,000 دولار. إن شاء الله مثل المرة الماضية حنعمل لينك لحتى من خلال هاللينك نسهل على الناس اللي بدها تتبرع، وإن شاء الله من هلأ لا يكتمل هذا المشروع إن شاء الله من بعده بنبدأ بمشروع آخر. فإذا سعر تكلفة البئر في غزة البئر الارتوازي، وطبعا أنتوا فهمانين علي أنه كيف بتكون الموضوع اللي هو أنه بده أجهزة للحفر أو معدات، مش أجهزة يعني معدات، ولكن بده يكون في كمان ترومبات مي لحتى هي اللي تسحب المياه، وطبعا بيكون في البناء لحتى الناس يكون في حنفيات يعني يقدروا ياخذوا منا المي. فالمهم هذا المشروع تكلفته هي 22,000 دولار. بإذن رب العالمين حنعمل لينك، واللي بحب يتبرع مثل المرة الماضية قد ما بتحبوا تتبرعوا إن شاء الله بيكون بميزان حسناتكم، واللي بحب يتواصل معي لحتى يتبرع لهذا البئر على الرقم 0416727983. في إحدى الأخوات اليوم صباحا لقيت إنها كانت إجت يعني وأنا ما كنت موجودي، فالمهم إنها حاطة 100 دولار كانت لبئر اليمن، فأنا بدي إلا للأخت نحن بئر اليمن الحمد لله سكرنا هذا المبلغ، فأنا من بعد إذنك بدي حطه ببير غزة. فإذا هيدي 100 دولار أنا ما بعرف يعني إذا